0: ده انت سامع اللي انا سامعه ده يا جمال؟
1: انا سامع صوت.
0: لا انا سامع حاجه. انا اعتبر ان انا بس سامع اي حاجه منك.
2: اسمعها في كل حته.
3: نجوم FM على كيفك.

0: مكتئب؟
1: ايوه.
0: مبسوط؟
2: مبسوط دلوقتي؟
0: متفائل؟
3: فرحان بنفسك قوي يا اخويا.
0: او حزين؟
4: انت زعلان يا عبدو؟
0: نجوم اف ام
5: على كيفك.
6: الحق بيدعي للحق، الحق

0: حاجه جديده حصلت؟
1: ايوه ما
2: مفيش اي معلومات جديده.
0: امال ايه الجديد عندك؟
3: اهدى وهتعرف كل حاجه.
4: كل الجديد طول الوقت
5: على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.

0: حروف الجر برنامج مختلف، مش بيركز على حقل معين أو على زاوية معينة أو على مواضيع معينة. حروف الجر برنامج مهتم بالسياسة وبالاقتصاد وبالثقافة وبالفنون وبالآداب، مهتم بالتنمية، مهتم بالتدريب، مهتم بالعمل الأهلي، مهتم بالنماذج الناجحة والنماذج الأكثر إشعاعاً والتي يجب أنه يسلط عليها ضوء كبير جداً. حروف الجر برنامج مهتم جداً بالنجاح، بالاختلاف الإيجابي. خد بالك في اختلاف غير إيجابي، احنا عايزين المختلفين إيجابياً، اللي بيحدث وبيطور، اللي بيعمل شيء جديد يفيدك في حياتك أو يفيدك في مجال اهتماماتك، وده مكمن قوة حروف الجر. حروف الجر برنامج قوته مش في الأسئلة وفي الأجوبة، حروف الجر قوته في الرأي الواضح الصريح القوي.
1: حروف الجر مع يوسف الحسيني كل يوم حد من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك.
2: تابع برامج نجوم FM على نجوم FM TV على تردد 11900 رأس.

0: الإنسان كلمة، وفي الأصل وفي البدء كانت الكلمة، والكلمة قول، وكل قول محطوط في رقبتك طوق. كلما تكلمت وكلما قلت كلما كنت مسؤولا عما تقول، خصوصا أن ما تقول ليس كما يقول الآخرون، ولا ربما كما قلت من قبل أو ما قد تقول في الغد. أنا المدعو إبراهيم عيسى، هذه أقوالي في سجل الحياة اللي مفتوح من الأول واللي ملوش آخر على فكرة. لدي أقوال أخرى،
1: لدي أقوال أخرى مع إبراهيم عيسى، كل يوم أربع من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
2: صوت موتور العربية تقدر منه تعرف حاجات كتير، تقدر تحدد عمره وقوته، تعرف الموتور ده جديد ولا قديم، الموتور ده أمريكاني ولا إيطالي ولا أسباني ولا ياباني ولا كوري ولا صيني. وهو ده دايما اللي بتكلم فيه، ما أنا بحب العربيات. ومش بس كده، السباقات السنة دي هتبقى مختلفة قوي، وكمان هنتكلم إزاي نطور من سلوك وناخد بالنا من الحاجات اللي يمكن ما بقيناش واخدين بالنا منها وإحنا سايقين، الحاجات اللي إحنا اتربينا عليها، أصول السواقة الصح، أخلاق وأدب المرور الحقيقي. كل ده هنتكلم فيه في تربو على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: تربو مع تامر بشير، كل يوم أربع من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900.

0: عيش صباحك مع فانا إمام ويوسف التهامي كل يوم من الحد للخميس من الساعة 8 للساعة 10 الصبح برعاية مركز تجارة السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف
1: عيش صباحك.

ميكسولوجي مع إيهاب صالح كل يوم جمعة من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11.90.

0: التوليفة مش مجرد برنامج، ده مكان بنخلط فيه بين الروايات، الأفلام والقصص اللي بتجمعنا كلنا. بنتكلم عن الكوميديا، الإثارة، الرعب، الرياضة والعلوم بكل أنواعها، بس كل ده من خلال الكتب والفن. هنا هنكتشف مع بعض أسرار وراء الكواليس، وهنفتح كتاب التاريخ عشان نفهم الحاضر، وبنقدم رؤية للحياة بزاوية جديدة. هكون معاكم في التوليفة كل أسبوع على نجوم فن. أحمد مراد.
1: التوليفة مع أحمد مراد، كل يوم ثلاث من الساعة 8 للساعة 10 بالليل، برعاية آيريد على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك. نجوم FM على التلفزيون على تردد 11900. نجوم FM TV.
2: كلمة السر ايه يا ريس حمدان؟
3: فاكرني عقولها كده بالساهل، حاول تعرفها من اول كوبليه.
2: طب غني المزيكا.

0: مش عادي مع يوسف بركات، كل يوم حد وأربع وخميس من الساعة 12 للساعة 2 بالليل على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رقم.
1: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام، سعادة مش

0: ادخل العربية،
1: افتح الراديو
2: وعظم الخطوات، رارارا غفار،
0: وافصل عن الدوشة.
3: نجوم FM على كيفك.

بأغاني الثمانينات والتسعينات اللي كبرنا عليها وليها ذكريات معانا في نجوم الكاسيت. كل يوم من السبت للخميس من الساعة 12 للساعة 1 الظهر على نجوم FM. نجوم FM

دلوقتي لمعادكم مع عيش صباحك مع يوسف التهامي وفانا إمام برعاية مركز تجارة السبائك بي تي سي على نجوم أف أم ونجوم أف أم تي في. نجوم أف أم على كيفك.

0: يا صباح الفل على كل الناس اللي بتسمعنا دلوقتي على نجوم اف ام وكل الناس اللي بتشوفنا على نجوم اف ام تي في. حلقه جديده ويوم جديد بنبتدي معاكم من عيش صباحك. هنعيش صباحنا مع بعض لمده ساعتين من دلوقتي ولحد الساعه 10. يوسف التهامي وفرنا امام. بونجور يا جورج.
1: صباح الفل عليك يا فرنا. ايه الاخبار؟
0: الحمد لله. انت عامل ايه؟
1: كله كويس؟
0: كله حلو
1: يا رب دايما. صباح الفل والخير يا جماعه على كل مستمعي نجوم اف ام ومشاهدي نجوم اف ام تي في. اخباركم ايه؟ طمنونا عليكم. النهارده حلقه منتصف الأسبوع، حلقة يوم الثلاث 19 مايو 2026.
0: عندنا شوية أخبار وحاجات مهمة جدا جدا نقول لكم عليها. والساعة الثانية إن شاء الله إن شاء الله هيكون في طيارة تعيش صباحك. نحط بس نظبط كده ونعمل صيانة الطيارة وهنيجي نطمنكم إن شاء الله. وهيديكم شوية فوازير كده عشان تقولوا لنا إحنا رايحين أنهي بلد النهاردة
1: إن شاء الله.
0: بس بلد النهاردة سهلة قوي.
1: صح،
0: سهلة جدا جدا جدا. أي حاجة هتقال عليها هتتعرف على طول
1: على طول.
0: المهم ان انتوا تبعتوا لنا وتطمنونا عليكم وتقولوا لنا اخباركم ايه واخبار الطرق ايه والجو كل حاجه كل حاجه. ابعتوا لنا على 015-5952-1006، صفحتنا على الفيسبوك نجوم اف ام 100.6، ورقم التليفون الارضي 3835-022.

0: يلا.
1: الاغنيه اللي انا عايزاها مش
0: في البلاي ليست. فين
1: في البلاي ليست الثانيه؟
0: دي لا بتبتدي.
1: ايوه.
0: طيب خلينا نروح لدرجات الحراره المتوقعه النهارده. هتقول ايه بقى؟ القاهره العظمى 35 درجه والصغرى 20، اسكندريه العظمى 26 درجه والصغرى 18، مطروح العظمى 25 والصغرى 17 درجه، سوهاج العظمى 44 والصغرى 27، هنا العظمى 46 والصغرى 28، اما اسوان فالعظمى 48 درجه والصغرى 31 درجه.
1: ماشي، الارقام مش بطاله. يوم الثلاث التوقعات بتقول
0: مش بطاله. هنا اسوان 48
1: مش بطاله
0: وهنا 46
1: مش بطاله مش بطاله. ماشي، الثلاث طقس مائل للحراره في الصباح الباكر، حار الى شديد الحراره نهارا، معتدل الحراره ليلا على اغلب الانحاء، مع شبوره مائيه صباحا على طرق السفر، ونشاط رياح مثيره للرمال والاتربه. الرياح المثيره للرمال والاتربه دي معانا بقالها كام يوم بس، هل بنحس
0: هي معانا على فكره من اول ما ابتدينا نقول
1: زي الشبوره زي الشبوره صح الفتره دي، بس يعني الحمد لله مش درجه العواصف بقى اللي هي الترابيه والحاجات دي كلها، عشان في كام يوم عدوا علينا كانوا صعبين قوي، بس يعني
0: اسبوعين كده
1: فلما نيجي نقول لو في تحذير هنحذر، بس لو بنقول كل يوم اللي هو رياح مثيره للرمال والاتربه عدوها عادي، ده اللي موجود عندنا يعني. ماشي
0: ماشي،
1: ما تطلع
0: يلا بينا.
1: يلا
0: خلينا نطلع نسمع رامي جمال، وبعد كده بقى نرجع نقول لكم على اول الاخبار اللي موجوده معانا النهارده في حلقه يوم الثلاث من نعيش صباحك على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. فصباحكم زي الفل، يلا بينا.

0: أي أم ممكن تضحي بعمرك عشانها وبتدعي ربنا يخليها ليك العمر كله. مستشفى بهية الشيخ زايد دلوقتي بقت حقيقة، وده كله بفضل زكاتك وصدقاتك، وعلشان حضنها يدوم العمر كله في بهية بنسابق الزمن علشان كل ست تلاقي فرصة للحياة من غير انتظار. اتبرع على حساب بهية 8 ستات في جميع البنوك المصرية أو انستا باي، أو اتصل على 16602. بهية في ظهر كل ست مصرية. رقم التسجيل الضريبي 555-33-44-57.
1: بورتوجول في العالمين بتحقق حلم الملايين، واخيرا والاول مره في الساحل الميجا ستار شيرين عبد الوهاب.

0: الميجا ستار شيرين عبد الوهاب في حفلة استثنائية ليلة مش هتتنسي يوم 7 أغسطس. الحفلة ضمن فعاليات بورتو جولف سامر فيستيفال اللي بتقدمها عامر جروب، واللي بتحول بورتو جولف للواجهة الأولى لحفلات صيف 26 بالعالمين الجديدة. الحفلة بتنظيم ياسر الحريري وأمازون انترتينمنت. احجز تذكرتك دلوقتي من ticketsmarchet.com وخليك جزء من الحدث. نجوم FM ونايل FM الراعي الإذاعي الرسمي.
1: ساعة مع نجم كل يوم من السبت للأربع من الساعة 1 للساعة 2 الظهر على نجوم FM. نجوم FM على شوف كل برامج ومذيعين نجوم FM على نجوم FM TV تردد 11900 رأس.

0: انتوا لسه مع عيش صباحك مع فانا امام ويوسف التهامي برعايه مركز تجاره السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: طيب خلينا نقول لحضراتكم على حاجة مهمة جدا هتحصل في الفترة اللي جاية، لأن في ملحمة سينمائية هي مستنية الجمهور. هيبقى العرض العالمي لفيلم السيفن دوجز اللي بقاله فترة كبيرة جدا، ناس كتيرة متشوقة ان هي تشوفه، لان احنا سمعنا عنه من فترة ونزل اعلانات تشويقية ليه. فتعالوا نحكي لحضراتكم عنه اكتر. جمهور مستني بقى بحماس كبير جدا العرض العالمي لفيلم سيفن دوجز اللي مقرر ان هو ينزل في دور السينما بالشرق الاوسط وحول العالم يوم 27 مايو 2026، وبيشارك فيه مجموعة من النجوم العالميين جنبا لجنب بقى مع أبرز نجوم السينما العربية في إنتاج ضخم متوقع له إن شاء الله نجاح كبير جدا. الفيلم جامع كوكبة كبيرة وعالمية، منهم من النجمة الإيطالية مونيكا بلوتشي والنجم العالمي سلمان خان، أسطورة الشاشة الهندية سانجاي دوت، وخبير الفنون القتالية ماكس هوانج، وكمان نجمتين طارق عماد وساندي بيلا، وكمان بيظهر النجم السعودي ناصر القصبي في دور اللواء ناصر قدام النجم المصري سيد رجب اللي بيقدم شخصية اللواء صبري. والإعلان الترويجي للفيلم طالع بشكل ملحمي سينمائي زي أفلام هوليوود كده بالظبط، وسط طاقم دولي بالشكل ده لأول مرة في المنطقة العربية.
2: ابتدت إعلاناته تنزل، لو في حد كمان دخل

0: فيلم باد بويز، هم هم نفس المخرجين فيلم سيفن دوجز، فمتخيلين اللي هيحصل. الفيلم متاخد عن قصة أصلية للمستشار تركي الشيخ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه وفريق بيك تايم، والسيناريو والحوار كتبه محمد الدباح. أول محطات عرض 7 دوجز هتبدأ يوم 27 في الوطن العربي من خلال أكتر من 600 قاعة سينما في السعودية والإمارات ومصر والكويت والبحرين وعمان، في واحدة من أكبر الانطلاقات الإقليمية لفيلم عربي في السنين الأخيرة. يعني في دخلة كده إحنا متحمسين جدا جدا. حقق بقى فيلم 7 دوجز دخول كمان لموسوعة جينيس بعد ما سجل رقم قياسي عالمي جديد كأكبر كمية متفجرات في مشهد واحد، مشهد واحد بس، وأضخم انفجار اتصور في تاريخ السينما على مستوى العالم.
1: أعتقد أن احنا يعني في انتظار فيلم من نوع تاني نقلة في السينما العربية والعالمية، فمتحمسين جدا ومتشوقين ان شاء الله ان احنا نشوف فيلم 7 دوجز لما ينزل. اكيد مش هينزل زي اي فيلم بيتعرض في اي سينما، بالعكس هو معمول له افلام تشوقية حتى من السنة اللي فاتت لو تفتكروا، شفنا اعلانات شارك فيها فنانين عالميين وشارك فيها لعيبة كورة مؤثرين، فكل حاجة بتخدم على ان الفيلم ان شاء الله بيقول الفيلم يعني هيكون فيلم عربي عالمي بإذن الله، هيكون متواجد في السينمات يوم 27 مايو إن شاء الله.
0: 27 إن شاء الله 7 دوجز هينزل ويكسر الدنيا. خلاص بقينا دلوقتي بنشوف مونيكا بيلوتشي مع كريم عبد العزيز وأحمد عز، يعني متشوقين جدا جدا جدا للتجربة دي، وزي ما قلنا أنه دخل موسوعة جينيس لأكبر مجموعة متفجرات في مشهد واحد. يعني هم لا في مفاجآت، في مفاجآت واحنا متحمسين جدا جدا جدا. طيب تحب نقرا مسجز ولا عايز نطلع ونيجي تاني ولا ايه؟
1: اقري مسجز
0: شو بدك.
1: لا لا يلا
0: شو بدك. ماشي اوكي. طيب السؤال ده يا جماعة مش عايزين يعني عارفين ان احنا بنسأله كتير، بس يعني عايزين قولا واحدا بقى. احمد طلعت بيقول انتوا بتصحوا امتى وازاي عشان تطلعوا لايف ما شاء الله؟ يعني
1: دايما بنتسال السؤال ده، ودايما تبصي على الانترنت يقولك انا نفسي اعرف المذيعين بتوع الراديو بتوع الصبح بالذات بيفطروا ايه. احنا منلحقش نفطر يا ريس. يعني
0: هو ده سر التألق.
1: منلحقش نعمل حاجه.
0: اه على معده فاضيه كده،
1: على مالها وشك مش على معده فاضيه. انت هتنزل
0: فاهم زي ما قال كده بالظبط.
1: بالظبط بتبقى مهيئ،
0: لو فطرنا هننام.
1: مهيئ مهيئ
0: هي دي الفكره.
1: اه
0: بس فاحنا الحمد لله، وطبعا التعود ليه دور كبير اكيد يعني.
1: اكيد.
0: يلا الحمد لله على كل شيء. في حد بيقول احنا داخلين على 50 في سوهاج. الله يكون في عونكم، يعني الله يكون في عونكم حقيقي. دي منا صباح الفل عليك يا منا.
1: ما دايما بقى منا بنقول ان في الايام اللي زي دي لو في حاجه في ايدك ان انت تزقيها شويه لما الشمس تكسر كده، يعني حاولي تعملي كده. يعني طبعا في مشاوير ما ينفعش انها تتأجل والحاجات دي كلها، ولكن في وقت من الاوقات في اليوم يعني الشمس بتبقى فيه اهدى، لو في ايدك انك تأجلي المشاوير دي للفترة دي اعتقد ده هيكون افضل، وان شاء الله يعني ربنا يهون علينا دايما الحر ده. طيب في حد تاني بعت لنا بيقول صباح الفل عليكم، الكلام على ايه النهاردة؟ انا متحمس جدا اعرف الطيارة متجهة الى انهي دولة. طيب ماشي، دولة بعيدة عننا شوية.
0: دولة كبيرة قوي كبيرة قوي كبيرة قوي خايفة اقول حاجة نسهل الموضوع قوي.
1: ماشي اديني كده الهنت بتاعك ممكن يوديك لفين.
0: الوان كتير اهو رميتها.
1: ماشي
0: في بلاد
1: بعيدة يعني.
0: بس كده هيلقطها على طول.
1: طيب ندي هنت تاني.
0: ادي هنت تاني
1: بس خايف ان
0: هيبقى.
1: طيب هي مشهورة عامة.
0: افتكرت هيقول اسم البلد. طب عامة هي كذا.
1: طيب هي مشهورة بإيه ماشي، عندهم شاطرين قوي قوي قوي في مشغولات كده معينة. ايه
0: جولري يعني في مجوهرات معينة.
1: مجد؟
0: اول ما تشوفها تقول ان هي من البلد دي. يعني
1: مجوهرات؟
0: شكل مجوهراتهم نفس اللي.
1: مش حاسس مجوهرات
0: والله.
1: يعني قصدي انت راحت فين؟ انت راحت غير اللي انا راكبها
0: يعني الاكسسوار او يعني
1: بجد؟
0: طبعا
1: انا مش حاسس.
0: إيه لا بيبان.
1: انا حاسس
0: الايه ده كده كده. يعني ليهم الزي بتاعهم اكيد.
1: مش الزي لا اكيد اي بلد ليها يعني
0: الزي الوطني بتاعهم.

0: بس لا انا مش قصدي ان هم مشهورين بالزي، انا لو قلت هتبقى ايه اعتقد هيجبوا. عامه اكلهم برضو مميز جدا،
1: اه المطبخ بتاعهم مشهور عندنا،
0: مشهور وموجود وبنحبه. اه يعني ومصنف يعني من من الحاجات اللي هي للناس اللي بتحب الحاجات الحراقه.
1: هو شو الناس كلها
0: عارفه بجد؟
1: طبعا
0: عرفوها منين؟
1: معرفش بقى، ممكن اللي عارف البلد يقول لنا عارفها منين؟
0: ايش؟
1: اه صح اهو بيقول لك مشهوره كمان بكذا، خلاص مش هنسهلها.
0: لا اللي انا شاورت عليها
1: لا كده
0: اه مشهوره بال
1: اه حماوه نجيب حماوه بس شويه.
0: انا اعرف عنها اكتر، ويعني الناس اللي سافرتها اكيد هتنضم لينا في الساعه الثانيه بقى.
1: في الساعه الثانيه ان شاء الله.
0: مش بس هنقول لكم في الاخر عشان بس للناس اللي هتوصل شغلها بدري النهارده برضو، عشان لو هم توقعوا نقول لهم التوقع بتاعهم صح ولا غلط في نهايه الساعه الاولى ان شاء الله.
1: يلا بينا.
0: ماشي.
1: في ناس بتقول المكسيك. لا مش المكسيك،
0: مش المكسيك. لا
1: حد واحد بس قايل المكسيك. حد بيقول ايران. لا مش ايران برضو.
0: لا ها
1: ها مين تاني؟ لا كله محمد منصور جايبها صح، ندى كمان جايبها صح. لا الناس كلها عرفت. قولوا لنا بس عرفتوا انهي هنت فيهم اعرفكم ان هي البلد دي. مش بتحدى.
0: لا ماشي
1: يلا بينا.
0: يلا عم
1: مين ده؟ ثانيه واحده عشان انت صريح زياده عن اللزوم.
0: غلط ولا ايه؟
1: لا ما غلطش. محمود العراقي. ماشي يا عراقي انت صح في كل اللي بعته عامه.
0: ماشي
1: بس احنا ما ينفعش نقول كده.
0: يلا بينا.
1: يلا اتفضل.
0: طيب نروح فهمت ولا. طيب نسمع انغام مش حبيبي بس، وبعد كده نرجع نكمل معاكم حلقه يوم الثلاث من عيش صباحك على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. صباحكم زي

0: نايل سينما رجعت بشكل جديد، 8 قاعات منهم 3 في اي بي وخصم 50% على جميع الافلام وكل الحفلات لفتره محدوده. احجز بسهوله من ابلكيشن ون بريمير او من premiersinemas.com او من شباك التذاكر. نايل سينما في ابراج نايل سيتي وعلى الكورنيش في وسط البلد في القاهره. الرقم الضريبي 204-996-864.
1: اي ام ممكن تضحي بعمرك عشانها وبتدعي ربنا يخليها ليك العمر كله. مستشفى بهية الشيخ زايد دلوقتي بقت حقيقه، وده كله بفضل زكاتك وصدقاتك، علشان حضنها يدوم العمر كله في بهية بنسابق الزمن، علشان كل ست تلاقي فرصة للحياة من غير انتظار. اتبرع على حساب بهية 8 ستات في جميع البنوك المصرية أو انستاباي أو اتصل على 16602. بهية في ظهر كل ست مصرية. رقم التسجيل الضريبي 555-33-44-57.

0: نجوم اف ام تي في، نجوم اف ام على كيفك.
1: انا شايف كفايه.
0: للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي، نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس. اعمل فولو لنجوم اف ام على انستغرام.com/نجوم اف ام.
2: يا حبيبتي ذاكري
3: اتعبي

انتوا لسه مع عيش صباحك مع فانا امام ويوسف التهامي برعاية مركز تجارة السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي

0: ماشي اوريها لي.
1: ماشي
0: طيب ماشي. حد بيقول عرفنا البلد من الالوان. اوكي ده من الاول خالص ده اللي هو قبل ما نحاول نشرح كنا بنديكوا شويه هنت كده علشان تعرفوا طياره تعيش صباحك. الساعه الثانيه ان شاء الله هتكون رايحه انهي بلد. في حد بيقول تركيا. لا هي مش تركيا.
1: بس هو تركيا دي ودتهم عشان المطبخ قلنا الكوزين بتاعهم مشهور
0: عامه المطبخ بتاعهم مشهور عندنا وفي ناس يا بتحبه قوي يا ما بتحبوش خالص. بحس ان هو مفيش وسط يعني لان هو معين قوي وشبهنا شويه عارف فكره
1: صح
0: الطبيخ بس بطعم مختلف
1: تسبيكه معينه
0: كده تسبيكه بالظبط كده هو شبهنا في حاجات
1: تحبوا البهارات والحدوته دي كلها
0: خلاص
1: ماشي طيب
0: بوظ لنا
1: ليه يا عم بابا احنا خلاص ما احنا بنعمل بقى
0: انا اشاور لك واعمل لك وانت مفيش فايده
1: ماشي ايه
0: طيب صح يا جماعه احمد وجدي صح
1: طيب
0: شطه وتوابل
1: ما تيجي نخش على دوامه الفكر
0: اتفضل
1: طيب في دراسه جديده كشفت ان دوامه التفكير بقت اسلوب حياه عند ناس كتير خصوصا جين زي او اللي هو الجيل اللي هو بيطلق عليه يعني جين زي اللي طلع اكتر جيل بيفكر زياده عن اللزوم في كل حاجه
0: اصلا
1: تقريبا
0: في الاوفر ثينكينج
1: لان اتعمل استطلاع على 2000 شخص في بريطانيا قالوا ان 69% من جين زي بيعترفوا ان هم بيكبروا المواضيع ويفضلوا يحللوا المواقف العاديه طول الوقت لكن جيل الالفيه الطيبين جه بعدهم بنسبه 63% نسبه مش كبيره عامه الأغرب أن حوالي 28% من الشباب ما بين 18 و29 سنة شايفين نفسهم بيفرطوا في التفكير بشكل مزمن و32 قالوا أن الموضوع ده بيحصل معهم يوميا زي ما بيقول موقع The Sun أكتر الحاجات اللي بتدخلهم في دوامة التفكير كانت المواقف المحرجة القديمة أو كلام كان نفسهم يقولوه ما قالوهوش وكمان الرسائل النصية وطريقة الناس هتفهمهم إزاي.
0: الدراسة كمان كشفت أن السوشيال ميديا عاملة يعني شغل كبير بقى في الأزمة دي لأن كتير من الشباب بيقعدوا يرجعوا الرسائل بعد ما يبعتوها بيجوا يبعتوا فويس نوت يسمعوها تاني يبعتوا أي مسج يقعدوا يقروها تاني أو ممكن يحذفوا بوستات لو ما جابتش لايكات كفاية بسرعة أو فجأة عادي بيقرر أنه هو يخش يمسح كل الصور اللي هو حاططها ويحط صور تانية جديدة. في ناس بتعيد تسجيل الفويس نوت أكتر من مرة زي ما قلنا علشان تطلع بشكل مثالي بالنسبة لهم هم. طبعا من الحاجات الغريبة اللي ظهرت في النتائج دي إن ناس كتيرة مقتنعة إيه؟ إن البدر الكامل إن لما يبقى فول مون يعني ده بيزود التفكير الزائد والتوتر. في ناس مقتنعة ان هي لما القمر بيكتمل بيبقى في طاقة زيادة بتحصل كده بتزود التوتر والقلق وبتاع فهمت سكة طويلة كده درجة ان بعض الشباب قالوا ان هم بيبقوا حذرين اكتر في تصرفاتهم وقت لما بيكون القمر مكتمل خصوصا في الرسائل والعلاقات العاطفية. واحد من المشاركين قال بهزار ان هو ممكن يكتب رسالة 3 مرات ويبعتها وبعدها يفضل يراجعها ويحللها من جديد كأنه داخل امتحان مش بيكلم حد. طيب فهم الدراسات أثبتت إن جين زي الجيل ده هم يعني بيفكروا زيادة عن اللزوم أو موضوع الأوفر ثينكينج أو الزيادة في التفكير الزيادة عن حده هم الأبطال في الموضوع ده. بقى يعني إحنا كلنا نفس الموضوع يعني قصدي اللي هو
1: حاسس كده يعني هم مثلا
0: هي مرحلة عمرية لازم بنفكر زيادة عن اللزوم يعني
1: لخصوا الحاجات اللي هم بيفكروا فيها زيادة عن اللزوم قالك احنا بنحلل اللحظات المحرجة حاجات ما اتقالتش واتمنوا لو اتقالت لو حد عمل يعني شاف الرسالة وما ردش عليها التفكير الزيادة في ازاي الناس بتستقبل الرسائل بتاعتهم ايه المقصود بالردود المختصرة زي تمام اوكي الحاجات دي كلها فبيبتدوا يفكروا في الماورائيات بتاعة الردود دي الناس بتفكر ازاي في الحاجات اللي بننشرها على السوشيال ميديا وبيتصفحوا اكاونت حد على انستجرام واتعمل لايك بالغلط ورسائل المدير لما يقول فاضي نتكلم والمفروض كام ايموجي ضحك يتحط في الـ في الـ في المراسله يعني لو حاجه ما بتضحكش قوي هم بيفكروا في الحاجات دي في ساعات كده بتحسي ان انت تكتبي مثلا هاهاها طويله, بعد كده تحسي ان انت افورتي فتقومي مسحه شويه منها.
0: ما تستاهلش الهاهاهات دي كلها,
1: صح؟
0: ايه المبالغه دي؟ وفي ساعات بتبالغ من كتر ما انت بجد ضحكت, يعني انت ضحكت على
1: لا لما بضحك بجد, يعني انك تضحكي من حاجه انت قريتيها حد بعتها لك, لا لازم توصلي له قد ايه بتضحك,
0: صح؟
1: فاهمة؟
0: صح,
1: لان
0: بتضحك جدا يعني. انت بتعبر بقى هي بتضحك قد ايه.
1: فقولوا لنا ايه الحاجات اللي انتوا عامه بتتسحلوا فيها في تفكير زياده عن اللزوم, مش حاجات نص الليل, مش بنتكلم على
0: الاسئله الوجوديه والمش عارفه إيه. لا, انتوا في نص اليوم عادي ممكن دماغكم تتسحل في التفكير في الحاجه دي, ايا كانت, ممكن تبقى حاجه تافهه جدا. بالعكس, واحنا عايزين الحاجات دي. يعني اكيد لو موضوع كبير, مشكله كبيره عندك في حياتك, طبعا لازم تتسحل في التفكير فيها وتشوف, صح, لها حلول وتشوف هنعمل ايه. ده شيء طبيعي, بس فكره ان هي حاجه ما تستاهلش وانت بتقعد تركز زياده عن اللزوم, زي مثلا ما الدراسه دي بتقول ان جنزي بيركزوا قوي في التكستنج, في الرسائل, لما يجي لهم ايموجي معين, طب هم قصدوا ايه بالايموجي ده, طب انا رد اقول ايه عشان يبقى الرد صح, بيجي يبعت الفويس نوتس يسمعها كذا مره ممكن يمسحها.
1: في عندك ايموجي معين بالنسبه لك بتبقي حاسه انا عايز اعرف اللي بعت لي ايه المود بتاعه عشان يبعت لي الايموجي ده؟ يعني في ناس بالنسبه لها الابتسامه
0: هي دي قاتله,
1: ابتسامه كده
0: لا اول ابتسامه اللي هي الابتسامه, تحسها ابتسامه صفرة كده, اللي هو مش الابتسامه قوي اللي هو البق مفتوح والسنان باينه وكده, لا ابتسامه
1: بس انا من جيل اللي هو زمان لما كنا بنستخدمها على الام اس ان, لما كنا بنستخدمها اللي هي نقطتين وقوس, فاكراهم
0: وقت البساطه
1: دي, كانت ساعتها كانت ابتسامه
0: حلوه,
1: يعني تستلطفيها يعني.
0: بالظبط كده,
1: هو نفس الايموجي ده, بس هو اتغير تعريفه, بقت الناس تشوفه ان هو وراه ابتسامه صفراء او وراه كبت من جوان, في حد مبيت لك حاجه,
0: مرقد لك
1: بالظبط.
0: انا مش مبينه له انا ناويه له على ايه
1: بالظبط,
0: هي دي الابتسامه.
1: بحب الاغنيه دي جدا,
0: وانا كمان
1: جدا يعني,
0: وانا كمان
1: تمام,
0: مع ان في ناس يا حرام بتبعتها كنوع من انواع اللطافه اللذاذه المجامله, بس الايموجي ده بالذات اثبت ان ناس كتيره جدا بتقلق منه, اكتر ايموجي ناس بتقلق منه.
1: لدرجه ان هم عملوا له وش مقلوب, يعني الابتسامه بس بالعكس.
0: بالعكس,
1: انا اعتقد ان دي المفروض يبقى المفهوم بتاع اللي الناس بتبص للايموجي اللي احنا بنتكلم عليه ده. يعني لو انا فعلا عايز ابعت لك حاجه وتبقى ضحكتي صفر او كده, هقوم بعت لك اللي هو الوش المقلوب. لكن انا اعتقد الوش ده احنا مظلوم معانا, بس هو اتحط في الحته دي مؤخرا, يعني زمان ما كانش كده. زمان انت لو كنت بتقول حاجه لطيفه لحد كنت ممكن تستخدم الايموجي ده, يعني كنوع من انواع اللي هو الاستلطاف يعني.
0: بالظبط كده. احمد وجدي بيقول في كمان الايموجي اللي هو ده اللي هو اوكي, بتاع اللي هو اما تعمل بايدك كده اوكي,
1: بستخدمه كتير بس ما بيبقاش قصدي بيه حاجه وحشه.
0: لا عادي, بس اقول لك حاجه, لما بتستخدمه كونفرميشن بالتاكيد, مثلا اللي هو تمام اوكي, هنتقابل الساعه كذا اوكي, الموضوع اتلغى اوكي, يعني تمام. بس اوقات لما بيبقى بينك وبين حد قريب منك لما بتبعت له ده بتبقى قافل شويه
1: بجد.
0: خلينا نبقى واضحين وصراحه مع بعض.
1: انت مصر بقى, انت مش لازم تطلعي بقى عيوبك.
0: اوكي, يعني اللي هو بوش كده, مش يلا بينا لا اهو
1: ماشي
0: تمام
1: ماشي يا عم ماشي. في حد بيقول عمر ما الاجيال هتتغير في فكره ان كان نفسي اقول حاجه وما اتقالتش, ونتمنى ان هي كانت تتقال في الموقف ده, بس الاجابه دي او الرد ده ما جاش, ما حضرش في وقت الموقف نفسه. فدي برضو مشكله ازليه يعني. في حد تاني بيقول التفكير الزيادة في ازاي الناس بتستقبل الرسائل بتاعتهم بالجنزي, بيقولك لا انا ابني من جيل الجنزي, يعني هو عمره ما بيفكر هو بيبعت ايه, هو بيبعته الخارج.
0: ما هي يا جماعة, هو مش بنعمم طبعا, يعني هم عملوا دراسة على عدد معين من الاشخاص من الجيل ده, ولقوا ان معظمهم بيهتموا جدا بالتفاصيل دي, وبعدين دي مرحله عمريه طبيعيه.
1: بس انا اختلف في حته, بس حاجه معلش, ان هو الجيل ده انا بحس ان هو مش فكره انه اكيد في حاجات بيأفور فيها, واكيد في حاجات بيضخمها وكل حاجه, بس هو جيل انا بشوف ان ده اكتر جيل عايش في زمن السرعه, وهم مجرجرين وراهم, يعني احنا عمالين بكل حاجه جديده بتطلع, مش هم اتولدوا في الجيل ده. فهو بالنسبه يعني بالنسبه للجين زي ده مثلا, فيسبوك ده بتاع العواجيز, مثلا. هم عندهم حاجات تانية بيستخدموها الاستخدام بتاعها أسرع صح. والناس القائمة على الابليكيشنز أو البلاتفورمز أو المنصات دي بيبقى أهم حاجة شغلهم الشاغل إن هو إزاي يسهل ويسرع عملية استخدام الابليكيشن، إن الشباب دي ما عندهاش وقت إن هم فاهمة. إحنا لا عادي، إحنا كنا زمان على ما الحاجة بتلود وبتخش وبتدايل أب
0: كان عندنا صبر رهيب
1: فاهمة. في حين أنت دلوقتي لو دخلتي على فكرة إنك بتدخلي على النت إن دايل أب والحدوتة دي تاني خلاص خلقك مش يستحمل. بس انا بتكلم ان هم ما لحقوش ده، فما عندهمش المساحة بتاعت الانتظار دي، ولا ان يبقى الحاجة بطيئة ولا فهم. فاعتقد ان من كتر ما الحاجات اللي هم بيتعرضوا لها خلال اليوم مش كل حاجة قوي كده بياخدوا بالهم منها، خصوصا ان هم لما بتتعاملي مع حد من الجيل ده بتلاقي ان حس دايما في مشكلة في التركيز كده. يا ابني انت سامعني ولا انت
0: كلهم
1: انت كله قاعد مباهي هو باصص بصة انت فاهم
0: انت كده مركز تمام خلاص
1: مش عارفه مين بيشتغل مين، انتوا اللي بتشتغلونا ولا احنا اللي بنحاول نشتغلكوا ولا
0: وفكره يا جماعه ان هم فعلا بيقعدوا يعني يمسحوا البوستات بتاعتهم. انت ممكن تشير بوست وتنساه خلاص وانت هترجع تبص على البوست تاني.
1: ده انا سمعت ان في حاجه اسمها فينستا، سمعت عن فينستا؟
0: فينستا ايه
1: اللي هو فيك انستغرام، مش فيك ان هو بتتابعي بيه حد تاني،
0: امال
1: ان انت اكونت تاني بتاع فانا بتنزل بيبقى للناس قريبه قوي قوي بتنزلي اللي هو انا بسمع ايه، انا بتصوري الحاجه موجود. زي ما هي من غير ما تتجملي
0: موجود. ما هو في الاكونت ده اللي هو زي ما هو صحابك القريبين
1: بالعبل كده
0: بالظبط، وفي اكونت تاني
1: للعبط
0: للضيوف بقى
1: ماشي.
0: لا ده احنا هنتكلم اكتر في الموضوع ده
1: يلا بينا.

0: هو ليه سعر الذهب بيتغير او ليه سعر الذهب بيقل ويزيد؟ الذهب مرتبط بسعر وسوق عالمي، وده بيخليه يتأثر بأحداث اقتصادية كتير، سواء بالزيادة أو النقص. واطمن، ده بيحصل في أسواق تانية كتير. الأفضل دايماً في أوقات تغيير السعر إنك تلتزم باستراتيجية شراء بميزانية شهرية تسمح لك تركز مع استمرارية الادخار بغض النظر عن التوقيت. المهم في الميزانية إنها تبقى بناءً على احتياجاتك ومقدرتك وأهدافك في الادخار، وبكده تقدر تشتري بمتوسط سعر الذهب سنوياً وتستفيد بشكل أحسن. دي كانت معلومة من ذهب من مركز تجارة السبائك بي تي سي. لمعلومات أكتر تابع موقعنا أو كلمنا على 15057 رقم التسجيل الضريبي 643-640-878.
1: نايل سينما رجعت بشكل جديد، 8 قاعات منهم 3 في اي بي وخصم 50% على جميع الافلام وكل الحفلات لفتره محدوده. احجز بسهوله من ابلكيشن ون بريمير او من premiersinemas.com او من شباك التذاكر. نايل سينما في ابراج نايل سيتي وعلى الكورنيش في وسط البلد في القاهره. الرقم الضريبي 204-996-864.
2: في ليله استثنائيه تعود فيها الاناقه كوينز.
3: انا وياك
2: ليست مجرد حفلة غنائية، بل رحلة مع أهم فنانات الزمن الجميل الملكات. مع النجمات عبير نعمة، مروة ناجي، وهايدي موسى. ليلة من السحر والفن الراقي، 22 مايو 2026. قصر عابدين. للحجز زوروا ticketsmarché.com بالتعاون مع RMC Worldwide Partners. نجوم فام الراعي الإذاعي الرسمي.
4: ايه ده؟ احنا رايحين على فيلم؟ شغالي نجومة فيلم
5: بالياباني؟ ابيكي شيوان بالمصري؟ معاك في السكة.

0: في السكة مع محمد منير ودينا بهجت كل يوم أربع وخميس وسبت من الساعة 5 للساعة 7 مساء على النجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 دلوقتي تقدروا تتابعوا نجوم اف ام على tiktok.com/@نجومفام.
1: يا صباح الهنا يا صباح النجوم، كل السعادة على نجوم اف ام. خش عليا بالجديد يا استاذ.

انتوا لسه مع عيش صباحك مع فانا امام ويوسف التهامي برعايه مركز تجاره السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي.

0: طبعا طبعا في ناس مصدومه من جملتك لما قلت واجهتهم بالحقيقه ان دلوقتي في ناس معتبره ان فيسبوك بتاع العواجيز.
1: يعني للاسف هو ده اللي بيتقال لنا، يعني احنا لسه بنستخدمه عادي عشان احنا عواجيز.
0: بس ناس جين زي، يعني الاجيال دي بتقتنع ان هي شايفه انه فيسبوك ده بتاع عواجيز يعني. بس في حد بيقول لك يا نهار اسمر الفيسبوك بتاع عواجيز، امال الهاي فايف ايه؟
1: لا لا لا، ده الكلام ده ما يسمعوش عنه،
0: فرعنه.
1: ده الكلام ده ما يسمعوش عنه،
0: ده بالنسبه لهم فرعنه. لا خلاص بقى، الحاجات دي يعني احنا بينا وبين بعضينا كده بنتكلم عليها، بس ما ينفعش نقول الحاجات دي.
1: لا انا لما البي بي ام ده كانش يعني كان
0: كانش فيه هات رقمك هات البي بي ام،
1: لا يعني كان بالنسبه لي طفره. انا قاعد في المحاضره قاعد بكتب براسل زمايلي، ايه التسيب ده؟
0: كان تابلت صغير ما شاء الله وزراير. لا لا كنا بنتعب،
1: كان في
0: احنا كنا
1: كان ما قبل بقى الواتساب والحدوته دي.
0: كان بي بي ام بس. انت معاك بي بي ام، انت في حته تانية
1: بالظبط.
0: البن او البن. ماشي، في ايه تاني؟ كنا بنسالكم يا جماعه ايه اكتر حاجه بتسحلكوا في التفكير وبتاخد تفكير مفرط على مدار اليوم، مش قبل ما ننام. قبل ما ننام كلنا خلاص اتكلمنا في الموضوع ده وعارفين الاسئله اللي بتجيلنا، جلد الذات، كل الكلام ده. لا نجيب ده على جنب بقى، على مدار اليوم بقى ايه اكتر مواضيع ممكن تسحلكوا في التفكير؟ هل مثلا زي ما بيقولوا يعني جنزي بالنسبه لهم اللي هو انا بيقولوا انهم ممكن يبعتوا رساله يقعدوا اليوم كله يفكروا في الرساله دي، او تجي لهم رساله يا ترى قصده ايه؟ لما بعت لي الايموجي ده كان عايز يقول ايه؟ انا لما بعت الرساله دي يا ترى هتتفهم ازاي؟ يعني هل انتوا في الحته دي، ولا ايه اكتر الحاجات اللي ممكن تسحلكوا في التفكير؟ الاوفر ثينكينج بقى، اللي هو انت بعد ما بتخلص له ايه المجهود الرهيب اللي انا عملته ده على ولا حاجه، مش مستاهله. يعني مش بنتكلم طبعا على مشاكل او حاجه عندكم في اليوم، طبيعي ان احنا نفكر في المشاكل ونشوف حلول وكل الكلام ده، بس الحاجات اللي ملهاش لازمه التفكير الزياده فيها بيبقى مرهق وفي الاخر على ولا حاجه. هاي شله هتبقى ايه؟ ايه ده؟ لا ده احنا بقى ابتدينا نقول المصطلحات بقى اللي هي ايه اللي عليها تراب دي. هاي شله فعلا، في حد صاحبنا بيخش علينا يقول لنا هاي شله دلوقتي.
1: سلام. بس سلام بنحبه، التاني ما بنحبوش. اللي قال هاي مش هنرد عليه.
0: بالظبط.
1: بس الحمد لله ان احنا ما بنشوفوش.
0: ده لو كان فيه اصلا.
1: طيب. في ايه تاني؟ ماشي، حد بيقول لنا يا جماعه شوقتونا عايزين نعرف مسافرين فين النهارده. اوكي.
0: نقول هنتات كمان وبعدين
1: هنتات كمان. طب هي بلد مشهوره جدا بصناعات ايه تاني؟ عندهم حاجات ايه تاني؟ ها؟
0: صناعات ايه تاني؟ الشاي، هم مشهورين بالشاي.
1: اوكي. ماشي.
0: يعني الشاي اللي احنا بنشربه ده الشاي، يعني خلاص بقى الموضوع بقى سهل قوي قوي. دوشه، بلد دوشه جدا.
1: دوشه.
0: دوشه دوشه.
1: ده حقيقي.
0: دوشه وفي كده هنحكي لكم اكتر.
1: طيب هقول لكم على حاجه برضو من الحاجات المشهوره جدا، بما ان احنا كنا النهارده بنتكلم على السيفن دوجز وافلام هوليوود وكده، هم عندهم صناعه الافلام عامه مصنفه عالميا. يعني هم عندهم
0: طبعا عندهم
1: صناعه
0: السينما بتاعتهم طبعا مصنفه عالميا،
1: افواره رهيبه كل حاجه. بس هي سينما
0: وبنصدقها ويعني
1: عمري ما شفت فيلم واحد
0: بنبسط واحنا يعني بنتفرج عليها يعني. واللذاذه بقى ان هم لحد دلوقتي التيمة بتاعت افلامهم واحده برضه، مهما في تطور مهما في اي حاجه لازم يكون في مشاهد كده معينه ما ينفعش تكونش موجودة في الفيلم من البلد.
1: صح. من أشهر الـ الـ الرياضات عندهم رياضة بتتلعب هي شبه البيسبول شوية. بس هي مش بيسبول، هي الأرض شوية بس. يعني أعتقد إن احنا كده قربناها جدا جدا. ابعتوا لنا قولوا لنا بتتوقعوا بتخمنوا طيارتنا النهاردة متجهة إلى أي بلد. ابعتوا لنا على 015-5952-1006 أو على صفحتنا على الفيسبوك نجوم اف ام 100.6. أنت عارف الرياضة اللي أنا بتكلم عليها دي إيه ولا لأ؟
0: بالكي
1: بالكاف. بس بتكلم بالسي.
0: بالسي؟
1: عشان بس لو حد وقفك ولا
0: عشان لو حد وقفني فعلا. دي عندهم هم بس على فكرة.
1: بجد؟ بس في كذا بلد تانية بتلعبها، بس هما أجمد بلد، هما أجمد واحدة فيهم. طب يلا بينا، تعال نطلع نسمع حماقي دالولاك، وبعد كده نرجع بقى على طيارة إن شاء الله. يلا بينا.

0: 20 سنة دبي فون وثقة مستمرة. قسط لحد 18 شهر بدون مقدم، بدون فوائد، بدون مصاريف، بالتعاون مع البنك الأهلي المصري في كل فروع دبي فون وأونلاين. للمزيد زور دبي فون دوت نت. دبي فون 20 سنة ثقة. تطبق الشروط والأحكام. رقم التسجيل الضريبي 525-929-886.
1: أي أم ممكن تضحي بعمرك عشانها وبتدعي ربنا يخليها ليك العمر كله. مستشفى بهية الشيخ زايد دلوقتي بقت حقيقة، وده كله بفضل زكاتك وصدقاتك، وعلشان حضنها يدوم العمر كله في بهية بنسابق الزمن، علشان كل ست تلاقي فرصة للحياة من غير انتظار. اتبرع على حساب بهية 8 ستات في جميع البنوك المصرية أو انستباي، أو اتصل على 16602. بهية في ظهر كل ست مصرية. رقم التسجيل الضريبي 555-33-44-57.
2: بورتو جولف العالمين بتحقق حلم الملايين، وأخيرا والأول مرة في الساحل الميجا ستار شيرين عبد الوهاب.

الميجا ستار شيرين عبد الوهاب في حفلة استثنائية ليلة مش هتتنسي يوم 7 أغسطس. الحفلة ضمن فعاليات بورتو جولف سامر فيستيفال اللي بتقدمها عامر جروب، واللي بتحول بورتو جولف للوجهة الأولى لحفلات صيف 26 بالعالمين الجديدة. الحفلة بتنظيم ياسر الحريري وأمازون انترتينمنت. احجز تذكرتك دلوقتي من ticketsmarché.com وخليك جزء من الحدث. نجوم FM ونايل FM الراعي الإذاعي الرسمي.

دلوقتي تقدروا تتابعوا نجوم FM على حسابها الرسمي على tiktok.com/@نجومFM. انتوا لسه مع عيش صباحك مع فانا امام ويوسف التهامي برعايه مركز تجاره السبائك BTC على نجوم FM ونجوم FM.

0: في بتزعلنا بقى يا جماعه بقى خلصونا يا جماعه بقى مش عارف ايه في حين ان لسه في ناس بتجيب الاجابه غلط بس يلا بينا ماشي
1: طيب قلنا هنتس كتيره جدا على البلد قلنا ان المطبخ بتاعهم مشهور عندنا وفي مطاعم كتير بتقدم المطبخ ده وفي ناس بتحبه قوي يا بتحبه قوي يا ما بتحبوش خالص وبيتعب لهم المعدة وكل الكلام ده قلنا ان هي بلد الالوان قلنا ان هي بلد الحلي او المجوهرات يعني مش مشهورة بده مش مشهورة بده بس الحلي بتاعهم ليه شكل
0: الحلي
1: ايه رأيك
0: دي فنة جديدة
1: ليه شكل معين
0: ماشي.
1: في ذوق كده معين وفي ناس كتيرة جدا بتحبه في تفاصيل كده وده نفس شكل المباني عندهم ما تيجي
2: أنتم الآن على متن طائرة عيش صباحك برجاء ربط الأحزمة نتمنى لكم رحلة سعيدة

0: بس داخل علينا حالا حالا. طيب يا جماعه احنا النهارده مسافرين رايحين الهند تمام. طيارتنا النهارده متجهه على الهند. هي بلد مش عاديه، بلد يعني هي شبه قاره، يعني هي بلد كبيره جدا فيها 1.4 مليار حدوته، جمعت بين سحر الشرق وشويه عجائب كده من
1: شويه عجائب كده
0: تمام. فجهزوا بقى نفسكم عشان خاطر ايه، هنروح على الهند
1: بالظبط. ناخد بالنا يا جماعه عشان الناس اللي ناويه تروح الهند وما راحتش قبل كده، من وانت في المطار بقى عندهم حاجه محظوره اللي هو ما ينفعش، وهي للاسف للناس المدخنين الاي سيجريتس او الفيب او الحاجات دي بالنسبه لهم ما ينفعش، يعني ما ينفعش ان انت تخش بيها، ما ينفعش ان انت تستخدمها. فده اول تحذير للناس اللي هي ناويه تروح الهند. طبعا بتخرج بتلاقي كوكتيل رهيب، بلد الكوكتيل عامة، تلاقي فيه المعدي على توك توك، على عربية فارهة انت اصلا مش فاهم العربية دي نوعها ايه، على في كوكتيل كده معين، والدنيا زحمة. وبس ألذ حاجة ان الناس كلها عايشة في سلام مع بعض، يعني تحس اللي هو هي دي خناقة ولا ايه؟ لا دي مش خناقة، هم عايشين كده مع بعض، بيتكلموا كده مع بعض، متعايشين مع بعض، وهو دي الروح اللي موجودة في الهند. زي ما يوسف قال ان هي كبيره جدا جدا جدا جدا، وزي ما قلنا ان هي بتشتهر بالشاي، الشاي اكتر حاجه مشهوره عندهم، الشاي اللي احنا بنشربه ده في الخمسينه، والشاي الكشري، الشاي ده من الهند اساسه الهند.
0: طيب بالنسبه لمصر والهند، فكره الفن زي ما احنا بيتقال علينا هوليوود الشرق، هم كمان عندهم بوليوود، هي صناعه السينما الهنديه من السينمات او الصناعات المنتشره جدا جدا، وصدروها للعالم كله، وفي دول كتير وثقافات مختلفه بتتابع الاعمال الهنديه ومرتبطين بالفنانين بتوعهم زي أميتاب باتشان وشاروخان وسلمان خان وغيرهم من فنانين كتار جدا، وفي والافلام كمان بتاعتهم انتشرت في التسعينات هنا. كان في
1: التسعينات كنا الفيلم الهندي ده بنقعد كلنا نتفرج عليه، المشهد الواحد بيقعد 3 ساعات تقريبا، يعني الرقصه طبعا، يعني انا ممكن اسيب الفيلم كله واستنى بس فقره الرقصه، يعني بيبقى في رقصات كثيره جدا في الفيلم، زي ما قلنا انه يعني بوليوود عامة محافظة لحد النهاردة على الروح بتاعتها، يعني مهما حصل تطورات، طبعا في تطورات رهيبة حصلت عندهم، والسينما عندهم متطورة جدا جدا جدا فوق ما تتخيلوا عامة، بس لسه محافظين على تراث كده معين بتاعهم. الساري الهندي طبعا، اللبس المشهور، القصص الحب المستحيلة اللي لازم تبقى موجودة في الفيلم، الرقصة اللي لازم تحصل بسبب ومن غير سبب، يعني اللي هو زعلانين هنرقص، متضايقين هنغني، فرحانين هنرقص، لازم بيكون في رقصة لأي موقف كده. فدي لذاذة بقى، يعني ان هم محافظين على حاجة كده معينة مش عايزين يغيروها.
0: الجواز في الهند عامة مش مجرد فرح، ده عالم كامل من العادات الغريبة شوية، خلينا نحكي لكم عنها. في ناس هناك لحد دلوقتي بيؤمنوا بالأبراج بشكل كبير، لدرجة ان لو العريس او العروسة برجهم مش مناسب ممكن يعملوا جواز رمزي الاول من شجرة او اناء فخار كده، وبعدها يتجوزوا الشخص الحقيقي، اعتقادا ان ده بيبعد النحس عن الجوازة. وفي ولاية

0: مواليد تاج محل جاي من هناك على طول. لا فكرة طبعا الأفراح في عادات غريبة جدا طبعا عندهم، في معتقدات أغرب ومعتقدات بقى اللي هو ما تناقشهمش فيها، ده اللي احنا بنعمله. وهم عندهم حاجات مختلفة، يعني مش مثلا البلد كلها عندها معتقدات معينة، لا انت هتلاقي ده بيقتنع بحاجة تاني عكسه، بس عادي متعايشين مع بعض. في أديان كتيرة جدا في الهند، جدا فوق ما تتخيل، متعايشين مع بعض برضو. فالهند من أغرب الثقافات وألذ الثقافات اللي انت تبقى حابب انك تعرف عنها أكتر. في ايه تاني؟ طبعا تاج محل بما اننا جبنا سيرته، اشهر حاجه، اشهر حاجه لو هتروح الهند طبعا ده اول معلم سياحي لازم تروح تتصور عنده وتتفرج عليه، تحفه فنيه رهيبه.
1: الهنود كمان بيهتموا جدا بفكره التامل واليوجا والحاجات دي، اصل اليوجا كمان بيقول لك من الهند. وكمان معروفه بالروحانيات والتامل.
0: ده حقيقي جدا جدا.
1: الرياضة الأساسية عندهم هناك هي الكريكت، وهم متفوقين فيها، وهم مصنفين أعتقد أول عالميا، دي اللي هم برضو هنتأكد منها. الهند كمان من أكبر الدول المشهورة بالتوابل والعطور والأقمشة، تمام، والساري الهندي التقليدي.
0: توابل وعطور وأقمشة، أقمشتهم خطيرة برضو. يعني في ناس بتروح تجيب الأقمشة من الهند مخصوص. لا لا لا خطيرة خطيرة. عامة يا جماعة اكيد في حد زار الهند يعني لسبب لسبب ما، سواء راح يتفسح او في اي حاجه، فقولوا لنا لكل الناس اللي ممكن تكون زارت الهند، قولوا لنا اكتر حاجه عجبتكم ايه، اكتر حاجه لفتت نظركم في الهند ايه. ناس كتيره جدا من اكتر الحاجات يعني حكولي، يعني اكتر الحاجات اللي لفتت نظرهم ان دي البلد الوحيده اللي عندهم البلد عباره عن طبقتين عكس بعض تماما، ما فيش مثلا طبقات اللي هو متدرجة كده، لا البلد كلها يا في غنى فاحش مش طبيعي اللي هو تبقى منبهر، يا إما الدنيا
1: طيب
0: مش أحسن حاجة.
1: في منال بتقول أنا زرت الهند، على قد ما هم ممكن يكون في بعض العشوائية في سلوكياتهم وكل حاجة، إلا أن هم بيحترموا الطوابير جدا.
0: سبحان الله،
1: دي كانت بالنسبة لي معلومة خطيرة، فكرة انه ما فيش حد يعدي الطابور. احنا ان شاء الله لو هنقف ايه، فكرة انك تخش الطابور من الجنب دي، شوفي بيقولك رغم ان هي فيهم حاجات عشوائية كتير،
0: عشوائية
1: جدا،
0: عشوائية رهيبة رهيبة،
1: تمام،
0: في تصرفاتهم وفي كل حاجة، بس الطابور بالذات لا نحترم الطابور.
1: بالظبط. في كمان عندنا حد بيقول الهند من البلاد الحلوة اللي هتبقى بالنسبة لك حلوة لو زرتها، بس ببروجرام مفصل. في بعض البلاد كده، يعني ببروجرام مفصل، ان انت تبقى رايح حد عامل لك جدول كده انت هتروح فين بالظبط وهتعمل ايه، عشان في بعض البلاد يقول لك ايه، لا انا هروح واسيب نفسي للبلد واستكشفها بنفسي. فبعض البلاد بيبقى صعب استكشافها بشكل فردي، عشان خاطر ما بتبقاش منظمه بشكل كبير، بيبقى فيها بعض الحاجات العشوائيه اللي ممكن تكون بتحصل من سلوكيات، من حاجات في الدنيا هناك ايا كان. بس فكره ان انت لو عايز تتبسط هناك، لا لازم تبقى مظبط مع شركه، مع حد يبقى
0: يقولك فاهم، علشان يقول لك هتعمل ايه بالظبط وما تروحش فين، عشان ما تزعلش
1: من الاخر يعني. تمام. عندنا ايه تاني؟ في حد بيقول، ده اسلام بيقول صباح الخير، الهند مهرجاناتها غريبه شويه، زي عندهم مهرجان رمي الطماطم او كسر الاطباق من جلب الحظ، ومهرجان المشي على النار، وده بيعتبر هناك اعتقاد او معتقد ديني.
0: معتقد ديني فعلا. عندنا هنقول لكم برضو على مهرجان اسمه مهرجان هولي، ده من اشهر المهرجانات اللي موجوده في الهند. حابب نقول لهم دلوقتي عليه ولا؟
1: يلا بينا.
0: ماشي. مهرجان هولي او مهرجان الالوان هو احتفال هندوسي شهير جدا في الهند ونيبال، وبيحتفلوا بيه مع بداية الربيع، يعني تقريبا في شهر مارس. المهرجان ده بيستمر يومين، الليلة الاولى اسمها هوليكا دهان، وفيها بيولعوا نار رمزية مرتبطة بأسطورة هندية قديمة عن انتصار الخير على الشر. أما اليوم التاني بقى فهو بيكون الأشهر، اللي الناس بتبتدي ترمي فيه ألوان على بعض، ألوان بودرة كده ملونة، بيبقى المنظر خطير خطير، بتبقى لوحة فنية كده لايف بتتفرج عليها، بيرموا على بعض الألوان ومية، والشوارع بتبقى مليانة رقص واحتفالات.
1: طيب خلينا نطلع دلوقتي نسمع أغنية، وبعد كده نرجع نكمل رحلتنا للهند النهاردة، بعد ما نقول لحضراتكم على نشرة الذهب والفضة من مركز تجارة السبائك بي تي سي. خلونا نطلع نسمع بعتيني ليه زياد زوزو وعمرو مصطفى، ونرجع نكمل معاكم على طول. يلا بينا.

0: الذهب والفضة اليوم مقدمة من مركز تجارة السبائك بي تي سي. أصل الذهب.
1: طيب سعر الذهب بعيار 24 ب 7863 جنيه للبيع و 7829 جنيه للشراء، اما سعر جرام الذهب عيار 21 ب 6880 جنيه للبيع و 6850 جنيه للشراء.
2: سعر الجنيه الذهب ب 55640 جنيه، سعر الفضة عيار 999 ب 135 جنيه للبيع و 131 جنيه للشراء.
0: نشرة أسعار الذهب والفضة اليوم برعاية بي تي سي أصل الذهب. لخدمات بي تي سي اتصل على 15057.
3: أي أم ممكن تضحي بعمرك عشانها وبتدعي ربنا يخليها ليك العمر كله. مستشفى بهية الشيخ زايد دلوقتي بقت حقيقة، وده كله بفضل زكاتك وصدقاتك، وعلشان حضنها يدوم العمر كله في بهية بنسابق الزمن، علشان كل ست تلاقي فرصة للحياة من غير انتظار. اتبرع على حساب بهية 8 ستات في جميع البنوك المصرية أو إنستباي، أو اتصل على 16602. بهية في ظهر كل ست مصرية. رقم التسجيل الضريبي 555-33-44-57.
4: أنا مش قلت لك مية مرة ما تبصيش في الساعة بتاعتي اللي أنا جايبها من دبي فون قست بسعر الكاش؟ قلت ولا ما قلتش؟
5: ما تغيرش الموضوع، وكمان ما غير باسورد موبايلك.
4: عشان موبايلي يا رضوى أعمل فيه اللي أنا عايزه، طالما جايبه بفلوسي من دبي فون قست بسعر الكاش. أنا مش متخنين الخناقة دي من أسبوع، وأنا صالحتك وجبت لك المكنسة دي من
5: دبي فون قست بسعر الكاش.
4: ما أنت عارفة كل حاجة أهو.
6: ومفيش حاجة حلوة بتستخبى، وبمناسبة عيد ميلاد دبي فون 20 اشتري وقسط بنفس سعر الكاش بدون مقدم ولا فوايد ولا مصاريف إدارية. دبي فون 20 سنة ثقة. رقم التسجيل الضريبي 525-929-886.
7: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، فمن علامات الإيمان الكلمة الحلوة، كذلك الكلمة الطيبة اللي تعمر مش تدمر، الكلمة الطيبة اللي تجمع مش تفرق، الكلمة الطيبة هي صدقة جارية بقيالك عند ربنا، كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. عشان كده يا حضرات مفتاح الجنة كلمة، تعالوا نلتقي في خير الكلام على نجوم اف ام.
8: خير الكلام مع الشيخ رمضان عبد المعز كل يوم جمعة من الساعة 2 للساعة 3 العصر على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
9: للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس. تابعونا على x.com/nogumafm.
10: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام سعاده مش

0: انتوا لسه مع عيش صباحك مع فانا امام ويوسف التهامي برعايه مركز تجاره السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: لسه مكملين معاكم في طيارة عيش صباحك المتجهة للهند عشان نعرف عنها اكتر، وبنحاول في من خلال فقرة طيارة عيش صباحك كل يوم ثلاثة ان احنا نلف العالم كده ببعض المعلومات عن بلاد مختلفة، عشان لو في حد عنده شغف او عنده فضول ان هو يعرف عن بلد اكتر فلو حابب يروحها في يوم من الايام، وكمان نعرف بقى نستفيد من خبرات الناس اللي زارت البلد دي فيبدلونا كده ويشاركونا بآرائهم. تمام. في ابراهيم كرم بيبعت لنا من سويسرا، صباح الفل عليك هيما، بيقول من عادات الزواج في الهند العروسة هي اللي بتدفع المهر، عشان كده ما بيحبوش خلفة البنات عشان بتبقى مكلفة بالنسبة لهم أكتر. تمام.
2: العروسة هي اللي شايلة الليلة. يقولك بقى البنات كده احنا هتكلفنا
1: بالظبط.
2: إنما الرجالة احنا بنشتري ست. احنا هناك في الهند بنشتري ست. شوفوا بقى، يعني ناس كتيرة بعتن لنا ان يعني من أكتر الحاجات اللي بيحبوها ليها علاقة بالهند الأكل. طبعا الاكل الهندي يا جماعه زي ما قلنا ان هو مليء بالبهارات والتوابل والروائح المختلفه والشطه، بيحبوا الشطه جدا، بس مش معنى كده ان كل الاكل مشطشط. يعني في ناس بتشوف ان الاكل الهندي سبايسي قوي بس هو ما بيبقاش فيه شطه، بس من كتر خلطه البهارات كلها مع بعض بتعمل حموه. فعشان كده بتحسوا ان الاكل يعني سبايسي. طبعا في حاجات كتيرة جدا، البرياني اكيد، البرياني ده المفروض ان هو ملك السفرة الهندية، رز بسمتي مطبوخ بالتوابل الهندية، فلفل وحبهان وكل الكلام ده مع فراخ او لحمة. معظم الاكل الهندي عبارة عن رز ومعاه فراخ او لحمة، واللي بيختلف في الاكلات هي التتبيلة نفسها او الصوص اللي بيكون موجود. هم طبعا يعني متخصصين في الموضوع ده. التشيكن مسالة، تشيكن تيكا مسالة برضو من اكتر الحاجات المشهورة عندنا في اماكن كتير، مطاعم كتير بتعملها، هي فراخ مشوية في الفرن التندوري الهندي ومطبوخة في صوص طماطم وكريمة مليانة بقى توابل. في كمان السمبوسك يا جماعة، السمبوسك والسمبوسة هم بقى عندهم اسمها الساموسة. الساموسة دي بتكون محشية بطاطس وبسلة متبلة وبتكون مقرمشة من بره زي السمبوسك بالظبط، هي بس ما فيش بقى جبنة ولحمة مفرومة وكده، لا هي محشية بطاطس وبسلة متبلة.
1: في حد بيقولك كمان احنا نسينا فكرة ان شعرهم ناعم جدا، فهم بيعملوا له تريتمنتس معينة او بيعملوا له معالجات معينة عشان يحافظوا على خصلة شعرهم، لان الشعر الهندي عامة يعني مميز قوي،
2: يعني مميز جدا. فتلة الشعر الهندي حتى ما حد يبقى شعره كده شبابهم يقول شعرها هندي خالص، يعني هو مسميينه الشعر الهندي. وهناك في الهند بيهتموا جدا جدا بزيوت الشعر، عندهم زيوت كتيرة جدا طبعا بيحافظوا على شعرهم. انا بحس ان دي في الاول وفي الاخر هي بتكون جينات بلد معينة، هم شعرهم كده بشرتهم كده، يعني بحس ان هي في الاول وفي الاخر جينات، اللي هو اللي يقولك مثلا الزيت ده انا جايبه من الهند عشان يخلي شعرنا، مش حاسة ان الحاجات دي ممكن تنفع، خلاص هم يا جماعة كده. هم معمولين كده، فما شاء الله بالنسبة لهم الشعر الطويل ده حاجة اساسية يعني.
1: في حد بيقول لك السينما والموسيقى الهندية عندهم فيها مشاعر زيادة عن اي مكان، اوفر في كل حاجة يخليك تعيط من كتر الصدمة. عندك حق فعلا محمد صلاح،
2: زيادة عن اللزوم في كل حاجة. في الزعل وفي الحب
1: في التوابل في المزيكا في التمثيل في كل حاجة،
2: كل حاجة مقفورين فيها
1: ده حقيقي.
2: عشيقي مهبوبة.
1: في حد بيقول كنت عايش مع هنود، اكتر حاجة لاحظتها في اسلوب حياتهم ان هم بياكلوا شطة حاطين فيها شوية اكل، فهي الشطة عندهم هي الاساس، ومشهورين كمان بالبخور الهندي.
2: البخور الهندي اكيد.
1: في حد آية زاكي آية بتقول أنا عايشة وسط مجتمع هندي عشان أنا عايشة في الخليج، هما بيحطوا حلبة على شعرهم فتخيلوا الريحة بقى. بصوا يا جماعة، بلاش ناخد المواضيع من قشو، يعني في أوقات برضو ستيريوتايبس كده أو بيبقى في دايما فكرة عامة عن بعض الثقافات المختلفة، ممكن يكون فيها حاجات صح وممكن يكون في حاجات ممكن تبقى مغلوطه بسبب ان احنا بنعمم، فطبيعي ما يبقاش ان مش كل يعني عادي. ممكن للاسف في بعض المؤثرين اللي بيسافروا وبيروحوا وبيجوا بيبقى عندهم تجربه مثلا حصلت مش حلوه فيحطوا فيديو فيبقى بيدي انطباع عن ان كل المصريين بالموضوع ده. فالحكم المطلق على حاجه بيعتقد بيبقى احيانا ظالم لبعض الشعوب، بس في ناس مجتمع على بعض الحاجات الصراحه موجوده هناك في الهند. حد بيقول انا سمعت ان هم مش بيغسلوا شعرهم اصلا غير مره كل شهر عشان كده شعرهم حلو، مش عارفه دي معلومه صح ولا غلط. اعتقد يا مروه ان شاء الله تبقى غلط، مش عايزين نعمم التجربه الهنديه. يعني الفتله المصريه برضو مش وحش يعني، فاهمه قصدي ايه؟
2: زي الفل، شعرنا زي الفل الحمد لله.
1: يعني بيبقى دايما عندنا كده شويه حاجات بنحب ان احنا
2: نقلدها
1: نحطها تحت عين الاختبار. لا مش فكره نقلدها، كلمت في الموضوع ده قبل كده،
2: نجربها عادي نشوف هتجيب نتيجه معانا ولا لا. التجربه مش وحشه بس يعني
1: سيغسلوش راسهم لمده شهر،
2: نظافه كويسه
1: يعني
2: نظافه حلوه
1: فاهمه، زي مزيل العرق كده دايما بيبقى مكتوب عليه
2: نظافه حلوه
1: حمايه 72 ساعه، مش لازم تجيب اخرهم عادي.
2: فاضل لي ساعه في ال
1: 72، طب احنا فاضل لنا ربع ساعه
2: ويغمى علينا،
1: فاهم قصدي ايه؟
2: فحضرتك اتصرف.
1: فبالظبط كده. تمام. في حد تاني بيقول بينزلوا شعرهم مبلول، لا بيغسلوا شعرهم كل يوم عادي، بينزلوا شعرهم مبلول صيف وشتاء. تدينا بقى نخش بقى مين يعرف صحاب هنديين اكتر وكده.
2: احكوا لنا اكتر،
1: فاهمين،
2: احكوا لنا اكتر فعلا.
1: ماشي. في ايه تاني؟ في حد بيقول القطارات هناك زحمة جدا بشكل غير طبيعي، وبعت لنا صورة للناس. وبرضو زي ما كتبنا بتقول هتلاقي في اماكن كده وفي هتلاقي اماكن برضو فيها حاجات منظمة عن الصورة اللي دايما او الانطباع اللي بيبقى.
2: هي بلد كل حاجة وعكسها عادة يعني، عامة يعني اللي زار الهند بيقول بلد كل حاجة وعكسها بالظبط. موجود متقدمين جدا جدا جدا يا جماعة في الطب، في ناس بتسافر الهند بس عشان تعمل عمليات معينة كده، متقدمين جدا في الطب، في مجال الطب، وطبعا في مجالات كتيرة جدا جدا. وزي ما قلنا السينما في تطور رهيب، وزي ما قلنا مهما حصل تطور هم محافظين على الثقافة بتاعتهم، بيعتزوا بثقافتهم جدا. ودايما لما تيجي تتفرج على أفلام أو مسلسلات هندي يعني تلاقي اللي هو لازم البنت او الولد يرجعوا، اللي هو مثلا سافر ودرس بره وعمل لازم يرجع لاهله، لازم يتجوز من هناك ويحب من هناك وبتاع. بيبقى في تاتش كده معين في افلامهم ان هو مهما رحنا ومهما جينا الهند.
1: لا هما كمان بيعتزوا جدا بالزي الهندي. يعني لو انت في المطارات عامه، في المطارات اللي هي الدوليه الكبيره اللي بيبقى فيها ملتقى عشان مثلا ترانزيت او فيها هتغير طيارة من وجهة لوجهة يعني، فبتشوف كل الجنسيات في فبتبقى عارف الهندي بغض النظر ان هم طبعا شكلهم اكيد مميز وكل حاجة، بس بتبقى عارفه من بعيد من الزي اللي بيبقى لابسه. طبعا مش كل البلد بتلبس نفس الزي، برضو في شباب بيلبس لبس عادي بشكل زي ما العالم كله بيلبس وبيتابعوا الترندز وبيلبسوا كل حاجة، ولكن في فئة كبيرة جدا جدا معتزة جدا بالزي الهندي. في أبو تميم، صباح الفل أبو تميم، ألف سلام عليك. بيقول برضو إن هو يعني بيتعامل مع شريحة كبيرة من الهنود في الدولة اللي هو عايش فيها، فبرضو بيتكلم على نقطة معينة الناس بتتكلم عليها.
2: صباح الفل.
1: في حد بيقول ماشي يا علا نعمل ايه؟ تمام. انا عندي حساسية نادرة اكتشفتها سوري انا اسف عشان بس في تايبو في البتاع. انا عندي حساسية نادرة اكتشفتها اكتشفها دكتور هندي. ماشي. عامة الهنود في الشغل دايما يطلق عليهم الناس دي حريقة شغل، يعني ايه ان هم وهم كمان في ليفلز مختلفة في الشغل، يعني في عمالة معينة هندية، وفي كمان هتلاقي رؤساء مجلس ادارة في شركات كبيرة جدا ممكن كمان تلاقيه انجليزي اصله هندي، مش عارف ايه
2: أصله
1: هما هندي. في الشغل
2: جامدين لا لا لا لا يعني رهاب، يعني مش طبيعيين بجد. برافو عليهم يعني.
1: فبرضو دي حاجه من الحاجات اللي هما شاطرين فيها قوي، التكنولوجيا والبرمجه برضو شاطرين فيها جدا،
2: متطورين جدا جدا
1: بالك
2: فيها.
1: العدد بتاعهم
2: يسمح ان هم
1: يعملوا اي حاجه.
2: انتوا كتير قوي يا جماعه، انتوا كتير كتير يعني. يعني ايه 1.5 مليار احنا كنا قلنا يعني. لا كتير،
1: مليار ربما.
2: يلا بقى يلا. طيب احنا ايه بنهبط ولا بنهبطش؟
1: لسه
2: ماشي
1: يلا بينا.
2: لسه يا جماعه مكملين في طياره عيش صباحك اللي موجوده في الهند. لو حد عنده اي معلومات عايز يشاركها معانا يبعت لنا على 015 5952 1006.

0: دلوقتي بما ان احنا هو الواحد فين المزيكا الهندي اللي المفروض كنت ثانية واحدة يا جماعة استنى
1: شوف لنا نوري نوري
0: اتفضل طيب في سؤال جه في بالي دايما يعني احنا كمصريين عامة ونفسي اعرف اصل النكتة دي منين او اصل المصطلح ده منين يعني ان انت لما تيجي تشتغليني معرفش ليه دايما نروح لحتة هو انت فاكراني هندي عايزين نفهم مش معنى النكتة دي احنا بنرفير للهنود فيها
1: وانت فاكرني هندي يعني ممكن يكون علشان الهندي مثلا بما انه هندي فمش هيفهم الكلام اللي احنا بنتكلم فيه كمصريين مثلا لو انت فاكرني هندي ولا
0: عشان هم بعاد عننا جدا في الثقافة مثلا في حاجات فانت فاكرني ان انا من ابعد
1: ممكن ودايما يقول لك انا راكن الفيل برا ولا ايه ماله الفيل انت تعرف يبقى عندك فيل
0: دايما الفيل عامة
1: تعرف تجيب فيل ولا لا
0: وسيلة مواصلات في بعض الاماكن عامة فكرة الفيل
1: وسيلة مواصلات فعلا
0: صح
1: وفي الهند كمان بيقول لك تلاقي الفيل ماشي وجنبيه العربية وجنبيه
0: لا ده انا احكي لك بس بعد الهوا يعني حد كان هناك في الهند قال لي والله قال لك الشارع كله يقف وهي معدية والله
1: اوكي
0: احنا خلاص احنا قاعدين
1: احنا قاعدين فعلا
0: مهم يعني في شنودة من استراليا بيقول كل اصدقاء هنود هنا في استراليا ناس جميلة بيحافظوا على عاداتهم وتقاليدهم تمام صباح الفل
1: صباح الفل في حد بيقول لنا برضو اتكلموا عن جمال الساري الهندي واللبس الهندي والالوان بتاعته من احلى القمشه الهنديه اللي دايما بنقول احنا القماشه دي هندي يعني اللي بيسمعوني دلوقتي وفاهمين انا بتكلم في ايه اللي هو تبقى عارف التطريز الهندي عامل ازاي القماشه الهندي شكلها عامل ازاي زي ما كنا بنتكلم الاكسسوار وكده عندهم في ذهب هندي وحاجات شغل معين كده في تفاصيل صغيره جدا جدا جدا بس تحس انها لوحه فنيه يعني الست ماشيه لابسه لوحه فنيه في كمان من ضمن الاقمشه الهنديه الساري الهندي اللي بيتلبس يعني بيوصل قيمته ان هو في بيبقى متخيط بخيط ذهب يعني هم عندهم انواع كتيره جدا في ناس بتبقى لابسه الساري الهندي ده طبعا في الافراح وكده بيبقى الخيط بتاعه ذهب ذهب حقيقي فلا لا لا لا يعني الموضوع ده حلو قوي عندهم في حاجه كمان اللي هي النقطه الحمراء اللي بتتحط دي في قصه طويله كان نفسي اجيبها لا
0: طيب للاسف هو وقت حلقتنا خلص طبعا الهند بلد كبيره جدا جدا جدا يتقال عليها يعني تعمل عليها حلقات كتير بس حاولنا على قد ما نقدر كده نوصل فكره عامه عنها بشكل مختصر يعني في طياره عيش صباحك كل يوم تلات بنروح بلد نحاول نلف العالم كله من واحنا في مكاننا بس في حد بيقول بيعترض بس على فكره لما انا بقول ان عادي في اكيد في شباب مثلا بتغير لبسها مش معتزه باللبس الهندي بس مش زي في جيل معين كده لما بتشوفيه في المطارات بتعرفي ان دول الهنود من بعيد حتى مش لازم لما تشوفي ملامحهم بيقول لي لا يا جو اللي بيلبس عادي منهم بيبقى لابس مشجر فبتعرف انه برضه هندي
1: مشجر
0: عندك حق عندك حق طيب خلاص يا جماعه كده هبطنا وصلنا خلاص القاهره تاني رجعنا مدينه انتاج الاعلامي استوديوهات نجوم اف ام دقيقه وساره النجار هتكون موجوده معاكم في برنامجها ممنوع الجد وبكره هنقابلكم ان شاء الله في حلقه يوم الاربعاء من عيش صباحك على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في
1: يلا نشوفكم بكره ان شاء الله حلقه يوم الاربعاء وفقره احضرونا بنقول لكم من دلوقتي فقره احضرونا بكره هنبداها في الساعه الثانيه وساعات ممكن نبداها من الساعه الاولى لو جت لنا مسجز كتير قولوا لنا يا جماعه لو في موضوع حصل لكم مشكله ازمه نفسكم ان انتم تلاقوا لها حل مثلا او اي حاجه يا ريت تبعتوها لنا من بدري بقى بكره علشان نقدر نشوف المسجز ونفلتر ونشوف ايه المشكله اللي هنتكلم فيها محافظين على خصوصيه الشخص جدا جدا ما بنقولش اسمه هو حابب يخش معانا على الهوا برده ممكن ما نقولش اسمه ويشرح لنا المشكله اللي مر بنفس التجربه بيشاركنا اللي شاف حد مر بنفس التجربة برضو بيشاركنا وبنشوف حل كلنا مع بعضينا بكرة إن شاء الله
0: يلا صباحكم زي الفل

هو في فرق سعر بين تصميمات بي تي سي؟ بنأكد لك مفيش فرق سعر بين تصميماتنا. تنويع التصميمات في منتجات بي تي سي بيكون عشان يناسب كل المناسبات والأذواق، وكل التصميمات مستوحاة من ثقافتنا الإسلامية، القبطية، المصرية القديمة، وكمان تصميمات خاصة للهدايا زي هدايا المولود والأبراج، وكلها بيتم تصنيعها بنفس الجودة ونفس قيمة المصنعية. ودي كانت معلومة من ذهب من مركز تجارة السبائك بي تي سي. لمعلومات أكتر ادخل على موقعنا أو كلمنا على 15057، رقم التسجيل الضريبي 6436408.

0: القصيده بعنوان بطاريه الريموت.
1: نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900 راس.
2: محطه اسمها ايه؟
1: نجوم اف ام تي في.
3: تابعونا على youtube.com/@نجوم اف ام.
4: يا حبيبتي ذاكري.

0: دلوقتي أخبار الساعة كل ساعة على نجوم فهم.
1: العاشرة صباحا على نجوم فهم.
2: أهلا بكم إلى موجز الأخبار.
1: وزير الخارجية يبحث في لندن تعزيز العلاقات المشتركة وتبادل وجهات النظر بشأن القضايا الإقليمية.
2: سفير مصر بجنوب إفريقيا يستضيف فعالية ترويجية للفرص الاستثمارية والإمكانات المصرية.
1: قافلة المساعدات الإنسانية 199 تتوجه إلى قطاع غزة.
2: الولايات المتحدة تشدد إجراءاتها الوقائية ضد إيبولا بعد إصابة مواطن أمريكي في الكونغو.
1: مجلس الوزراء يرفع درجة الاستعداد القصوى بالمحافظات استعدادا لعيد الأضحى.
2: الاتصالات تؤكد أن كارت الخدمات الحكومية الموحد يعزز الشمول المالي ويضمن وصول الدعم لمستحقيه.
1: وزير الري يوجه بالانتهاء من تطهيرات الترع والمصارف وإدراجها على المنصة الإلكترونية.
2: الصحة تطرح فرصا استثمارية واعدة لإدارة المستشفيات الحكومية.
1: المتحف المصري الكبير ينظم ملتقا علميا دوليا احتفالا باليوم العالمي للمتاحف تحت شعار المتاحف توحد عالما منقسما.
2: اليوم سحب قرع تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2027.
1: منتخب الناشئين يختتم تدريباته استعدادا لمواجهة المغرب في كأس أمم إفريقيا.
2: طقس اليوم حار إلى شديد الحرارة والعظمى بالقاهرة 35 درجة.
1: انتهى موجز الأخبار وعلى رأس الساعة موجز جديد.
2: وللمزيد زور موقعنا الإلكتروني nujumfm.net.
0: انتظرونا مع أخبار نجوم FM. نجوم FM على كيفك.

0: دلوقتي جيب معادكم مع ممنوع الجد مع سارة النجار على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: ممنوع الجد.
2: يا رب صبحنا وربحنا وبين عبادك ما تفضحنا
3: يا صباح الفل لكل الناس اللي بتسمعنا على نجوم اف ام 100.6 او بيشوفونا على نجوم اف ام تي في. يوم جديد وحلقه جديده من ممنوع الجد معاكم ساره النجار، وبكون موجوده معاكم كل يوم من الحد للثلاث من 10 ل 11 الصبح. حلقه يوم الثلاث واخر حلقه في الاسبوع. طمنوني كده اخباركم ايه، وابعتوا لي على 0159555006 او كلموني على 3835022 وصفحتنا على الفيسبوك نجوم اف ام 100.6. يوم الثلاث يعني يوم افيهات الافلام، اليوم بقى اللي الجيم كلها بتكون على فيلم معين، بيبقى جايبين كده منه مقطع صوتي وبنقعد بقى ايه نشوف ايه اللي بيحصل والافيه ده بتقوله امتى وبتستخدمه امتى وكده. الافيه اللي معانا النهارده المفروض وفي الفيلم بتاعه كان يعني المفروض يبقى افيه عميق، يبقى حاجه صعبه، حاجه دراميه جدا، ما كانش المفروض ان هو يبقى افيه بنقوله واحنا بنهزر او احنا بنصبر نفسنا لما نعمل حاجه غلط او الحاجات دي. ويمكن ده بيحصل في افيهات كتيره جدا، انه تبقى في افيهات الصدفه كده اللي هو اللاين ده في السكريبت ما كانش مكتوب انه هيبقى افيه او انه هيبقى حاجه بتتاخد والناس بتقولها، ولكن اللي بيحصل بقى زي ما وانا مالي يا لمبي مثلا، بلخله بلا ماله، اللي هو ما تفهمش هي طلعت امتى وتحسها في الفيلم ما كانتش حاجه متنوره قوي، ولكن احنا قادرين والراي العام قادر ان هو ياخد جمله معينه تتحط في موقف معين واحنا نبتدي كلنا عدوى بقى كلنا نقولها. ده اللي حصل حساه مع اللاين ده او الجزء من السكريبت ده اللي موجود معانا النهارده، لانه مش حاسه ان هو يعني افيه قوي، ولكن احنا بنستخدمه بحسه في اوقات مش بتاعته خالص. فتعالوا كده نسمعه الاول.
4: انا عملت كل حاجه غلط ممكن تتخيلها الا حاجه واحده، عمري ما كنت واحد صاحبي.
3: بتتقال طول الوقت لما بتيجي تعمل حاجه غلط ويجي حد اللي هو يقولك يعني طب ما دي حاجة غلط مثلا، او ما كانش المفروض تعمل كده، او بتبقى عايز انت تصبر نفسك اللي هو ايه اللي انا عملته ده مش غلط قوي، او كيف اللي هو انا عملت كل حاجة بس عمري ما خنت واحد صاحبي، اللي هو كل الغلطات اللي انا عملتها دي عادي طالما ما خنتش واحد صاحبي فانا تمام. وطبعا بيتقال بشكل ايه، بيبقى فيه شوية هزار، رغم زي ما كنت بقولكم ان هو في مشهد في فيلم يعني ما فيهوش اي هزار من اي نوع. فطبعا انتوا هتقولوا لي الصوت ده او المقطع الصوتي ده من فيلم ايه، مين اللي كان بيقوله، والجيم كلها هتكون على الفيلم ده. والجمله دي استخدمت اصلا في اعمال كتيره جدا اللي هو بيسفوا عليها بقى، يعني مسلسل العتاوله مثلا، وش تاني، مسلسل سوتس، اللي هم بيبقى فيه كده اللي هو ايه بتستخدمها تاني، اللي هو انا عملت كل حاجة غلط تتخيلها عمري ما كنت واحد صاحبي. وهنتكلم بقى في نفس الوقت على الحاجات الغلط اللي عملتها وندمت عليها سنة، قرار غلط مثلا، كلمة قلتها غلط، حاجة أخرتها مثلا والمفروض كنت تعملها بوقت أسرع من كده فكان حاجة غلط. يعني قولوا لي اكتر حاجه غلط عملتها وندمت عليها ينفع تتقال، يعني ماشي مش حاجه جريمه يعني بس ايه احب انوه لحاجه زي كده، حاجه غلط من الغلطات بتاعتنا الحياتيه الطبيعيه ولكن انت لا ندمان عليها، تبقى في شويه حاجات كده انت تبقى تسرعت قلتها او عملتها، او لا بالعكس كنت المفروض تعمل اكتر من كده ولكن ما عملتش، فبتيجي بقى لا ندمان يا ريتني. فقولوا لي على 0159555006 اسم الفيلم، اكتر حاجه غلط عملتها وندمان عليها.

بورتو جولف العالمين بتحقق حلم الملايين. واخيرا والاول مره في الساحل الميجا ستار شيرين عبد الوهاب.

الميجا ستار شيرين عبد الوهاب في حفلة استثنائية ليلة مش هتتنسي يوم 7 أغسطس. الحفلة ضمن فعاليات بورتو جولف سامر فيستيفال اللي بتقدمها عامر جروب، واللي بتحول بورتو جولف للواجهة الأولى لحفلات صيف 26 بالعالمين الجديدة. الحفلة بتنظيم ياسر الحريري وأمازون انترتينمنت. احجز تذكرتك دلوقتي من ticketsmarchet.com وخليك جزء من الحدث. نجوم FM و نايل FM الراي الإذاعي الرسمي.

أف مع إيهاب صالح كل يوم خميس من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم أف أم ونجوم أف أم تي في. نجوم أف أم على كيفك. تابع برامج نجوم أف أم على نجوم أف أم تي في على تردد 11900 رأس.

0: دلوقتي تقدروا تتابعوا نجوم اف ام على tiktok.com/@nojoomfm.
1: انتوا لسه مع ممنوع الجد مع سارة النجار على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
2: انا عملت كل حاجه غلط ممكن تتخيلها الا حاجه واحده، عمري ما خنت واحد صاحبي.
3: ماشي، ده الافيه اللي معانا النهارده، وزي ما كنت بقول لكم هو مش المفروض ان هو كان يبقى حاجه تنتشر كده، ولكن احنا بقينا بنستخدمها بشكل كبير جدا لما تعمل اي حاجه غلط، نوع كده من انواع انك ايه، بتصبر نفسك كده، اللي هو بتريح ضميرك، اللي هو خلاص اي حاجه غلط عملتها مش مشكله، بس طالما ما كنتش واحد صاحبي فانا كده في الامان. فطبعا الفيلم ايه والجيم كلها هتكون على الفيلم ده، وفي نفس الوقت ايه الحاجه الغلط اللي عملتها وندمان عليها، يعني من جواك كده او ممكن تقول بس عمري ما كنت واحد صاحبي، ولكن حاسس انه لا يا ريتني ما عملت كده. معايا احمد.
4: ازيك؟
3: صباح الفل. عامل ايه؟
4: صباح الفل، كله
3: جميل. انت ايه الدوشه دي؟ انت فاتح الازاز؟
4: عشان في الطريق.
3: ماشي. طيب قول لي بقى ايه الحاجه اللي انت عملتها غلط وحاسس انك ندمان عليها؟
4: والله لما قعدت فكرت كده لقيت ان انا ما عملتش اي حاجه خالص في حياتي الحمد لله ندمان عليها.
3: ماشي.
4: بس ممكن نقول شويه تفاصيل صغيره كده، يعني مثلا ممكن اكون ايام الطيش وانا صغير كده شويه زعلت مراتي مني شويه، فدي حاجه ممكن اكون ندمان عليها طبعا.
3: حلو.
4: الفرصه بنصالحها،
3: ما بتصالحها على الهوا ده، يا سلام، دي حاجه حلوه. اتس نيفر تو ليت، حاجه حلوه جدا يعني، تحياتنا ليها. وحلو عامه انك تبقى مدرك ده، يعني انا بحب قوي، اصل انت قلت في الاول جمله كنا هتدخلني في نقاش تاني اللي هو انا ما عملتش حاجه قوي غلط وبتاع، بحس لا احنا كلنا عملنا حاجه.
4: لا ما انا قسمت الموضوع في دماغي، يعني مثلا على مستوى الشغل ممكن اكون عملت حاجات بس انا مش ندمان عليها لان انا بس اتعلمت منها، فانا طالما اتعلمت منها فانا مش هندم عليها، لان لو ما كنتش عملتها ما كنتش هتعلم.
3: صح.
4: وده على مستوى كل حاجه في الحياه بقى،
3: ده حقيقي. بس بحس الندم ده ساعات بيحسسك بس انه ايه، ما كررهاش تاني، اللي هو انت اتعلمت واللي هو الدرس، بس انه ايه، لا دي حاجه انا ندمت عليها او حسيت احساس وحش قوي بعد ما عملتها.
4: الندم مفهوم مختلف يعني،
3: هو انا
4: يا ريتني ما كنت عملت، لكن انا لا بقول كويس ان ده حصل
3: عشان تتعلم منه.
4: عشان اتعلم منه، فما بحسش ان ده نفس المفهوم بتاع الاحساس.
3: هل في حاجه يعني مثلا لو هنتكلم على نطاق الشغل مثلا اكتر، حاجه عملتها كده لو مش ندمان عليها ولكن قلت كويس ان هي اتعملت حتى لو حاجه وحشه او كده عشان اتعلمت منها؟ درس معين. ايه اكتر حاجه درس كده حسيت ان هو
4: يعني مثلا جالي وقت انا كنت بتخانق مع مثلا، يعني كنت بساعة عصبية شوية في الشغل، فكنت مثلا بتخانق مع، ممكن اتخانق مع مديريني مثلا في نقاش في شغل او كده، وبعدين اكتشفت قدام وحصلت لي يعني عاقبة بسبب القصة دي، فاكتشفت وتعلمت بعد كده انه لا، انك مش مفروض تتعامل كده، هو ليه مكانته وهو ليه طريقته وهو ليه اسلوبه ايا كان، لان انا كان كبرت في الشغل وبقيت مدير،
3: فعرفت بقى فعرفت ممكن الضغوطات اللي ممكن تبقى انت كموظف تحته مش حاسس بيها او مش شايفها،
4: ومش لازم ان انا ابقى ملم بحاجات تحت قوي، فلازم هم يوصلوها بشكل معين من غير ما يتخانقوا معايا ومن غير ما يتضايقوا مني. فلا طبعا اتعلمت طبعا.
3: كلام جميل جدا. طيب ماشي، تعالى بقى نلعب الجيم وقول لي الافيه من فيلم ايه ومين اللي بيقوله.
4: الفيلم فيلم تيتو، واللي بيقوله احمد السقا.
3: برافو عليك. هنكمل بقى وقول لي مين اللي كان بيقول لتيتو انا بابا يلا.
4: خالد صالح.
3: خالد صالح كان شغال ايه في الفيلم؟
4: كان شغال ضابط، بس ضابط غير شريف يعني.
3: برافو. ماشي. تيتو كان اسمه الاصلي ايه؟
4: اسمه ايه
3: الاصلي، اسمه الحقيقي ايه؟
4: اسمه في الشخصيه يعني
3: اسمه يعني طاهر. برافو. ايه المشروع اللي تيتو كان هيحاول يعمله عشان يتوب عن الجريمه؟
4: إيه
3: المشروع اللي كان تيتو هيعمله عشان يتوب عن الجريمه؟
4: هيعمل كافيه باين او
3: مطعم. برافو. تيتو كان بيحب مين في الفيلم؟
4: حنان تركي اللي هي نور.
3: هل خالد صالح كان ابو احمد السقا في الفيلم؟
4: كان ايه؟
3: ابو احمد السقا في الفيلم؟
4: لا.
3: انت قلت لا؟
4: لا.
3: ماشي. ليه بقى كان بيقول له انا بابا يلا؟ يعني كان عشان يبقى يوصل له ايه؟
4: يعني هو الكبير بتاع ال.
3: حلو. ماشي. مين بقى حاجه بره الفيلم، بس مين الفنانه اللي كانت بتقلش على الافيه ده في فيلم كوميدي وقالت انا ماما يلا؟
4: لا
3: ما تهزرش. الفنانه القديره في فيلم كوميدي، فيلم الحرب العالميه الثالثه يا سيدي، وجت بتقول له انا ماما يلا.
4: انا
3: عم سلوس. ماشي خلاص. ده كان سؤال كده بره المنهج. ولكن ماشي. صباح الفل يا احمد ونورتني. شكرا لك قوي. باي باي باي. ماشي. فكره الندم دي برضو هنتكلم فيها شويه عشان هي ليها شويه تفاصيل, فشويه كده هقول لكم عليها المفروض نندم ما نندمش بنعمل ايه, ولكن في غلطات كتيره بنعملها بس بيبقى في غلطه كده انت عملتها ولا يعني ضميرك ما بيبقاش مرتاح قوي بأي شكل بقى, يعني ضميرك مش مرتاح انك اتسرعت او اتصرفت غلط او عملتش حاجة كنت المفروض تعملها او عملت حاجة ما كنتش المفروض تعمل, يعني اللي هو ايه بيبقى فيه ميكس كده اللي هو لا يعني نفسي الزمن يتعاد وصلح الموضوع ده. فايه اكتر غلطة انت فاكرها دلوقتي وحاسس انك ندمان عليها شوية؟ محمد ايوه هو مش إفيه على قد ما هو حالة وطلعت يعني طلعت لنا كلنا وبقينا بنستخدمها دايما اللي هو ايه انا مريح ضميري بقى, انا ايه انا هقولها طالما ما خنتش واحد صاحبي فخلاص. مصطفى حسين صباح الفل عليك, نجاوب عامة كل الإجابات صح إلا عبلة كامل هي إنعام سلوسة. في برضو حد كان مجاوب صح مها ماشي بتقولي لما كان حلو شرحتي المشهد مش عارفة عشان ممكن يبقى معايا كده. نور مش نور الدين صباح الفل عليك. كان إيه تاني بيقولي ماشي. في أحمد السعدي برافو. في كمان مين أسماء صباح الفل عليكي برافو عليكم يا جماعة. ماشي احنا طبعا معانا فيلم تيتو فهسألكوا سؤال تاني برضو. الرقم السري بتاع الخزنة في الفيلم كان كام؟ صعبة فيلم تيتو الرقم السري بتاع الخزنة اللي كانت في الفيلم كان كام؟ يعني عشان بس نرجع ايه نكمل الجيم ابعتولي على 015 59 55 1006.

طيب بما ان احنا النهاردة يوم الثلاث وبيبقى يوم الافلام, فلازم اقول لكم النهاردة برضو على حاجة مهمة جدا وحاجة من الحاجات اللي انا شخصيا متحمسة لها جدا جدا جدا ومنتظراها, هي هتكون ملحمة سينمائية. يعني اتوقع الفيلم ده هيكون من العلامات الفارقة في تاريخ السينما عامة العربية والعالمية, وهو فيلم سيفن دوجز. الفيلم ده طبعا الجمهور مستنيه بشكل يعني كبير جدا, وخصوصا بعد ما شفنا الاعلان التشويقي للفيلم وشفنا قد ايه في عناصر مبهرة كتير جدا, وحسينا انه لا احنا هنشوف فعلا حاجة مختلفة, حاجة عالمية, حاجة تخلينا فخورين ان احنا مشاركين فيها, وان هي فيها ممثلين عرب ومصريين, والحقيقة هي فيها مجموعة من النجوم من كل مكان في العالم, يعني هوليوود وبوليوود ومصريين وسعوديين. ففكرة الفيلم نفسه وفكرة فيلم سيفن دوجز قد ايه لا الجمهور مستنيها بشغف كبير جدا, لان العرض العالمي للفيلم ده هيكون في دور السينما في الشرق الأوسط وحول العالم من 27 مايو 2026. وزي ما قلت لكم في عناصر مبهرة كتير جدا. أول حاجة طبعا مجموعة النجوم العالميين, الجانب طبعا أبرز نجوم السينما العربية وإنتاج ضخم جدا. العمل أو الفيلم ده هيكون فيه مين؟ مبدئيا هيكون فيه مونيكا بيلوتشي النجمة الإيطالية الجميلة, نجم بوليوود سلمان خان, عملاق الشاشة الهندية سانجاي دوت, وخبير الفنون القتالية ماكس هوانغ, إلى جانب النجمتين طارة عماد وساندي بيلا, وطبعا النجم السعودي الجميل ناصر القصبي هيبقى دور اللواء ناصر, هيبقى بيواجه الجميل المخضرم النجم سيد رجب بدور اللواء صبري. والإعلان التشويقي للفيلم فعلا بين قد ايه في ملحمة سينمائية زي ما كنت بقول لكم, فيها الميكس بقى ما بين التشويق اللي بيحصل في هوليوود بس بطاقم دولي غير مسبوق في المنطقة. وطبعا ومن الحاجات المميزة جدا ومن الحاجات المهمة جدا ان طبعا الفيلم ده من بطولة برضو نجمان المصريون السوبر ستارز والميجا ستارز كريم عبد العزيز واحمد عز. دي برضو حاجة من الحاجات اللي محمساني جدا, وفكرة كريم عبد العزيز مع احمد عز فاكيد هنشوف حاجة خطيرة. وطبعا الفيلم هيبقى فيه نقلة نوعية في تاريخ السينما في منطقة الشرق الاوسط. الفيلم من اخراج المخرجان العالميين عادل العربي وبلال فلاح, ودول اللي اخرجوا فيلم الاكشن الشهير باد بويز رايد اور داي. الفيلم مأخوذ من قصة أصلية للمستشار تركي الشيخ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه وفريق بيج تايم, والسيناريو والحوار كتبه محمد الدباح. فأولى محطات عرض سيفن دوجز هتبقى يوم 27 مايو في الوطن العربي في أكتر من 600 صالة سينما في السعودية والإمارات ومصر والكويت والبحرين وعمان, في واحدة من أكبر الانطلاقات الإقليمية الفيلم عربي خلال السنوات الأخيرة. فهو إحنا مش قدام فيلم عادي أو عمل سينمائي عادي, لأ هو فيه عناصر إبهار في كل تفصيلة في الفيلم ده. وبرضو من الحاجات تانية المبهرة في الفيلم ده إنه نجح فيلم سيفن دوجز إن هو يدخل موسوعة جينيس بعد تحقيقه رقم قياسي عالمي كأكبر كمية متفجرات في مشهد واحد وأضخم انفجار في السينما على مستوى العالم. فدي كلها حاجات تخلينا متحمسين جدا مبهورين جدا, وهنبقى منتظرين فعلا عمل من الأعمال اللي أكيد هتكون علامة فارقة في تاريخ السينما العربية والعالمية. فكل طبعا التوفيق لصناع العمل, ومستنيين الفيلم فارغ الصبر يوم 27 مايو 2026. طيب احنا كده لسه مكملين معاكم, ولسه بقى الفيلم اللي معانا النهاردة فيلم تيتو, وبنشوف ايه اكتر غلطة انت عملتها

ندمان عليها زي الفيلم كده. مش لازم نوصل لجريمة وحاجات، ولكن الحاجات الطبيعية اللي ممكن تبقى حصلت لك في فترة من فترات حياتك وحاسس انه لا انا مش مبسوط مني في الموضوع ده. وكنت سألتكم طبعا سؤال تاني، رقم السري بتاع الخزنة في الفيلم كان كام؟ في كذا حد جاوب صح، فبعتولي على 015 59 55 1006 عشان نرجع نكمل الجيم.

0: الإنسان كلمة، وفي الأصل وفي البدء كانت الكلمة، والكلمة قول، وكل قول محطوط في رقبتك طوق. كلما تكلمت وكلما قلت، كلما كنت مسؤولاً عما تقول، خصوصاً إنه ما تقول ليس كما يقول الآخرون، ولا ربما كما قلت من قبل أو ما قد تقول في الغد. أنا المدعو إبراهيم عيسى، هذه أقوالي في سجل الحياة اللي مفتوح من الأول واللي ملوش آخر على فكرة. لدي أقوال أخرى،
1: لدي أقوال أخرى مع إبراهيم عيسى، كل يوم أربع من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي، نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900.

0: خلي نجوم اف ام على طول معاك ونزل الابليكيشن من جوجل بلاي او اب ستور. انتوا لسه مع ممنوع الجد مع سارة النجار على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: انا عملت كل حاجة غلط ممكن تتخيلها الا حاجة واحدة، عمري ما خنت واحد صاحبي.
2: ماشي، ده المشهد اللي معانا النهارده من فيلم تيتو، واللي كل طبعا الاسئله والجيم هتبقى على الموضوع ده. ولو عارفين طبعا قصه الفيلم وفكره انه ممكن تبقى في غلطه انت عملتها ولكن ندمان عليها، بتحاول طول الوقت انا ممكن اصلحها ازاي، هل عديتوا بحاجه زي كده ولا لا؟ معايا مصطفى. يا مصطفى
3: ازيك؟
2: صباح الفل، ايه الاخبار؟
3: جميل والله، تمام الحمد لله.
2: انت في الشغل؟
3: يعني انت لحقتيني، انا كنت لسه واصل الشغل.
2: اوكي ماشي خلاص، مش هنطول على طول، هنخلص التليفون تطلع تبتدي يومك وان شاء الله يبقى يوم حلو. قول لي بقى، هل في حاجه انت عملتها كده حس انه غلط او قرار غلط ندمان عليه شويه لحد دلوقتي؟
3: يعني هو قرار خد مني وقت كبير شويه، كان له علاقه بالشغل شويه يعني.
2: اوكي
3: بس يعني عملت كارير شيفت الحمد لله، بس بعد فتره كبيره تقريبا، بعد حوالي 15 16 سنه يعني.
2: اوكي طيب، فانت كنت حاسس ان ال 15 16 سنه دول اصلا يعني شبه كانوا غلطه، اللي هو كنت المفروض تغير من يعني من بدري،
3: ممكن اغير الكارير من بدري. المفروض يعني، بس
2: أوكي. الموضوع ده برضو يعني مخيف عامه، انك تبقى كمان، وخصوصا كل ما بتزيد السنين في شغلانه معينه او وظيفه معينه بتحس ان هو خلاص بقى الكومفورت زون، ما انا قاعد
3: طبعا.
2: يعني حاجه احييك عليها وان شاء الله تبقى فعلا هي دي الخير، حتى لو اتاخرت شويه بس كله بيجي في وقته، فبرافو عليك كده كده. طيب قول لي بقى، الرقم السري بتاع الخزنه في فيلم تيتو كان كام؟
3: انا هقولها لك بالاداء بقى،
2: قول لي.
3: 8000.
2: يا نهار ابيض على الاداء. طيب كمل الجمله دي، يا تيتو انت زي ابني، لو عايز تبقى محترم بجد
3: هتعيش ازاي وسط الناس يا محترم؟
2: بس قال له ايه هي اللي هتخليك محترم؟
3: الفلوس
2: هي اللي هتخليك محترم. ماشي، ايه اسم الكتاب اللي اقنع تيتو ان هو يقدر يحقق كل احلامه؟
3: هو في ايام او رقم؟
2: لا، هو في مكان واسع كبير، هو من كلمتين، اول كلمة شغلانة كده، يعني شغلانة ممكن حد نجيبه في اعياد ميلاد الاطفال، والكلمة التانية مكان كبير بيبقى حر وشمس ورملة وكده.
3: يعني الاسم بيجي على دماغي، المشهد كله اصلا بيجي في دماغي، ان الفيلم انا يعني حضرته يعني، فاهمه؟
2: ايوه. بس احنا بقالنا كتير ما شفناهوش. طيب عشان هي حاساها صعبه بصراحه، اسم لا كان اسمه ساحر الصحراء، صعب جدا. صعب جدا. طيب لما احمد السقا كان بيتخانق مع خالد صالح، كانوا بيكونوا في ملعب رياضه كده، كان ملعب ايه؟ رياضه ايه؟
3: سكواش.
2: برافو. حنان تركي كانت بتشتغل ايه في الفيلم؟
3: تخاطب.
2: برافو عليك. لا شطرة جدا يا مصطفى، نورتني.
3: فاهم احمد السقا جدا.
2: ايوه وتيتو، لا تيتو من العلامات عامه كمان يعني، بغض النظر.
3: تيتو من العلامات.
2: فلا برافو عليك، ويومك كده حلو ان شاء الله، وبدايه لذيذه. شكرا ليك قوي. باي باي. طيب ماشي، احنا لسه مكملين وبنشوف ايه الحاجة اللي انت ندمت عليها. ممكن نبقى فعلا زي مصطفى كده، تبقى في حاجات انت ندمت عليها ان هي اخرتها كل ده، اللي هو قرار لازم تعمله وانت كل شوية طب مش دلوقتي، عايز سيب الشغل، عايز اعمل كارير شيفت، عايز اسافر، اللي هو طب نستنى، طب ما يمكن، ما يمكن في امل، ما اقعد شوية، طب ما اللي نعرفه احسن من اللي ما نعرفوش. بعد كده لما تعملها بقى ساعات بيبقى فيه الندم كده، اللي هو لا ده طلع حاجة حلوة، فياريتني كنت عملتها من زمان. طيب تعالوا نشوف بقى المسجات بتاعتكم. عايز صبح على أحمد متولي ومنا ومينا، صباح الفل عليكم. أحمد عيد بيقول لي ندمان أنا دخلت كلية تجارة لحد دلوقتي. ندم برضو الدراسة ده، بحس أنه مش دايما بنعرف نصلحه، اللي هو خلاص بقى، خصوصا بقى في الكليات كمان اللي هي كليات القمة بقى والحاجات دي، اللي هو انا خلاص قعدت 7 سنين في الموضوع ده، فهسيبه بقى واروح اشتغل حاجة تانية، بحس ان هي برضو بتبقى من الحاجات اللي صعبة. اكبر غلط عملته وندمان عليه اني اتجوزت. محمد ماشي، مش هخش في تفاصيل يعني، بس اوكي. وسام صباح الفل عليك. في كمان مايكل زكريا صباح الفل عليكم. يا جماعه انتوا جبتوا ارقام الخزن دي منين؟ 2408 هي 8000 يا سهله جدا. وكذا حد بعت لي 48 برضو. حاسه ان هو يعني جبتوا الحاجات دي منين؟ في ده مين؟ محمد فوزي ومعايا طارق. صباح الفل عليك انت وطارق وتوصلوا بالسلامه لو انتوا لسه في طريقكم للشغل. مجدي برضو ماشي يا مجدي صباح الفل عليك. في ده احمد عامه دي اسوأ فتره بتمر عليا في حياتي. ندمت ان اتجوزت من 5 سنين والحمد لله. ايه مصلحتها من اسبوع؟ يعني ايه مصلحتها من اسبوع؟ وندمت اني سبت الشركه اللي كنت شغال فيها قبل كده والحمد لله ربنا كرمني. وعرفت ارجع لها تاني. لو انا ذاكرتي تخدمني انا فاكره انك كنت مبسوط انك رحت الشركه دي صح؟ تهيألي لو كنت مغير شغل ورحت شركه تانية حاسه انه كنت انت مبسوط. فندمت انك سبت بقى الشركه الاولانيه ورجعت لها ان الحمد لله يعني ان ده حصل وان ده يكون الخير. ولكن دي بتبقى فيها حاجات كده ما اعرفش. بس هي يعني زي ما كان حد بيقول لي من شويه انه صالحتها ماشي صالحتها ماشي يعني ربنا يخليكوا لبعض. بس هي فكره بقى انه بتبقى فيه شويه قرارات كده انت لما بتعملها بتحس ان هو ايوه هو ده ان انا فين من زمان المفروض كنت عملتها. المفروض تحس ان هي فتحت خير وتحس ان هي انا في انت عايشه في الحياه. بعد شويه بتقول لا يا ريتني كنت فضلت عادي زي ما انا. الدنيا مش ما طلعتش حلوه في الناحيه التانية زي ما انا كنت متخيل. بيبقى عندنا دايما التخيلات كده لو انا لو سبت الشركه دي ورحت شركه تانية انا لو سبت مش عارف البلد ورحت حاجه تانية هبقى خطير وهبقى ما حصلتش وهحقق وهروح وهاجي. ممكن بيحصل لك ده وبعد كده بترجع تقول لا انا كنت غلط. انا كنت فاكر ان الدنيا هتبقى حلوه هناك وما فيش مشاكل بس الدنيا كلها فيها مشاكل والشغل كله فيه مشاكل فكان يا ريتني مع الناس اللي اعرفهم احسن. ممكن لا يبقى زي مصطفى كده اللي هو لا يعني ده كويس ده انا اتاخرت ان انا عملت كده. فعامه ابعتوا لي على 0159555006 ايه اكتر حاجه غلط انت عملتها وندمان عليها. حاسس كده انه شويه ايه لا انا عايز الزمن يرجع اغيرها إيه مش هعملها تاني اتعلمت منها درس اللي هو لا خلاص ابصم بالعشره مش هكررها تاني. ايه الحاجه دي ابعتولي على الواتساب

ماشي، تعالوا بقى نتكلم على فكرة الندم. في أصلا أسماء بعتالي بتقولي أنا وجهة نظري مختلفة في موضوع الندم ده. أنا شخصيا لما باخد قرار حتى لو غلط بتحمل كل نتائجه، وحشة أو حلوة، سواء شغل جواز أو أي قرار بأي شكل، ممكن أستوعب أنه قرار غلط بحاول أصلحه وأتحمل برضو تكاليف التصليح ده سواء ماديا أو معنويا، فأنا تمام مش هندم، ولو ما غلطناش مش هنتعلم. ماشي، عايز صبح برضو على إيهاب راضي وعلى أيمن من اسكندرية، ومعلش أحمد، معلش. فتصليح الغلطات ده أو فكرة الندم، إمتى بتحس، أو هقول لكم يعني إنه علم النفس المفروض يقول لك إمتى بتحس إنه الندم ده حاجة مفيدة. هو شعور بايخ ساعات بيأفور مننا، ونقعد بقى نأنب ضميرنا ونجلد ذاتنا، وإزاي أنت غبي، كنت شايف كل الناس حذرتك، ازاي تعمل حاجة زي كده، مش عارف ايه، لحظة شيطان، الحاجات دي كلها. ولكن احيانا بيكون الندم مفيد لانه بيشتغل كده زي البوصلة اللي هو بتوجهك انه انت تصرفاتك رايحة فين. انت ندمان وحسيت انه في حاجة وحشة حصلت نتيجة الفعل ده، فبالتالي المفروض الندم يخليك شوية انك ما تعملوش تاني. في دراسات مشهورة في علم النفس بتقول ان الندم بيساعدنا نحلل اللي حصل ونفهم سبب الغلطة فين، لان الشعور ده بيخلي مخك يفكر في سيناريوهات بديلة، فيقول لك ده لو كنت عملت كذا كان حصل احسن، مش عارف ايه. وده تمرين عقلي ممتاز بيخليك تاخد قرارات اذكى واعقل في المستقبل، والمفروض تحميك انك ما تقعش في الغلط اكتر من مرة. ها، مش يعني مش بعد 10 مرة نبتدي نقول لا فعلا بقى، فعلا ده غلط بقى، فعلا دي حاجة مش صح. وتاني فايدة ان الندم بيعتبر محرك قوي للتغيير والتطوير، انك لما تحس بتقصير معين او وتندم عليه، الالم النفسي ده المفروض ان هو يتحول لطاقة يخليك اللي هو لا انا مش عايز احس الاحساس ده تاني، فهصلح من نفسي. والناس اللي بتجرب الندم بشكل صحي بيكون عندهم دفع اكبر ان هم يحسنوا مهاراتهم والحاجات دي كلها، ويفوقك من حالة الكسل او الرضا المزيف عن النفس والحاجات دي، فبالتالي بتحسن حياتك. لو انت غلطت في حد فالمفروض ان هو يبقى في كده حاجة ايجابية انه هو بيقوي علاقتك مع البشر، يعني مش بيبقى في نضج كده معين او ذكاء عاطفي، قدرة على التعاطف، فده بيخليك تبادر بالاعتذار، تحاول تعوض الطرف التاني لو حصل حاجة. فالندم الصحي نوعا ما المفروض ان هو يحسننا، يخلينا ان هو لا احنا مش هنعمل الحاجة دي تاني، احنا حسينا قد ايه ان هي حاجة وحشة. بس فكرة ان احنا بنجلد ذاتنا يا جماعة، وانه انا ازاي اغلط غلطة زي دي، ازاي مش عارف ايه، عادي، ما هو احنا هنتعلم ازاي، ما احنا لازم نغلط نتعلم، نقول لا ده فعلا انت كان معاك حق. انا بحب جدا التعليم اللي بالتجربة ده، اللي هو ما بحبش حد يجي يقولي لا ما تعمليش ده وخلاص، او ده حاجة وحشة وخلاص، لا هجرب اروح بنفسي اعملها وبعد كده اقول له عندك حق، طلع غلط فعلا. وبعدين بحس برضو ان دي حاجه معظمنا بيقع فيها، فكره العلامات او فكره الحاجات اللي بتبقى باينه لك، ولكن انت ممكن تبقى فاكرها تحديات، اللي هو انت في كذا علامه ظهرت لك انك لازم تغير حاجه معينه او لازم تبطل تعمل حاجه معينه، بتحس ان هو لا ده تحدي، اللي هو لا انا مش هسيب الشغل، هو ده تحديات عشان اختبر قوة صبري قوة تحملي ومش عارف. لا بيختلط علينا الامر في اوقات كتيرة جدا، والله ما كانتش تحديات ولا حاجة، وكان ربنا بيحاول ينقذك انه ابعد امشي غير مش عارف ايه. فبحس انه لا الندم ممكن شوية يخلينا ناخد بالنا من الحاجات اللي بعد كده، ولكن لو غلطناها ما نبقاش بنجلد ذاتنا، ما فيش حد معصوم من الخطأ، ما نقعدش ننظر على بعض ونقول لا انا مش هعمل كده، لا هو كان عقله فين وهو بيعمل مش عارف ايه لا كلنا بنغلط، وكلنا بنبقى في غلطات كمان اللي هو ازاي ده انا الأسطورة انا اغلط الغلطة دي، ايه اللي بيحصل؟ ولكن احنا كده بنتعلم، ومثل معلم ولا يتعلم زي ما بيقولوا. احمد بيقول لي علامة يا رب على رأي اكرم حسني، يعني علامة، وان احنا نفهمها، مش بس علامة، علامة ان احنا نفهمها وربنا يرشدنا للطريق الصح، ده قصة كبيرة. فيعني غلطه عادي، نندم ندم صحي، نتعلم، مفيش اي حاجة متأخرة على اي تغيير او اي تصليح في اي حاجة في شخصيتنا او في الحاجات او في الظروف اللي حوالينا اللي نقدر ان احنا نغيرها. قبل ما هسيبكم برضو، عشان ايه، انا خلاص اخر يوم في الاسبوع،
فبرضو ايه اقول لكم الويكند ممكن تعملوا ايه، وممكن تبقى حاجه لذيذه وحاجه مختلفه، خصوصا لكل المستمعين بقى اللي عندهم اطفال. ممكن تخلوا ولادكم يجربوا تجربه مختلفه جدا في كيدزانيا، في مكان بيعلم كل الشغلانات اللي موجوده بره حقيقي جدا، وبيخلوا الاطفال يشتغلوها ويجربوها، مصممه للاطفال بس عشان يجربوا يطلعوا الطاقه اللي عندهم، بغض النظر ابنك عايز يطلع ايه او مهتم بايه، دكتور، ممثل، رجل اعمال، مذيع، ايا كان، كل الشغلانات موجوده، اكتر من 80 شغلانه يقدر الاطفال ان هم يجربوها. بتبقى تجربه لذيذه جدا مع اطفالك، تشوفهم هم مهتمين بايه، حبوا ايه اكتر، تكتشف عنهم اكتر. المكان ده طبعا كيدزانيا القاهره اللي موجود في كايرو فيستيفال. وحاسبكم بقى دلوقتي مع الاغنيه المعموله بصوت اطفال من كيدزانيا القاهره، واشوفكم الأسبوع اللي جاي في حلقة جديدة من ممنوع الجد. كان معاكم سارة النجار، سلام.

عندك الدنيا الظاهرة وشغلانات مش مجرد أحلام، لأن الأطفال بيعيشوها والأحلام هي السكين. تعالوا نحققها سوا. كاتزينيا كايرو، ناشن أوف دريمز.

0: استثنائية تعود فيها الأناقة كوينز.
1: يا أنا يا أنا أنا وياك يا حبيبي.
0: ليست مجرد حفلة غنائية بل رحلة مع أهم فنانات الزمن الجميل الملكات. النجمات عبير نعمة، مروة ناجي وهايدي موسى، ليلى من السحر والفن الراقي. 22 مايو 2026. قصر عابدين. للحجز زوروا ticketsmarche.com بالتعاون مع RMC Worldwide Partners. نجوم فام الراعي الإذاعي الرسمي.
2: عندك تفسير هو ليه عمل كده؟
3: لا معرفش.
2: طيب تفتكر هو اتربى ازاي؟
4: زي ما قالها من سنين.
2: تعرف تتخيل هو اتعرض لايه عشان يبقى بكل القسوه دي؟
5: كل حاجه في حياتي بعملها بصعوبه.
2: اسئله زي دي واكتر بنسالها بعد ما بنقرا قصه قصيره على الهواء، بنفكر بعقلنا ونسرح بخيالنا ونطور القصه مع بعض، وتشوف ابطال القصه شبهنا قد ايه، وقد ايه كاتب القصه قدر يحسسنا بالديجافو، بمعنى ان كل اللي بنسمعه سمعناه قبل كده او حصل معنا فعلا. كل شهر هيكون معانا سيناريست، تقدر تقول كده هنحول معاه القصه لفيلم. لعبه حلوه مش كده؟ وانت مدعو تشترك معانا فيها. فبالتالي احنا هنقرا قصص، هنفكر في دوافع ابطالها، وكمان هنحولها لافلام، وهتلاقي نفسك بتقول انا عارف القصه دي، شفتها سمعتها قبل كده، الفرق بس في التفاصيل.
6: ديجافي مع آية عبد العاطي كل يوم حد من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
7: ما من قلوب تشقى في الحب أكثر من القلوب الرقيقة. كما أن الحب يصنع المعجزات، فهو في حد ذاته يحتاج إلى معجزة أكبر لصناعته. مستنيكم كل يوم ثلاث الساعة 12 منتصف الليل في أنا والنجوم وهواك. أسامة منير.
8: أنا والنجوم وهواك مع أسامة منير كل يوم ثلاث من الساعة 12 للساعة 2 بالليل على نجوم أفقام. نجوم أفقام.
9: شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 راس.
10: يا صباح الهنا، يا صباح النجوم، كل السعاده على نجوم اف ام. خش عليا بالجديد يا استاذ.

0: دلوقتي أخبار الساعة كل ساعة على نجوم فهم.
1: الحادية عشر صباحا على نجوم FM.
2: أهلا بكم إلى موجز الأخبار.
1: وزير الخارجية يبحث في لندن تعزيز العلاقات المشتركة وتبادل وجهات النظر بشأن القضايا الإقليمية.
2: سفير مصر بجنوب إفريقيا يستضيف فعالية ترويجية للفرص الاستثمارية والإمكانات المصرية.
1: قافلة المساعدة الإنسانية 199 تتوجه إلى قطاع غزة.
2: الولايات المتحدة تشدد إجراءاتها الوقائية ضد مرض إيبولا بعد إصابة مواطن أمريكي في الكونغو.
1: مجلس الوزراء يرفع درجة الاستعداد القصوى بالمحافظات استعداداً لعيد الأضحى.
2: الاتصالات تؤكد أن كارت الخدمات الحكومية الموحد يعزز الشمول المالي ويضمن وصول الدعم لمستحقيه.
1: وزير الري يوجه بالانتهاء من تطهيرات الترع والمصارف وإدراجها على المنصة الإلكترونية.
2: الصحة تطرح فرصاً استثمارية واعدة لإدارة المستشفيات الحكومية.
1: المتحف المصري الكبير ينظم ملتقاً علمياً دولياً احتفالاً باليوم العالمي للمتاحف تحت شعار المتاحف توحد عالماً منقسماً.
2: اليوم سحب قرعة تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2027.
1: مانشستر سيتي يواجه بورنموث لمطاردة أرسنال بالدوري الإنجليزي.
2: منتخب الناشئين يختتم تدريباته استعداداً لمواجهة المغرب في كأس أمم إفريقيا.
1: طقس اليوم حار إلى شديد الحرارة والعظمى بالقاهرة 35 درجة.
2: انتهى موجز الأخبار وموجز جديد على رأس الساعة.
1: وللمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني nogumfm.net.
0: انتظرونا مع أخبار نجوم FM. نجوم FM على كيفك.

0: دلوقتي جيمعاتكو مع ساعة الحظ مع ندى فليفل على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: يا صباح الفل، صباح الجمال والسعادة على كل الناس اللي بتسمع نجومة في أم أو بتشوفنا على نجومة في أم تي في. حلقة جديدة وساعة حظ جديدة كل يوم حد وثلاث من الساعة 11 الصبح للساعة 12 الظهر. فظبطوا ساعاتكم يا جماعة وتعالوا واسمعونا. أنا ندى فليفل وبكون معاكم عشان كده سليكوا شوية وأقول لكم شوية كده حاجات لذيذة في بداية يومكم. تتوقع لكم مش تتوقع بصراحة، مش بنتوقع أي حاجة، ولكن ممكن تبقى أي حاجة كده طالعة في حظك النهاردة، تلمس في حاجة في حياتك في الفترة دي، تقول لك حاجة لذيذة بتحصل في حياتك في الفترة دي فتساعدك تبص كده عليها من منظور تاني، يمكن يعني يمكن كده حاجة تفكرك بحاجة. هفكركم بأرقامنا 015-595-5006 رقم الواتساب اللي تقدروا ان انتوا تبعتوا لنا عليه، وتبعتوا لي بقى النهاردة بحرف، لا برقم، النهاردة برقم تكونوا بتتحمسوا بيه، حاسين ان الرقم ده حاجة حلوة كده في حظكم، يمكن يجيب لكم حظ لذيذ. بعتولي وقولولي الرقم ده حابين تعرفوا بيه حظكم هيكون رقم ايه النهاردة. المسجز بتاعتكم بتفرق جدا كل مرة، فحابة ان انا اقول لكم ده، حابة اقول لكم شكرا لكل حد بيبعت مسجز كل مرة، شكرا لكل حد بيقعد يبعت لنا في مسجز ويبقى عايز يعمل مداخلات في التليفون. بحاول اقرا كل المسجز لانه طبعا البرنامج من غيركم هو برنامج بيكو يعني، فحابة بس اقول لكم كده برضو على الصبح عشان تبقوا عارفين ده بوست انرجي كده لذيذ. يلا بينا. الحاجة التانية كمان انه كنت عايز اقول لكم ايه يا جماعة، هنبتدي بقى التليفونات، فقرة التليفونات والالعاب والحركات هتبقى من 11:30 فمن اللينك التالت في الحلقة لكل الناس اللي متابعين. طيب زي ما احنا متعودين انا ببدأ بكون الضحية الاولى، ولكن حاسة انا ممكن اطلع بريك سمعكم أغنية وبعدين أرجع أكون الضحية الأولى، إيه رأيكم؟ تمام، ونبتدي كده نصبح النهاردة لأحمد مكي منطقتي. صباحكم زي الفل.

0: كريشاندو سمعنا أعمال موسيقية كتير وتكلمنا عن آلات ومؤلفين وموضوعات الموسيقى كانت فيها البطل، بس يا ترى الرحلة كده خلصت؟ أكيد لا، لأن الموسيقى شريك أساسي في حياتنا، والموسيقى الكلاسيكية بالذات، لأنها مش بس بتخاطب مشاعرنا لكن بتخلينا نفكر ونقرب ونستمتع بالموسيقى أكتر وأكتر. عشان كده هنكمل رحلتنا في كريشاندو علشان نقرب أكتر من الموسيقى الكلاسيكية. ساعة كل أسبوع على نجوم FM.
1: كريشاندو مع الدكتورة رشا طموم كل يوم سبت من الساعة 10 للساعة 11 بالليل على نجوم FM. نجوم FM على كيفك.
2: صوت مطور العربية تقدر منه تعرف حاجات كتيرة، تقدر تحدد عمره وقوته، تعرف الموتور ده جديد ولا قديم، الموتور ده امريكاني ولا ايطالي ولا اسباني ولا ياباني ولا كوري ولا صيني. وهو ده دايما اللي بتكلم فيه، ما انا بحب العربيات. ومش بس كده، السباقات السنه دي هتبقى مختلفه قوي، وكمان هنتكلم ازاي نطور من سلوك وناخد بالنا من الحاجات اللي يمكن ما بقيناش واخدين بالنا منها واحنا سايقين، الحاجات اللي احنا اتربينا عليها، اصول السواقه الصح، اخلاق وادب المرور الحقيقي. كل ده هنتكلم فيه في تربو على نجوم FM ونجوم FM TV.
1: تربو مع تامر بشير كل يوم أربع من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك. تابع برامج نجوم FM على نجوم FM TV على تردد 11900 رأس.
3: كلمة السر ايه يا ريس حمدان؟
4: فاكرني عقولها كده بالساهل، حاول تعرفها من اول كوبليه.
3: طب غني المزيكا.

0: دلوقتي تقدروا تتابعوا نجوم اف ام على tiktok.com/@nogumfm.
1: انتوا لسه مع ساعة الحظ مع ندى فليفل على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.

طيب احنا لسه بنبتدي يعتبر حلقتنا في ساعة الحظ النهاردة على نجومة في أم ونجومة في أم تي في. زي ما انتم متعودين بقى انا بكون الضحية الاولى معاكم هنا علشان تتشجعوا كده وتبقوا عايزين تعرفوا حظكم النهاردة يا ترى بيقول ايه. الناس بدأت تبعت مسجز، انتم صحيين، دي حاجة سعيدة جدا، ولكن لازم اشوف حظي انا الاول كمان معاكم علشان زي ما احنا متعودين. فانا اختار رقم 6، معرفش ليه، بس هو اول حاجة جت على بالي. وانا ساعات كده بحب العب لعبة يا جماعة مع نفسي اللي هو اسمح لخيالي اللي هو يقول لي حاجات كده مش متفكر فيها، اللي هو يعني عارف لما تقول لنفسك اول رقم، يعني انا بعد ما جاي 6 على بالي جه 5 مثلا، حسيت اللي هو لا الرقم اللي انا عايزاه فعلا 5، بعدين حسيت طب ما اشوف رقم 6 اللي هو اول حاجه خطرت على بالي دي من غير تفكير، من غير اي انحياز، من غير حاجه، تشوفي الرقم اللي انت عايزاه ده ويمكن يجيب لنا حاجه لذيذه يعني. فتعالوا نشوف رقم 6 لما نحطه في عجله الحظ هيقول لنا ماشي حاجة للزعيم عادل إمام. يعني يا رب يكون صحته بخير وكل أموره تمام، لأنه طبعا مفتقدينه جدا جدا. من فيلم الإنسان يعيش مرة واحدة، بيقول إيه بقى؟ الإنسان بيعيش مرة واحدة بس، عشان كده لازم يعيشها كذبان على طول. أيوة يعني أنا أعمل إيه؟ طيب خليني احاول افكر معاكم بصوت عالي. ماشي، الانسان بيعيش مره واحده بس، عشان كده لازم يعيشها كسبان على طول. انا حاسه من في تفكيري انا او بالتجارب بتاعتي انا اللي انا ممكن اقول ليها اللي ليه علاقه في حياتي بالمقوله دي، يعني انه ممكن يكون بالعكس ما بقاش بفكر. على فكره بالعكس صح، ممكن ما بقاش بفكر كتير قوي قبل ما اعمل الحاجه. ممكن انا كشخص كنت زمان مثلا اقعد احسبها جدا جدا واشوف الحاجات دي هتبقى خسائرها ايه والمكسب بتاعها ايه وكل الحاجات اللي هي pros and cons واشوف الصح والغلط بعدين تحس اللي هو ايه ده، لا هو انت اصلا المكسب يمكن بالنسبه لي انا كندا يعني انه اجرب ومن غير ما افكر واجرب، فبالتالي احساس ان انا عايشه ده يبقى حاجه موجوده وحاجه بسطوني. لان انا عارفين لما تبقوا اللي هو اشخاص كده اللي هو ايه على على على حافه الكوبري، انتوا جاهزين تنطوا، انتوا جاهزين تعملوا اي حاجه، ده بيجيب نوع من انواع السعاده ليا. انا مش بقول للناس كلها تعمل كده، بس انا مثلا بحط المقوله دي على حياتي انا. فبالنسبه لناس تانية ممكن يكون بالنسبه لها انك تعيش كسبان طول الوقت هو ان انت تبقى بتكسب في كل المراحل، بس ده انا في رايي مثلا متعب جدا. ليه؟ لانه الخساره وارده، مش وارده ده هي هتيجي، ده فيه دايما هيبقى فيه خساره. عشان اي حاجه تنجح لازم تعدي بمراحل فشل كتيره علشان النجاح اصلا يبقى نجاح دائم ومستقر وفيه نوع من انواع الاستراتيجيه، ما هوش نجاح بالصدفه كده وخلاص. الحاجه اللي بتنجح بسرعه او الحاجه اللي بتحصل بسرعه انا بشوف انها بتروح بسرعه بتزول بسرعة أو بتفشل بسرعة برضو، علشان في بيبقى معايير للنجاح علشان النجاح ده يستمر. في معايير من مذاكرة، من استراتيجية معينة، من انت حطيتها فحطت خطة طويلة المدى. لكن الحاجة اللي هي كده بالصدفة حصلت بتحتاج برضو نوع من أنواع البلانينج بعدها كتير جدا جدا علشان تفضل مستمرة. لو ده ما حصلش هتفشل بسرعة جدا. فبرضو كل واحد على حسب يعني، بس أنا هاخدها من الحتة دي. طيب تعالوا نقول بس خبر مهم جدا جدا جدا، وبعدين أبتدي بقى أخد الأرقام بتاعتكم والمسجز بتاعتكم. وهو ملحمة سينمائية منتظرة جدا جدا جدا، الناس كلها منتظرينها والجمهور على موعد الحقيقة مع العرض العالمي لفيلم سيفن دوجز. فيلم سيفن دوجز الجمهور مستنيه بحماس كبير جدا جدا. ليه؟ لأنه العرض العالمي للفيلم ده المنتظر لسيفن دوجز واللي مقرر أنه هو ينزل في دور العرض بالشرق الأوسط كلها وحوالين العالم بداية من 27 مايو 2026. الفيلم عالمي
لأنه بيضم مجموعة ضخمة جدا جدا من النجوم العرب والنجوم العالميين، فده يعتبر حدث وإنتاج من أضخم الإنتاجات اللي حصلت السينمائية المنتظرة الفترة دي. عشان كده في عيون كتير جدا جدا على الفيلم ده، وناس كتيرة جدا قاعدة مستنية تتفرج على حاجة فيوجن كده لذيذ جدا وضخم جدا ما بين نجوم عرب وما بين إنتاج ضخم وما بين مخرجين عملوا عمل عالمي قبل كده، وهم المخرجين اللي عملوا Bad Boys Ride or Die، وهم ثنائي عادل العربي وبلال فلاح، والاتنين دول يعني عملوا Bad Boys قبل كده Ride or Die، فالناس قاعدة مستنية تشوف لما يبقى كمان فيلم مازج ما بين عامل مزيج كده لذيذ جدا ما بين نجوم عالميين ونجوم عرب تقال جدا. هيحصل ايه؟ هيطلع ايه؟ خليني اقول لكم العمل ده بيجمع بين كوكبة من النجوم زي مين؟ منهم النجمة الإيطالية مونيكا بيلوتشي، ويعني مين ما بيحبش مونيكا بيلوتشي، نجم بوليوود سلمان خان، والنجم الهندي سانجاي دوت، والخبير خبير الفنون القتالية ماكس هوانغ، وطبعا ده بجانب النجمتين العرب طار عماد وساندي بيلا اللي بيقدموا دور اثنين ضباط في الانتربول. كمان بقى اللي بيشارك في الفيلم ده برضو من نجوم سعوديين، ناصر القصبي في دور اللواء ناصر، قدام الفنان سيد رجب في دور اللواء صبري، وفي مواجهة قوية جدا جدا بيكشف عنها طبعا الإعلان التشويقي أو التيزر اللي احنا بنبقى بنشوفه للفيلم.

مستوطنه عمان، وواحده يعني من أضخم الانطلاقات الإقليمية لفيلم عربي خلال السنوات الأخيرة، فعشان كده الناس منتظرة جدا جدا جدا. كمان عايز أقول حاجة، قدر فيلم Seven Dogs يدخل موسوعة Guinness World Records بعد تحقيقه رقم قياسي عالمي جديد كأكبر كمية متفجرات مستخدمة في مشهد واحد، وأضخم انفجار سينمائي على مستوى العالم. كمان حاجة مهمة جدا إن احنا برضو نذكرها، القصة الأصلية مستشار تركي آل شيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالتعاون مع فريق بيك تايم، بينما كتب السيناريو والحوار محمد الدباح.

طيب عايزة أفكركم إن بداية من اللينك اللي جاي بعد البريك اللي جاي ده على طول هنبتدي بقى ناخد تليفونات ونلعب ونبين المواهب كلها. فاللي عايز يشارك يبعت لنا على 015-595-5006. طيب عشان أنا وعدتك فعلا صباح الفل يا ندوشة وعدتيني الحلقة اللي فاتت, فممكن تقولي لي حظي برقم 30 النهاردة؟ أيوة يا صباح الفل عليكي والجمال, عشان أنا وعدتك فعلا. فنبتدي برقم 30 لأيوة على طول, نحط رقم 30 في عجلة الحظ ونشوف هيطلع لك ايه. حكمة جميلة لدكتور مصطفى محمود. لا تحزن عند الصدمات, فلولاها لبقينا مخدوعين لمدة طويلة. هي قاسية لكنها صادقة, حقيقي جدا جدا. على فكرة بجد بعتقد ان كل الناس بتقول الجمل دي او بتقول الحكم اللي هي بتبقى شبه بعضها في حتة ان التجارب مهمة, او ان الحاجات اللي بتعدي فيها علشان تنضج او تنضج مهمة جدا جدا, بس كل واحد بيقولها بالاختيار بتاعه للكلمات مختلف, او الطريقة اللي بيقولها بيها مختلفة. لكن انا بحس ان ده شبه عامة الحياة, اليوم والشكل الحياتي بتاعنا, ان كلنا بنقول نفس الحاجات او حاجات مشابهة لبعض في مواقف شبه بعض, بس بنقولها بطرق مختلفة. لا تحزن عند الصدمات, فلولاها لبقينا مخدوعين لمدة طويلة. هي قاسية لكنها صادقة, ودي حقيقة, لانه فعلا وقت الصدمة في حد, في بعد الشر فقدت حد عزيز عليك, سواء كان انه عايش بس خسرته, ولا بعد الشر توفى, في خسارة شغل, في خسارة حاجة عامة, الصدمات دي في وقتها بتبقى مزعجة جدا جدا, وبتبقى حاجة قاسية جدا ان انت بتعدي فيها. بس سبحان الله بعد ما بتتكسر سنة صغيرة كده بتلاقي حاجة كده, عارفين صور الزرع اللي هي بتبقى طالعة من وسط الأرض أو وسط صخر أو وسط عمارة ومبنية بطوب مثلا أحمر, وتلاقي زرعة كده طالعة في وسطها مثلا, أو فرعين ثلاثة زرعة طالعين في وسطهم. تحسوا إنه لو في حتة مسموح فيها ومفروض فيها, ربنا كاتب إن الحتة دي هيطلع منها نور وهيطلع منها حاجة لذيذة وهيبقى فيها حاجة تعلمتها بطريقة حلوة,

هتطلع ولو من وسط الصخور. فبحس ان بالعكس ده هي الحاجة الصادقة دي جدا جدا اللي بتوديك للحتة اللي انت ما كنتش هتبقى شايفها لو ما كانتش الحاجات عدت في مرحلة صعبة. فبس خلي عندك يقين بده. حبيبة قلبي والله قاسية جدا وواقعية جدا جدا. أتمنى أن هي يعني تكون لها أي علاقة بأي حاجة بتحصل في حياتك دلوقتي, ولو ابعتي وقولي لنا إيه اللي بيحصل في حياتك ليه علاقة بيها. 0-15-59-55-1006. لازم نطلع بريك سريع, ومن بعد كده هنرجع بقى ناخد تليفونات ونلعب نعمل حاجات لذيذة.

0: ممنوع الجد مع سارة النجار من الحد للثلاث من الساعة 10 للساعة 11 الصبح على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900.
1: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام سعادة مش

0: تابعونا على x.com/nogumfm. انتوا لسه مع ساعة الحظ مع ندى فليفل على النجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: يلا نشوف حظوظ الناس عاملة ايه بأرقام يكونوا حابينها. صباح الحظ، صباحك حظ، صباحك فل. النهاردة اجازة من الكلية، النهاردة اختار رقم، ده كنفاني، صباح الفل عليك يا كنفاني، اختار رقم 12. يلا نشوف رقم 12 هيجيب ايه يا ترى. السعادة قناعة، فلا الذهب ولا العظمة يجعلاننا سعداء. لا مش فاهمة، أنا بقرا معاكم على فكرة لأول مرة، بسم الله كده. طب ماشي يا جماعة، تاني. السعادة قناعة، ماشي، فلا الذهب ولا العظمة هيخلونا سعداء. صح جدا. مين اللي قال كده بقى؟ جان دو لا فونتين. لا ده غلط، جون دي لا فونتين، عشان ده اسم فرنش. مين ده بقى؟ هو شاعر وكاتب فرنسي شهير جدا، عايش في القرن ال17. طيب ممكن نقولها تاني، السعادة قناعة ولا الذهب ولا العظمة هيخلوك سعيد. لو عندك مال الدنيا كله وانت مش عايز تبقى سعيد، او انت مش عايز تبقى راضي، انا بحس انه هي هنا، هي في مخك قوي. الناس اللي سايقه العربيه هنا دي اللي هو في مخك، هي في مخك قوي. انت لو مش عايز تبقى مقتنع او مقتنع باللي عندك، قنوع، راضي باللي عندك، سعيد باللي عندك، هي مهما كان هيجيلك، مهما جالك قصور، مهما جالك يخوت، مهما جالك حاجات، هتحس انه ما هو مش كفايه، ما هو لسه في اليخت اللي اكبر منه، ما هو لسه في الفيلا اللي فيها حاجات ومتكمله ومتجهزه احسن من دي الف مره، لسه في القصر بقى، طب ما لسه في المزرعه، طب ما لسه في ان انا يبقى عندي كومباوند كامل على بعضه باسمي، طب ما لسه، ما لسه. في فرق بين طموح وبين ان مفيش رضا او مفيش سعاده ورضا باي حاجه موجوده. خلي يبقى فيه ده، بس نفس الوقت جنبه في انه انا راضي باللي عندي، بس انا عندي طموح لاكبر من كده، او عندي طموح ان انا اشتغل لاكبر من كده. بس في فرق كبير قوي ان انت يبقى عندك حاجات كتير قوي وانت مش عايز تشوفها خالص، علشان حاسس انه انا لو شفتها ما انا مش هوصل لحاجات احسن. لا هتوصل، بس ده فرق ما بين القناعة وما بين عدم الرضا، ما بين ان انت مش راضي، فرق كبير جدا جدا. فبرضو يعني ايه، هو شعره ما بين الاثنين عند كل الناس على فكرة. صباح الورد والياسمين عليكي حمدي احمد جابين. حمدي انت كاتب اسمك كله، ربنا يخليك والله، صباح الفل عليك. وهو في الرياض. صباح الجمال يا حمدي، يا احمد، يا جابين، يا فرسيس، فرانسيس ولا فرسيس، انا مش عارفه انا بقرا صح ولا غلط. طيب رقم 25، رقم الحظ او 11. اختار لك رقم 11. حلو 11، يلا بينا. لا تندم ابدا، فلو كان الماضي جيدا فهذا رائع، ولو كان سيئا فهذه خبرة. فيكتوريا هولت. مين فيكتوريا هولت؟ هي كاتبة وروائية بريطانية، واتشهرت بروايات الغموض والرومانسية التاريخية. طيب هقولها تاني، لا تندم أبدا، فلو كان الماضي جيدا فهذا رائع، ده حاجة جميلة جدا لو الماضي كان حاجة لذيذة يعني. ولو انه مش بيبقى كده عند معظم الناس يعني، دايما لما بتسأل حد يقول لك هندم على ايه، ويفكر بقى ويلاقي حاجات يندم عليها، او مثلا ان انا عديت في التجربة دي، او ان انا اديت للشخص ده الامان ده قوي، او ان انا معرفش ايه. بعدين تحس انه هو على فكرة انت لو ما كنتش عديت في الحاجات دي ما كنتش هتخون بعد كده، او ما كنتش هتبقى حريص بعد كده، مش بتخون الناس كلها بس ما كنتش تبقى واخد بالك، ما كنتش هتبقى فاهم ان انت مش محتاج تعمل ده تاني، اتلسع من الشوربة، فانت هتنفخ علشان تبقى بس ايه، محرص. دي من الحاجات اللي انا بعتقد انها مهمة جدا. ولو كان سيئا الماضي، لو كان سيء فدي خبرة، هي قالتها دي صح. طيب تعالوا نطلع نسمع اغنيه وبعدين نرجع ناخد بقى ايه تليفونات كده لذيذه تكونوا صحصحتوا وفوقتوا معايا صباحكم زي الفل. لسه مكملين على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. ارقامنا هي 015 5955 1006. تيجوا نسمع اغنيه جديده انا مش عارفه ايه بدونك. طب خلينا نسمع خدي هنا, تعالوا نجرب.

طيب يا جماعة، احنا لسه مكملين ولسه في ساعة الحظ، ولسه الحقيقة ان احنا كان معانا ياسر، وياسر اعتقد ان الخط قطع معاه، ولكن هنحاول نرجع ان احنا نكلمه تاني. طيب تعالوا. صباح الخير. مين بقى؟ صباح الخير يا ندى، عاملة ايه؟ ممكن تقولي لي حظي؟ انا بحب جدا رقم 15 ده من هدير. صباح الفل عليك يا هدير، تعالي نشوف رقم 15 يا ترى هيجيب لنا ايه. يلا نحطه في عجلة الحظ ونشوف. وانا اعتقد ان رقم 15 احنا عملناه قبل كده، تفتكروا؟ والله يا جماعة لا اتذكر. استنوا، اعتقد ان احنا عملناه قبل كده. ايوه، لا ما منهوش. بعدين بقى محتاج حد يقعد يراجع معايا الارقام، يفتكر معايا الارقام وانا بعمل. طب ماشي، لا ما منهوش. ماشي، 15

0: ماشي مثل مصري،
1: حبيبك يبلع لك الزلط وعدوك يتمنى لك الغلط. حبيبي الأمثلة المصرية جدا عامة. ماشي، حبيبك يبلع لك الزلط، حصل حبيبك هيبلع لك اي حاجة لحد معين بس عشان هو هيجيب اخره في فترة من فترات، بس عشان نبقى ايه واضحين مع بعض. وعدوك يتمنى لك الغلط ليه بقى؟ عشان طبيعي عدوك هيتمنى لك الغلط. فركز كويس جدا جدا مين بيتمنى لك الغلط ومين اللي هيبلع لك الزلط ومين اللي هيبقى معاك على الحلوة وعلى المرة وعلى اي حاجة. كان نفسي الاقي حاجة تبقى على وزن زلط وغلط. يا ترى يا ترى يا ترى ايه ومين؟ طيب عايزة اصبح كمان على مهموها، يا صاحبة كاتبة بقى فيا شعر. يا جماعة ممكن اقرأ لكم الشعر اللي مهموها بتكتبه فيا؟ يعني انا بحس بسعادة والله، يا صاحبة السعادة. يا خبر، لا ده لقب الاستاذة اس، تزعل كده مننا. صباح الخير، انا عندي دور برد شديد، سلامتك والدواء بيخليني فعلا موازي. وحشتيني يا كاريزما كل سنة وانتي واسرتك وكل اسرة سعيدة، اسرة ساعة الحظ بألف خير. ممكن حرف ستة ده من مهموها من مصر. مهموها الف سلامة عليكي، يا رب تتحسني وتبقي كويسة. تعالي نشوف لك حرف رقم قصدي ستة بيقول ايه. ما هو عارفة تلعب في حظك أغنية إيه؟ أغنية صباح ساعات ساعات أحب عمري وأعشق الحياة. ودي لازم حاجة عامة نقولها قبل ما نطلع البريك، وبعدين أرجع أقول لكم إيه الحاجة اللي حصلت بالصدفة في حلقة النهاردة. للأسف شكلها حلقة النهاردة ما فيهاش تليفونات، ولكن كل الحلقات اللي باقية بعد كده طبعا فيها تليفونات معانا. تامر حسني ونرجع نكمل.

0: التوليفة مش مجرد برنامج، ده مكان بنخلط فيه بين الروايات، الأفلام والقصص اللي بتجمعنا كلنا. بنتكلم عن الكوميديا، الإثارة، الرعب، الرياضة والعلوم بكل أنواعها، بس كل ده من خلال الكتب والفن. هنا هنكتشف مع بعض أسرار وراء الكواليس، وهنفتح كتاب التاريخ عشان نفهم الحاضر، وبنقدم رؤية للحياة بزاوية جديدة. هكون معاكم في التوليفة كل أسبوع على نجوم فن. أحمد مراد.
1: التوليفة مع أحمد مراد كل يوم ثلاث من الساعة 8 للساعة 10 بالليل برعاية آيريد على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك. حروف الجر برنامج مختلف، مش بيركز على حقل معين أو على زاوية معينة أو على مواضيع معينة. حروف الجر برنامج مهتم بالسياسة وبالاقتصاد وبالثقافة وبالفنون وبالآداب، مهتم بالتنمية، مهتم بالتدريب، مهتم بالعمل الأهلي، مهتم بالنماذج الناجحة والنماذج الأكثر إشعاعا والتي يجب أنه يسلط عليها ضوء كبير جدا. حروف الجر برنامج مهتم جدا بالنجاح، بالاختلاف الإيجابي. خد بالك في اختلاف غير إيجابي، احنا عايزين المختلفين إيجابيا، اللي بيحدث وبيطور، اللي بيعمل شيء جديد يفيدك في حياتك أو يفيدك في مجال اهتماماتك، وده مكمن قوة حروف الجر. حروف الجر برنامج قوته مش في الأسئلة وفي الأجوبة، حروف الجر قوته في الرأي الواضح الصريح القوي.
2: حروف الجر مع يوسف الحسيني كل يوم حد من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك.
3: شوف كل برامج ومذيعين نجوم FM على نجوم FM TV على تردد

0: خلي نجوم اف ام على طول معاك ونزل الابليكيشن من اب ستور او جوجل بلاي.
1: انتوا لسه مع ساعة الحظ مع ندى فليفل على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
2: يا جماعة حلقة النهاردة عدت بسرعة جدا، بس قبل ما تخلص عايزة أقول لكم آخر حاجة تاخدوها كده وتكملوا بيها يومكم، علشان كنوع من أنواع الوحي التحفيز، شوفوا بقى سموها زي ما أنتوا عايزين تسموها. حاجة من الحاجات اللي تعتبر اللي هي مبهرة جدا جدا، وهي فكرة الحاجات اللي بتيجي بالصدفة، إن إحنا ساعات بن أندر استيميت أو بن بتبقى مش واخد بال أو بت أندر استيميت. يعني إيه؟ يعني مش حاسس إن أنت يجي منك يعني الشخص اللي هو تعمل حاجة اختراع عظيم ولا تعمل معرفش ايه، لا عادي يطلع منك حاجة خطيرة كمان، بس انت تحس ان انت يطلع منك وتسيب نفسك للمفاجآت وتسيب نفسك لان انت تجرب في حاجات جديدة مختلفة وتمشي مع الحاجات اللي هي طلعت دي ونشوف، يعني ما يمكن تطلع احلى من اللي انت كنت مقرره. البوبسيكلز او الاصابع المثلجه اللي هي اللي بتبقى حاجه كده متلجه وبتيجي تروح الاصابع متلجه وفيها طعم، الناس بتقعد كده ايه تاكلها في الحر في الصيف، من اكتر الحلويات المشهوره يعني او بالذات الاطفال بيحبوها جدا. تخيل ان دي اتعملت بالصدفه ومش من مخترع عبقري ولا شخص كبير ولا عارف بيعمل ايه ولا شيف مشهور ولا اي حاجة من الحاجات دي، اتعملت بالصدفة من طفل عنده 11 سنة. الحكاية بدأت في 1905 في أمريكا وتحديدا في مدينة سان فرانسيسكو في يوم حر جدا. الطفل ده كان قاعد برا حران فحاسس ان هو طيب انا عامل ايه، بيجرب يعمل مشروب صودا اصلا، فخلط بودرة العصير بمية وكان بيقلبهم بمعلقة كده خشب فساب المعلقة فيهم، حصل حاجات لا لا لا، مهم ساب بقية البتاع ده في برا اليوم كله، وصحي تاني يوم بالليل الدنيا بتبقى برد، يعني الحاجات بقى التغيرات اللي ليها علاقة بالأجواء والجو وكده هناك الموضوع بيبقى مختلف تماما. طبعا بالليل الدنيا كانت برد جدا جدا، صحي تاني يوم لقى الشيء اللي هو البودرة اللي في المية دي بالعصاية مسكين في بعض عاملين زي الآيس كريم كده لما بتمسكوه، ومن هنا طلعت فكرة البوبسيكلز. دقها هو لقاها ان طعمها حلو جدا، ليه؟ لانها حاجة مسكرة لذيذة جميلة محطوطة على عصاية خلاص شكرا، متلجة حلوة جدا. ايه اللي حصل بقى؟ تاني يوم الصبح خرج لقى المشروب وهو متجمد بالمنظر ده وضايقه وعجبه، فقرر ان هو بدل ما يعتبرها غلطة يعتبرها ان هي حاجة ايجابية حاجة حلوة، فراح في الجنينة قريبة منهم بدأ يحاول يدي لأطفال حواليه من الناس الصغيرة اللي بتلعب، لأن الموضوع جايب همه اللي هو ايه ده الناس عجباهم. فمن هنا بدأ ان هو يعمل من الايس بوبس دول، هم سماهم الاول ايس بوبس قبل ما يغير الاسم لبوبسيكلز، وبدأ ان هو يبيع من الحلويات دي لحد فترة طويلة بعدها اللي هي تحديدا سنة 1923. قرر ان هو يسجل الفكرة رسميا كبراءة اختراع. ف مسج صريحة انك عمرك ما تعتبر خالص ان انت صعب عليك او بعيد عليك ان انت تخترع حاجة ولا تبدأ حاجة ولا تكون القائد في حاجة، ده مش بعيد عنك تماما. دي بس كده ايه تذكرة لأي حد نفسه في اي جملة تزقه النهاردة تساعده كده، اهي اتفضل. يعني ده انت قلتي المسج بتاعتي ولفتي الكورة بس ما قلتيش حظي، قلت حظك ازاي؟ اكيد قلت حظك رقم 15، قلت حظك، لا قلت حظك، بس انا مفيش وقت ان انا اقول ده دلوقتي تاني. طيب صباح الفل عليكي، وصباح الفل على مينا رفعت، صباح الفل، صباح الشياكة على الليدي ندى هانم، ايه الاطلالة، ايه شابوه لأناقتك حقيقي، شكرا جدا والله على اللذاذة. مهموها كمان كتبت وقالت والله الاغنية جاية في وقتها، فدي حاجة بصاصتني. كمان مجدي صبح عليا وقال لي ان انا ابطل اقول ان انا الضحية الاولى. حاضر يا مجدي، بس اقترح عليا بشرط انك تقترح عليا تقول لي اقول ايه بدلها. شكرا لكل حد بعت لي النهارده، وشكرا لكل حد بيتيونن وبيسمع في كل حلقه. اشوفكم يوم الحد اللي جاي وهنلعب اكتر، بروميس ده وعد، واسيبكم مع مصطفى حجاج، كنت معاكم ندى فليفل على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. باي باي.

0: دلوقتي أخبار الساعة كل ساعة على نجوم FM.
1: الثانية عشر ظهرا على نجوم FM.
2: أهلا بكم إلى موجز الأخبار.
1: خلال زيارته للندن، وزير الخارجية يؤكد أهمية تعزيز التعاون الاقتصادي وزيادة حجم الاستثمارات البريطانية في مصر.
2: وزير الاستثمار يبحث مع البنك الإفريقي للتصدير والاسترهاد تعزيز التكامل التجاري والاستثماري مع إفريقيا.
1: الرئيس السيسي يوقع تعديل قانون تنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية.
2: التنمية المحلية والوكالة الإسبانية للتعاون يبحثان تنفيذ مشروعات بمصانع سكر قوس بمحافظة قنا.
1: بقرار من رئيس مجلس الوزراء، إجازة رسمية بمناسبة عيد الأضحى من الثلاثاء 26 من مايو حتى الأحد 31 من مايو.
2: وزير النقل يطمئن على سير العمل بالمرحلة الأولى لمونوريل شرق النيل.
1: انتظام امتحانات صفوف النقل لليوم الرابع على التوالي بجميع المحافظات.
2: وزير الري يوجه بالانتهاء من تطهيرات الترع والمصارف وإدراجها على المنصة الإلكترونية.
1: المتحف المصري الكبير ينظم ملتقى علميا دوليا احتفالا باليوم العالمي للمتاحف تحت شعار المتاحف توحد عالما منقسما.
2: وزيرة الثقافة تتابع تنفيذ منحة جايكا اليابانية لتحديث المسرح الكبير بدار الأوبرا.
1: اليوم سحب قرعة تصفية كأس الأمم الإفريقية 2027.
2: منتخب الناشئين يختتم تدريباته استعدادا لمواجهة المغرب في كأس أمم إفريقيا.
1: انتهى موجز الأخبار، وعلى رأس ساعة موجز جديد.
2: وللمزيد زور موقعنا الإلكتروني nugumfm.net.
0: انتظرونا مع أخبار نجوم FM. نجوم FM على كيفك.

0: الحظ ما بتجيش كل يوم. الساعة اللي كلنا ماشيين ندور عليها في حياتنا، مين فينا ما بيدورش على ساعة حظ؟ وساعة الحظ ما تتعوضش. فاكرين الكوكيز بتاعت زمان اللي كنت تفتحها تلاقي فيها رسالة ليومك النهاردة، وكأنه كده بيقول لك حظك النهاردة بيقول ايه؟ وعشان كده البرنامج ده اسمه ساعة الحظ. احنا بنلعب مع بعض لعبة اقوال واقاويل مأثورة، ويا سلام بقى لما انت كمان اللي تبقى صانع الحظ ده بنفسك. هتلف عجلة الحظ ونعرف كلنا مع بعض حظك هيكون ايه النهاردة. هي ساعة ضحك، ساعة لعب، ساعة غنى، وساعة صفا، ساعة من كل الفرفشة. من الاخر كده ساعة الحظ على نجومة في ام ما تتعوضش.
1: ساعة الحظ مع ندى فليفل كل يوم حد وثلاث من الساعة 11 للساعة 12 الظهر على نجومة في ام ونجومة في ام تي في. نجومة في ام على كيفك. نجومة في ام على التلفزيون.

0: يعني ايه جيمر؟
1: الجيمنج ده موضوع كبير قوي.
0: هو اي حد كده ممكن يبقى جيمر؟
2: عادي، الموضوع مش صعب خالص.
0: تفتكر الذكاء الاصطناعي هيأثر علينا ازاي؟
1: هيدخل في كل المجالات.
0: هي الحضارات القديمه كان عندها تكنولوجيا؟
2: كان عندهم اللي اكتر من التكنولوجيا.
0: تعرفي ان في صواريخ بتطلع الفضاء وتنزل تاني لوحدها؟
1: ايوه طبعا، مش صواريخ سبيس اكس بتعمل كده.
0: عالم الجيمز والتكنولوجي مليان تحدي ومغامرات، بس ازاي تبقى جيمر جامد ودايما كسبان؟ هنتقابل في اكس او كل اسبوع ونعرف كل الجديد عن التكنولوجي واخبارها والجيمز واصداراتها الجديده والقديمه وتاريخها من اول ما بدات. وسواء بتلعب على كمبيوتر او موبايل او غيرهم، اكيد مستواك في اللعبه هيتطور ومعرفتك بالتكنولوجي هتكتر، وهتقدر تحقق معانا كل الارقام القياسيه في اكس او على نجوم اف ام. شريف جويف
3: اكس او مع شريف جويفل كل يوم ثلاث من الساعه 11 للساعه 12 بالليل على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي، نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رقم. خلي نجوم اف ام على طول معاك ونزل الابليكيشن من جوجل بلاي او اب ستور. انتوا مع نجوم الكاسيت على نجوم اف ام.

0: التفاؤل مش معناه ان انت مبسوط طول الوقت، التفاؤل معناه ان انت مقدر الصعوبات اللي انت عايش فيها، لكن انت قررت ان انت تكمل وتفضل مكمل في طريقك وهدفك. في المواطن المتفائل هنحكي ونتكلم مع بعض في حاجات كتير، هنفهم الفرق بين التفاؤل والتشاؤم، ما بين الوهم والواقعية، هنشوف المشكلة فين، هنقف في ظهر بعض، هنسمع بعض، الآراء كلها مسموعة، حكايات كتير من كل الدنيا بتحكي لنا عن صعوبات، نجاحات، إخفاقات، وكل حاجة بنتعلم منها، بس كله بهدف واحد، إن احنا نكون دايما متفائلين.
1: المواطن المتفائل مع محمود عبد المجيد، كل يوم خميس من الساعة 10 للساعة 11 الصبح على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.

0: نجوم اف ام على كيفك.
1: انا شايف كفاية.
0: شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في.
2: ايه ده؟
3: لا ما تبصريش، انا زيك بالظبط.
0: على تردد 11900 راس.
4: اعمل فولو لنجوم اف ام على instagram.com/نجوم اف ام.
0: انتوا مع نجوم الكاسيت على النجوم اف ام.

0: كنتم مع نجوم الكاسيت على النجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. دلوقتي اخبار الساعة كل ساعة على نجوم اف ام.
1: الواحدة ظهرا على نجوم اف ام.
2: اهلا بكم الى موجز الاخبار.
1: الرئيس السيسي يبحث مع محافظ البنك المركزي جهود زيادة التدفقات الدولارية.
2: الرئيس السيسي يوجه بتحسين هيكل المديونية وموارد أكبر للقطاعات الخدمية.
1: محافظ البنك المركزي يؤكد تغطية احتياجات الاستيراد لمدة 6 أشهر.
2: رئيس الوزراء يتابع الموقف التنفيذي لتشغيل عدة مشروعات بالعاصمة الإدارية.
1: وزير الاستثمار يبحث مع البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد تعزيز التكامل التجاري والاستثماري مع أفريقيا.
2: خلال زيارته للندن، وزير الخارجية يؤكد أهمية تعزيز التعاون الاقتصادي وزيادة حجم الاستثمارات البريطانية بمصر.
1: الرئيس السيسي يوقع تعديل قانون تنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية.
2: التنمية المحلية والوكالة الإسبانية للتعاون يبحثان تنفيذ مشروعات بمصانع سكر قوس بمحافظة قنا.
1: وزير النقل يطمئن على سير العمل بالمرحلة الأولى لمونوريل شرق النيل.
2: وزيرة الثقافة تتابع تنفيذ منحة جايكا اليابانية لتحديث المسرح الكبير بدار الأوبرا.
1: رئيس بعثة الحج يعلن وصول 22,700 من حجاج القرعة للأراضي المقدسة.
2: بقرار من رئيس مجلس الوزراء، إجازة رسمية بمناسبة عيد الأضحى من الثلاثاء 26 مايو حتى 31 مايو.
1: وزارة التموين تطرح الخراف الحية للأضاحي بسعر 225 جنيه للكيلو القائم.
2: انتهى موجز الأخبار، وموجز جديد على رأس الساعة.
1: وللمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني nogumfm.net.
0: انتظرونا مع أخبار نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.

وخطره

هاشتاج مع محمد عبد الوهاب طوبى كل يوم اثنين من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. شوف كل برامج ومذيعي نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في تردد 11900 رأس.

0: دلوقتي تقدروا تتابعوا نجوم اف ام على tiktok.com/@nojoomfm.
1: انتوا مع ساعة مع نجم على النجوم اف ام.

من الحد للخميس على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012 2000

0: تخيلوا إن في ساعتين بس كل أسبوع قدرنا نبني مع بعض كيان اسمه اتفقنا. المناقشة فيه كانت مختلفة، إن أنتوا كمان فتحتولي صندوق أسراركم اللي ودت اتفقنا وودتني معاه لمنطقة تانية خالص. اللي اتفقنا عمله هو أنه خلق الفرصة، نقطة التلاقي اللي خلتنا نقدر نشوف أن التفاهم ممكن، وأن أي اختلاف لو بس تدينا له الفرصة والوقت المناسب بتحل عادي جدا وبأقل مجهود كمان، لأن في اتفقنا الكلام معاكم له طعم تاني.
1: اتفقنا مع مريم أمين كل يوم خميس من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.

0: تابعونا على youtube.com/@nujumfm.
1: انتوا مع ساعة مع نجم على النجوم FM.

0: مع نجم على النجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. دلوقتي اخبار الساعه كل ساعه على نجوم اف ام.
1: الثانية على نجوم اف ام،
2: اهلا بكم الى موجز الاخبار.
1: الرئيس السيسي يبحث مع محافظ البنك المركزي جهود زياده التدفقات الدولاريه.
2: الرئيس السيسي يوجه بتحسين هيكل المديونية وموارد أكبر للقطاعات الخدمية.
1: محافظ البنك المركزي يؤكد تغطية احتياجات الاستيراد لمدة أكثر من 6 أشهر.
2: رئيس الوزراء يتابع الموقف التنفيذي لتشغيل عدة مشروعات بالعاصمة الجديدة.
1: مدبولي يوجه بضرورة المتابعة الدورية والدقيقة لأعمال صيانة كوبري السادس من أكتوبر وشبكة الطرق المحلية بالمحافظات.
2: وزير الاستثمار يبحث مع البنك الإفريقي للتصدير والاستيراد تعزيز التكامل التجاري والاستثماري مع إفريقيا.
1: التنمية المحلية والوكالة الأسبانية للتعاون يبحثان تنفيذ مشروعات بمصانع سكر قوس بمحافظة قنا.
2: وزير النقل يطمئن على سير العمل بالمرحلة الأولى لمونوريل شرق النيل.
1: وزيرة الثقافة تتابع تنفيذ منحة جايكا اليابانية لتحديث المسرح الكبير بدار الأوبرا.
2: السكة الحديد تقرر تخفيض سرعات القطارات على بعض الخطوط بسبب ارتفاع الحرارة.
1: التضامن تعلن وصول 11 ألف حاج من حجاج الجمعيات الأهلية لمكة المكرمة والمدينة المنورة.
2: بقرار من رئيس مجلس الوزراء إجازة رسمية بمناسبة عيد الأضحى من الثلاثاء 26 من مايو حتى الأحد 31 من مايو.
1: وزارة التموين تطرح الخراف الحية للأضاحي بسعر 225 جنيه للكيلو القائم.
2: انتهى موجز الأخبار وموجز جديد على رأس الساعة.
1: وللمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني nogomfm.net.
0: انتظرونا مع أخبار نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. عيش الأغاني
3: نجوم اف ام على كيفك.

0: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. فمن علامات الإيمان الكلمة الحلوة، كذلك الكلمة الطيبة اللي تعمر مش تدمر، الكلمة الطيبة اللي تجمع مش تفرق، الكلمة الطيبة هي صدقة جارية بقيالك عند ربنا. كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. عشان كده يا حضرات، مفتاح الجنة كلمة. تعالوا نلتقي في خير الكلام على نجوم اف ام.
1: خير الكلام مع الشيخ رمضان عبد المعز كل يوم جمعة من الساعة 2 للساعة 3 العصر على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي، نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت

0: بتنظيم مجلة ديرينج وبرعاية موسم الرياض. استنوا تغطية خاصة للحدث التاريخي العالمي جلوري إنجيزة تحت سفح الأهرامات يوم السبت 23 مايو، وتغطية إذاعية حصريا على نجوم اف ام مع أقوى النزالات بين بطل العالم الأوكراني أوليكساندر أوسيك وأسطورة الكيك بوكسينج الهولندي ريكو فيرهوفن، ومنافسة على لقبي The Ring و WBC للوزن الثقيل لأول مرة تحت سفح الأهرامات. استعدوا لتغطية خاصة للحدث التاريخي العالمي جلوري إنجيزة بتنظيم مجلة The Ring وبرعاية موسم الرياض يوم السبت 23 مايو الساعة 10 مساء، وتغطية إذاعية حصريا على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
1: تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأي.
2: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام سعادة مش عارف.

مش عادي مع يوسف بركات، كل يوم حد وأربع وخميس من الساعة 12 للساعة 2 بالليل على نجوم FM.

0: مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: القصيدة بعنوان بطارية الريموت.
0: نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900 رأس.
2: وحتى اسمها ايه؟
0: نجوم اف ام.

0: دلوقتي أخبار الساعة كل ساعة على نجوم FM.
1: الثالثة على نجوم FM.
2: أهلا بكم إلى موجز الأخبار.
1: الرئيس السيسي يبحث مع محافظ البنك المركزي جهود زيادة التدفقات الدولارية.
2: الرئيس السيسي يوجه بتحسين هيكل المديونية وموارد أكبر للقطاعات الخدمية.
1: محافظ البنك المركزي يؤكد تغطية احتياجات الاستيراد لمدة تزيد عن 6 أشهر.
2: رئيس الوزراء يتابع الموقف التنفيذي لتشغيل عدة مشروعات بالعاصمة الجديدة.
1: مدبولي يوجه بضرورة المتابعة الدورية والدقيقة لأعمال صيانة كوبري السادس من أكتوبر وشبكات الطرق المحلية بالمحافظات.
2: وزير الخارجية ووزيرة الدولة البريطانية للتنمية الدولية وإفريقيا يبحثان تعزيز التعاون بإفريقيا ودعم الاستقرار والتنمية.
1: التنمية المحلية والوكالة الإسبانية للتعاون يبحثان تنفيذ مشروعات بمصانع سكر قوس بمحافظة قنا.
2: غرفة القاهرة تبحث تعاونا مصريا تركيا جديدا وتعزيز فرص الاستثمار في قطاع المحاجر.
1: وزير التعليم يبحث مع وزيرة المعايير المدرسية بالمملكة المتحدة تعزيز التعاون في معايير التعليم وجودة المدارس.
2: وزيرة الثقافة تتابع تنفيذ منحة جايكا اليابانية لتحديث المسرح الكبير بدار الأوبرا.
1: السكة الحديد تقرر تخفيض سرعات القطارات على بعض الخطوط بسبب ارتفاع الحرارة.
2: التضامن تعلن وصول 11,000 حاج من حجاج الجمعيات الأهلية لمكة المكرمة والمدينة المنورة.
1: بقرار من رئيس مجلس الوزراء إجازة رسمية بمناسبة عيد الأضحى من الثلاثاء 26 مايو حتى 31 مايو.
2: انتهى موجز الأخبار وموجز جديد على رأس الساعة.
1: وللمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني nogumfm.net.
0: انتظرونا مع أخبار نجوم FM. نجوم FM على كيفك. عيش الأغاني
3: نجوم FM على كيفك.

0: ميكسولوجي مع إيهاب صالح كل يوم جمعة من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
1: ايه ده؟ احنا رايحين على فين؟ شغالين جوم اف ام
2: بالياباني؟ ابيكي شيوان بالمصري؟ معاك في السكه.

0: السكة مع محمد منير ودينا بهجت كل يوم أربع وخميس وسبت من الساعة 5 للساعة 7 مساء على النجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900
1: يا حبيبتي ذاكري.

0: ادخل العربية افتح الراديو
1: وحسام الخطوات رارارا
0: وافصل عن الدوشة
2: نجوم FM على كيفك.

0: برعاية الهيئة العامة للترفيه وموسم الرياض. استنوا تغطية خاصة لحفل إطلاق العرض العالمي الأول لفيلم Seven Dogs.
1: There was a vote last year to have me killed.
2: بوضح الحبايب كتير قوي.
0: يوم الجمعة الساعة 10 مساء وتغطية إذاعية حصريا على نجوم FM من العرض الخاص للحدث السينمائي الأضخم على الإطلاق فيلم Seven Dogs.
1: يلا أبو داود إنتربول أوفيس.
0: إخراج الثنائي العالمي عادل وبلال صنع فيلم Bad Boys. تصميم وتنفيذ المعارك فريق AT711 صناع فيلم جون ويك.
3: احنا فرح مش جنازة ونضرب واحد 20 طلقة في الهواء احتر.
4: احنا نمنع المخدر ده من دخول المنطقة.
0: استنوا تغطية خاصة للحدث السينمائي الأضخم على الإطلاق وحفل إطلاق العرض العالمي الأول لفيلم Seven Dogs.
1: احنا كده مقدرناش بحل واحد.
0: برعاية الهيئة العامة للترفيه وموسم الرياض. يوم الجمعة الساعة 10 مساء وتغطية إذاعية حصريا على نجوم FM.
5: عندنا معلومات جديدة.
6: And what is it that you do?
7: I'm a

0: نجوم اف ام على كيفك.
1: حياتنا مش دايما فيها قواعد ثابته. المناسب بالنسبه لك ممكن ما يكونش مناسب بالنسبه لي. اللي يعجبك ممكن جدا ما يعجبنيش. وجهه نظرك في حاجه مش لازم تكون نفس وجهه نظري. واللي حصل معايا مش لازم يكون حصل معاك. وبين كل المعكوسات دي دايما بيكون في راي ثاني.
2: نخش في الموضوع على طول.
1: عمرنا ما بنمشي على نفس الخط طول الوقت. هي الحياه كده متقسمه كده، ولما دققت فيها لقيتها متقسمه على ثلاثة.
3: شكلك فاهم يا نصر.
1: وساعتها دي قرار الثلاث كروت، الاخضر والاحمر وكارت التفاوض. فنقدر نقول ان الثلاث كروت دول طريقه تقييم، تحديد، تصنيف.
2: حضرتك فاهم؟
1: كل اسبوع هنديك موضوع ونديك ثلاث كروت، وانت قيم وصنف بقى براحتك. اصل هي في الاخر لعبه،
4: الثلاث كروت مع ملك شديد كل يوم اربع من الساعه 10 للساعه 11 الصبح على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي، نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900 رأس.

0: كل أغاني الثمانينات والتسعينات اللي كبرنا عليها وليها ذكريات معانا في نجوم الكاسب، كل يوم من السبت للخميس من الساعة 12 للساعة 1 الظهر على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رقم.
1: كلمة السر ايه يا ريس حمدان؟
2: فاكرني عقولها كده بالساهل، حاول تعرفها من اول كوبليه.
1: طب غني المزيكا.

0: دلوقتي أخبار الساعة كل ساعة على نجوم فهم.
1: الرابع عصرا على نجوم فم،
2: أهلا بكم إلى موجز الأخبار.
1: الرئيس السيسي يواجه بتحسين هيكل المديونية وموارد أكبر للقطاعات الخدمية.
2: محافظ البنك المركزي يؤكد تغطية احتياجات الاستيراد لمدة تزيد عن 6 أشهر.
1: رئيس الوزراء يتابع الموقف التنفيذي لتشغيل عدة مشروعات بالعاصمة الجديدة.
2: مدبولي يوجه بضرورة المتابعة الدورية والدقيقة لأعمال صيانة كوبري 6 أكتوبر وشبكات الطرق المحلية بالمحافظات.
1: وزير الخارجية ووزيرة الدولة البريطانية للتنمية الدولية وأفريقيا يبحثان تعزيز التعاون بأفريقيا ودعم الاستقرار والتنمية.
2: التنمية المحلية والوكالة الإسبانية للتعاون يبحثان تنفيذ مشروعات بمصانع سكر قوص بمحافظة قنا.
1: غرفة القاهرة تبحث تعاونا مصريا تركيا جديدا وتعزيز فرص الاستثمار في قطاع المحاجر.
2: وزير التعليم يبحث مع وزيرة المعايير المدرسية بالمملكة المتحدة تعزيز التعاون في معايير التعليم وجودة المدارس.
1: وزيرة الثقافة تتابع تنفيذ منحة جاكا اليابانية لتحديث المسرح الكبير بدار الأوبرا.
2: السكة الحديد تقرر تخفيض سرعات القطارات على بعض الخطوط بسبب ارتفاع الحرارة.
1: التضامن تعلن وصول 11 ألف حاج من حجاج الجامعة الأهلية لمكة المكرمة والمدينة المنورة.
2: بقرار من رئيس مجلس الوزراء إجازة رسمية بمناسبة عيد الأضحى من الثلاثاء 26 من مايو حتى الأحد 31 من مايو.
1: انتهى موجز الأخبار، وعلى رأس الساعة موجز جديد.
2: وللمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني nogumfm.net.
0: انتظرونا مع أخبار نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. عيش الأغاني
3: نجوم اف ام على كيفك.

بوي انا لسه مش عارف حكايات قصص كتير لسه بألفها.

0: تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 راس.
1: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام، سعادة مش

0: اذا انت سامح لنا سامح هذا كمان
1: انا سامح سوء
2: لا مش سامح حاجه
3: انا اعتبر ان انا مش سامح اي حاجه منك
4: اسمعها في كل حته
5: نجوم FM على كيفك

بتنظيم مجلة دايرينج وبرعاية موسم الرياض. استنوا تغطية خاصة للحدث التاريخي العالمي جلوري إنجيزة تحت سفح الأهرامات يوم السبت 23 مايو، وتغطية إذاعية حصريا على نجوم اف ام مع أقوى النزالات بين بطل العالم الأوكراني أوليكساندر أوسيك وأسطورة الكيك بوكسينج الهولندي ريكو فيرهوفن، ومنافسة على لقبي The Ring و WBC للوزن الثقيل لأول مرة تحت سفح الأهرامات. استعدوا لتغطية خاصة للحدث التاريخي العالمي جلوري إنجيزة بتنظيم مجلة The Ring وبرعاية موسم الرياض يوم السبت 23 مايو الساعة 10 مساء، وتغطية إذاعية حصريا على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.

0: نجوم اف ام على كيفك.
1: كلام في الزحمة.
0: للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي، نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900 رأس.

0: مكتئب؟
1: ايوه.
0: مبسوط؟
2: مبسوط دلوقتي؟
0: متفائل؟
3: فرحان بنفسك قوي يا اخويا.
0: او حزين؟
4: انت زعلان يا عبدو؟
0: نجوم اف ام
5: على كيفك.

0: التوليفة مش مجرد برنامج، ده مكان بنخلط فيه بين الروايات، الأفلام والقصص اللي بتجمعنا كلنا. بنتكلم عن الكوميديا، الإثارة، الرعب، الرياضة والعلوم بكل أنواعها، بس كل ده من خلال الكتب والفن. هنا هنكتشف مع بعض أسرار وراء الكواليس، وهنفتح كتاب التاريخ عشان نفهم الحاضر، وبنقدم رؤية للحياة بزاوية جديدة. هكون معاكم في التوليفة كل أسبوع على نجوم FM. أحمد مراد.
1: التوليفة مع أحمد مراد، كل يوم ثلاث من الساعة 8 للساعة 10 بالليل، برعاية آيريد على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك. ساعة مع نجم، كل يوم من السبت للأربع من الساعة 1 للساعة 2 الظهر على نجوم FM. نجوم FM على كيفك.
2: شوف كل برامج ومذيعين نجوم FM على نجوم FM TV على تردد 11900 رقم.
3: يا حبيبتي ذاكري،

0: دلوقتي أخبار الساعة كل ساعة على نجوم FM.
1: الخامسة مساء على نجوم FM.
2: أهلا بكم إلى موجز الأخبار.
1: إصابة عدد من الفلسطينيين بنيران مسيرة إسرائيلية جنوب مدينة غزة.
2: الهلال الأحمر المصري يستقبل الدفعة 42 من المصابين الفلسطينيين.
1: وزير الخارجية ووزيرة الدولة البريطانية للتنمية الدولية وأفريقيا يبحثان تعزيز التعاون بأفريقيا ودعم الاستقرار والتنمية.
2: مجلس النواب يوافق نهائيا على مشروع قانون الأمن والأمان البيولوجي.
1: رئيس الوزراء يوجه بضرورة متابعة دورية لأعمال صيانة كوبري السادس من أكتوبر وشبكات الطرق المحلية بالمحافظات.
2: غرفة القاهرة تبحث تعاونا مصريا تركيا جديدا وتعزيز فرص الاستثمار في قطاع المحاجر.
1: وزير التعليم يبحث مع وزيرة المعايير المدرسية بالمملكة المتحدة تعزيز التعاون في معايير التعليم وجودة المدارس.
2: وزيرة الثقافة تتابع تنفيذ منحة جايكا اليابانية لتحديث المسرح الكبير بدار الأوبرا.
1: السكة الحديد تقرر تخفيض سرعات القطارات على بعض الخطوط بسبب ارتفاع الحرارة.
2: التضامن تعلن وصول 11 ألف حاج من حجاج الجمعيات الأهلية لمكة المكرمة والمدينة المنورة.
1: السياحة تشارك في ورشة عمل نظام البنك الأوروبي للإعمار والتنمية حول تشكيل مستقبل المهارات السياحية في مصر.
2: مصر في المجموعة الثانية مع أنغولا وملاوي وجنوب السودان بتصفية كأس الأمم الإفريقية المقامة في تنزانيا وأوغندا وكينيا 2027.
1: ومن السبب بطولة كأس العالم، المجلس الأعلى للإعلام يمد البث المباشر للبرامج الرياضية على مدار 24 ساعة عبارة من أول يوم.
2: انتهى موجز الأخبار وموجز جديد على رأس الساعة.
1: وللمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني نجوم FM .net.
0: انتظرونا مع أخبار نجوم FM. نجوم FM على كيفك
3: يا حبيبتي. ذاكري.

مساء الفل على كل مستمعين نجوم اف ام. كلام في الزحمه من الحد للخميس من 5 ل 7 من الحد للثلاث. انا اسف مش الخميس, من الحد للثلاث من 5 ل 7. يارا جدي ومران ادري معاكم, ويارا اجازه زي ما قلنا في اول يوم وهتبقى موجوده بعد العيد ان شاء الله. للاسف حظي العسر ميدو معايا الثلاث ايام, زميلي وصديقي العزيز على الميكسر. مساء الفل عليك يا ميدو. عندنا اخبار لطيفه النهارده, بكره طبعا اليوم الفاصل والحاسم في بطوله الدوري العام المصري, ثلاث مباريات غايه في الاهميه, هيتحدد على اساسه مين هو بطل الدوري. هندردش اكتر 015-595-5006, 38 ده رقم الواتساب, و38-35-022 ده رقمنا الارضي.

0: أي أم ممكن تضحي بعمرك عشانها وبتدعي ربنا يخليها ليك العمر كله. مستشفى بهية الشيخ زايد دلوقتي بقت حقيقة، وده كله بفضل زكاتك وصدقاتك، وعلشان حضنها يدوم العمر كله في بهية بنسابق الزمن علشان كل ست تلاقي فرصة للحياة من غير انتظار. اتبرع على حساب بهية 8 ستات في جميع البنوك المصرية أو انستاباي أو اتصل على 16602. بهية في ظهر كل ست مصرية. رقم التسجيل الضريبي 555-33-44-57.
1: جولف العالمين بتحقق حلم الملايين، واخيرا والاول مره في الساحل الميجا ستار شيرين عبد الوهاب.

0: الميجا ستار شيرين عبد الوهاب في حفلة استثنائية ليلة مش هتتنسي يوم 7 أغسطس. الحفلة ضمن فعاليات بورتو جولف سامر فيستيفال اللي بتقدمها عامر جروب، واللي بتحول بورتو جولف للوجهة الأولى لحفلات صيف 26 بالعالمين الجديدة. الحفلة بتنظيم ياسر الحريري وأمازون انترتينمنت. احجز تذكرتك دلوقتي من ticketsmarchet.com وخليك جزء من الحدث. نجوم FM ونايل FM الراعي الإذاعي الرسمي.
1: نجوم FM على التلفزيون على تردد 11900. نجوم FM TV.
2: تابعونا على tiktok.com/@nujumfm.

0: مع مروان أدري ويارا جندي على النجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: نسلم على الناس سريعا. حماده المصري مساء الفل. في كمان نبيل حماد مساء الفل. في الرقم اللي اخره 3020 K8 مش عارف ايه ماشي بيقول يا مروان يا ريت نقول للناس انها تحط ميه للحيوانات في الجو الحر ده. يا ريت طبعا يعني اللي يقدر يعمل ده طبعا يعمل كده. الرقم اللي اخره 388. مش قلت لك يا مروان خلي بالك من الاستوديو يارا غايبه فين كرسي يارا؟ لا مش هقول يعني ماشي مش هقول الاسم ماشي. لا كرسي يارا مش بتاعها, كرسي يارا قاعد عليه ميدو وميدو اهم بكتير من يارا, بس يعني بغض النظر عن توجهاته بس ماشي. عبد الهادي من الرياض مساء الفل عليك عبد الهادي, مساء الجمال, بيقول راحه نفسيه وانت لوحدك. طبعا مش عايز اقول لك يعني. في السلام عليكم, عايز اسمع اغنيه لبيسان اسماعيل انا بحبها جدا. ده الرقم لاخره دي شهد عزت, ده رقم لاخره 637. طيب عايزين نسلم عليكم وعايزين نقول لكم كمان سريعا كده ايه درجات الحراره النهارده عشان نبقى عارفين ماذا يحدث. النهارده درجات الحراره يعني تنتشر توقعات لتحسن نسبي في الاحوال الجويه بدايه من اليوم على شمال البلاد. من المتوقع ان يطرأ مزيد من التحسن في الاحوال الجويه بكره الاربعاء, هتنشط ريح شماليه غربيه دي هتلطف الاجواء شويه وهتخلي تنزل او تخفض الاحساس بارتفاع الحراره. هتسود اجواء معتدله نسبيا على السواحل الشماليه, حاره مائله الحراره على جنوب الوجه البحري والقاهره وشمال الصعيد. درجات الحراره القاهره العظمى 29 الصغرى 19, اسكندريه 22 21, بورسعيد 24 19, الاسماعيليه 31 17, وشرم الشيخ 37 23, اسيوط 36 20, واخيرا سوهاج 38 22. دي درجات الحراره. هنرجع لكم على طول, عندنا حاجه لطيفه عايزين نقول لكم عليها وايه ونسلم عليكم. ابعتوا لنا على 015 595 1006.

بمسي عليك يا مروان يا محترم، وتحياتي للجميع وأجازة سعيدة. عايز أعرف بس أجازة سعيدة ليا يا رضا. إيهاب رادي، مساء الفل عليك يا إيهاب. عايز أقول لعصام إني بحبه جدا وبموت فيه وهو بيسمعكوا دلوقتي. ده من أمريكا. دي هايدي، مساء الفل عليك يا هايدي. إن شاء الله دي هايدي عوف، إن شاء الله يكون عصام بيسمعنا دلوقتي. في كمان الدنيا اهدى كتير من امبارح، مساء الفل عليك يا مروان. ده رقم الاخر 887. ده ميشيل. في كمان مين تاني، في كذا حد بعت. عمرو ربيع، مساء الفل، بيقول من كردستان العراق. عمرو ربيع، مساء الفل. مساء الفل يا عمرو، حلوه يعني اول مره حد يبعت لنا من كردستان، يعني ابعت لنا ارجوك كل يوم نطمن عليك يا عمرو. اسلام بيقول مساء الخير يا مروان وخد راحتك على الاخر. يارا مش موجوده. والله انا واخد راحتي، هي يارا يعني انا بتعامل معاها معامله الضيفه، هي هنا في المكان، هي مجرد ضيفه مش صاحبه مكان يعني. هسمحك ايه، هسامحك في حاله واحده، تعمل مداخله تليفونيه. ده احمد ربيع، تعمل مداخله مع تليفونيه مع مديرتنا نسمع صوتها، مش مطمن انت عملت فيها ايه. استر يا رب، انا مش هسكت واروح اعمل محضر. لا روح يا احمد، روح اعمل محضر، لان اكيد مش هكلم يارا يعني، هي واخده اجازه، فانا اكيد مش عايز اسمع صوتها وهي واخده اجازه، يعني صوتها بالنسبه لنا كل الناس هنا بتشتكي منها، فخلاص خليها في اجازتها. سمير من برايتون، يا استاذ سمير، هلو هلو هلو، اين انت مختفي، فين يا سمير؟ انا شيماء ابو شوشه، مصممه ماشي. اوكي، مساء الفل عليك يا شيماء والف مبروك الشغل بتاعك، مساء الفل. بس كده. طيب خلينا، عندنا لسه اخبار، ابعتوا لنا على 015 595 1006 او كلمونا على 3835022.

أي أم ممكن تضحي بعمرك عشانها وبتدعي ربنا يخليها ليك العمر كله. مستشفى بهية الشيخ زايد دلوقتي بقت حقيقة، وده كله بفضل زكاتك وصدقاتك. وعلشان حضنها يدوم العمر كله في بهية بنسابق الزمن، علشان كل ست تلاقي فرصة للحياة من غير انتظار. اتبرع على حساب بهية 8 ستات في جميع البنوك المصرية أو انستاباي، أو اتصل على 16602. بهية في ظهر كل ست مصرية. رقم التسجيل الضريبي 555 33 44 57.

0: عيش صباحك مع فانا إمام ويوسف التهامي كل يوم من الحد للخميس من الساعة 8 للساعة 10 الصبح برعاية مركز تجارة السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف
1: عيش عيش عيش صباحك.
0: شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رقم. خلي نجوم اف ام على طول معاك ونزل الابليكيشن من جوجل بلاي او اب ستور.

0: مع مروان أدري ويارا جندي على النجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: حسن مساء الفل. رقم اخره 606 بيقول مساء الخير يا مارو، انا حسن من مصر، عايز ابعت لحبيبتي ريم في الرياض اغنيه بحبك وحشتيني. ماشي حسن، نشوف لو موجوده هنخلي ميدو يشغلها على طول. حماد المصري، ماشي حماد تمام. في الرقم الاخر 632 عايز اقول مبروك على مبروك علي ودنيا ومسيلي على يارا جدا يا مروان. ماشي الف مبروك. ده مروان صلاح الدين. ايه ده اسمك مروان؟ ماشي ميروان. طيب خلينا نقول خبر مهم جدا. الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بيقول، او عاملين تصريح يعني، بيقولوا لا قطع للانترنت خلال امتحانات الثانوية العامة. اكد الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات انه مفيش قطع او يعني فصل لخدمة الانترنت خلال فترة انعقاد امتحانات الثانوية العامة، وشدد على التزام الدولة المصرية بالقوانين والمواثيق الدولية المنظمة لحرية الاتصالات واستخدام شبكة الانترنت، واكد كمان على ضرورة اتخاذ اجراءات حاسمة لضمان سير امتحانات الثانوية العامة في اجواء من الانضباط الكامل، مما يحقق تكافؤ الفرص بين كل الطلاب، بين جميع الطلاب. رئيس الجهاز كمان نفى قطع الانترنت بمحيط لجان الامتحانات، واكد ان مصر بتحرص على استقرار خدمات الاتصالات وعدم اللجوء الى اجراءات استثنائية. وشدد رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات على ان انتظام الخدمات على ان انتظام خدمات الانترنت بيمثل اولوية خاصة في ظل الاعتماد المتزايد على الخدمات الرقمية، واكد ان تعطيل الخدمة قد يؤثر على مصالح المواطنين والمؤسسات. هو طبعا انا يعني الخبر واضح انه مبني على خلفية ان في حد او في جهة او في شخص او في ناس كانوا بيقولوا يعني ان هو عشان منعا للغش يعني فقطعوا الانترنت. طبعا كلام مش منطقي، يعني ايه امتحانات بتنعقد؟ هي طبعا عنق الزجاجة للأسرة المصرية عموما، سواء طلبة تمتحن ثانوية عامة او الـ الـ الـ الاب والام الاهالي يعني، لكن ما فيش حاجة تقول ان احنا نقطع انترنت عن محيط مدرسة معينة عشان ما يحصلش حالات غش او حد يغش بـ بـ بـ بشكل او باخر. فيعني اعتقد ان التصريح ده مبني على كده، وكان كلام رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات واضح وصريح. مساء الفل يا مروان ومثلي على يارا، وعايز اسمع اغنية على ذوقك. ده احمد فتحي. ماشي ابو حميد. في كمان مساء الخير، انتوا ليه البرنامج بقى في حد غيركم في ايام انا بشغل الراديو عشانكم؟ مساء الفل. ده رقم الاخر 99. ده مصطفى خليل. بص يا درش، انا ويارا كنا من الحد الخميس، وبعدين مع بداية 26 بقينا من الحد للثلاث، وبقى في دينا ومنير من الاربع للسبت، اربع خميس سبت دينا ومنير. يعني ارشح لك بشدة تسمعهم، اتنين لطاف جدا ودمهم خفيف وظراف جدا، فهتنشكح جدا معاهم يعني، بسط جدا. مساء النور والسرور. دي علياء التميمي. يا علياء مساء الفل عليك. طيب احنا لسه معاكم، ابعتوا لنا على 015-595-1006 او كلمونا على 388-350-022.

طيب نقول ايه خبر تاني، خبر مهم جدا. منتخب مصر مع انجولا وملاوي وجنوب السودان في تصفيات امم افريقيا 2027. القرعه اتسحبت النهارده الظهر. قرعه تصفيات بطوله امم افريقيا، واللي جرت النهارده أسفرت عن وقوع منتخبنا الوطني بقيادة حسام حسن في المجموعة الثانية مع منتخبات أنجولا وملاوي وجنوب السودان. مراسم سحب القرعة أقيمت بمقر الاتحاد المصري بمركز المنتخبات الوطنية في 6 أكتوبر في إطار التعاون المستمر بين الاتحاد المصري برئاسة المهندس هاني أبو ريدة والاتحاد الإفريقي لكرة القدم الكاف. بيشارك 48 منتخب إفريقي في التصفيات، من بينها 3 دول المنظمة أوغندا تنزانيا وكينيا، واللي ضمنت تأهلها المباشر للنهائيات مهما كانت نتائجها في التصفيات. هيتم توزيع المنتخبات على 12 مجموعة، كل مجموعة بتضم 4 منتخبات، على أن يتأهل أصحاب المركزين الأول والثاني من كل مجموعة مباشرة إلى النهائيات، مع اعتماد نظام خاص للمجموعات اللي بتضم أحد البلدان المستضيفة، بحيث هيتأهل منتخب إضافي واحد فقط إلى جانب المنتخب إلى جانب البلد المنظم. تجرى المباراة الافتتاحية البطولة يوم 19 يونيو 2027، وتقام المباراة النهائية يوم السبت 17 يوليو 2027. القرعة أقيمت بحضور 4 من أساطير كرة القدم الإفريقية، وهم عصام الحضري أحد أساطير كرة المصرية، ماكس جرادل من كوت ديفوار، وويليام تروست إيكونغ من نيجيريا، وتريزور رومبوتو من الكونغو الديمقراطية. فتاني مجموعتنا في تصفيات أمم أفريقيا 2027 هنبقى مصر أنجولا ملاوي وجنوب السودان. مصر أنجولا ملاوي وجنوب السودان. خليكم معنا، ابعتوا لنا على 015-595-5006 او كلمونا على 383-5022.

0: إمتى الوقت المناسب لشراء وبيع الذهب؟ الأفضل من تحديد الوقت المناسب إنك تحدد استراتيجية للشراء والبيع، خصوصاً إن حركة سعر الذهب سريعة وممكن تأثر على حساباتك. علشان كده مهم إنك تحط ميزانية شهرية للشراء، بكده هتكون على المدى الطويل اشتريت بمتوسط سعر الذهب السنوي. أما قرار البيع فخبراء الاقتصاد بينصحوا إنك تحتفظ بالذهب 3 سنين على الأقل. ودي كانت معلومة من ذهب من مركز تجارة السبائك BTC. لمعلومات أكتر ادخل على موقعنا أو كلمنا على 15057 رقم التسجيل الضريبي 643-640-878.
1: احتفل مع دبي فون وادفع بفاليو براحتك لحد 12 شهر من غير مقدم، من غير فوائد، من غير مصاريف، أو لحد 24 شهر بدون مقدم وبدون فوائد. ما تفوتش الفرصة، اختار اللي يناسبك واشتري دلوقتي. ادخل على dubaifone.net أو كلمنا على 15254. دبي فون 20 سنة نفس الثقة. تطبق الشروط والأحكام. رقم التسجيل الضريبي 525-929-886.
2: في ليلة استثنائية تعود فيها الأناقة كوينز.
3: يا أنا وياك حبيب.
2: ليست مجرد حفلة غنائية بل رحلة مع أهم فنانات الزمن الجميل الملكات مع النجمات عبير نعمة، مروة ناجي وهايدي موسى. ليلة من السحر والفن الراقي 22 مايو 2026. أسرع بدين. للحجز زوروا ticketsmarche.com بالتعاون مع RMC Worldwide Partners. نجوم فام الراعي الإذاعي الرسمي
4: برعاية الهيئة العامة للترفيه وموسم الرياض. استنوا تغطية خاصة لحفل إطلاق العرض العالمي الأول لفيلم Seven Dogs.
5: There was a vote last year to have me killed.
6: ده حاجة حبايبة كتير قوي.
4: يوم الجمعة الساعة 10 مساء وتغطية إذاعية حصريا على نجوم FM من العرض الخاص للحدث السينمائي الأضخم على الإطلاق فيلم Seven Dogs.
7: غلبوا داود انتربول أوفيسر.
4: إخراج الثنائي العالمي عادل وبلال صنع فيلم Bad Boys. تصميم وتنفيذ المعارك فريق AT711 صنع فيلم جون ويك.
8: احنا فرح مش جنازة، ونضرب واحد 20 طلقة في الهواء احسن.
9: احنا نمنع المخدر ده من دخول المنكر.
4: استنوا تغطية خاصة للحدث السينمائي الأضخم على الإطلاق وحفل إطلاق العرض العالمي الأول لفيلم Seven Dogs.
10: احنا كده مقدمناش حل واحد.
4: برعاية الهيئة العامة للترفيه وموسم الرياض. يوم الجمعة الساعة 10 مساء وتغطية إذاعية حصريا على نجوم FM.
11: عندنا معلومات جديدة.
12: And what is it that you do?
13: I'm a portion teller.
4: نجوم FM على كيفك.
14: للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي نجوم FM، نجوم FM TV، نايل FM، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg.
15: شوف كل برامج ومذيعين نجوم FM على

0: دلوقتي أخبار الساعة كل ساعة على نجوم FM.
1: السادسة مساء على نجوم FM.
2: أهلا بكم إلى موجز الأخبار.
1: إصابة عدد من الفلسطينيين بنيران مسيرة إسرائيلية جنوب مدينة غزة.
2: الهلال الأحمر المصري يستقبل الدفعة 42 من المصابين الفلسطينيين.
1: وزير الخارجية ووزيرة الدولة البريطانية للتنمية الدولية وأفريقيا يبحثان تعزيز التعاون بأفريقيا ودعم الاستقرار والتنمية.
2: مجلس النواب يوافق نهائيا على مشروع قانون الأمن والأمان البيولوجي.
1: رئيس الوزراء يوجه بضرورة المتابعة الدورية لأعمال صيانة كوبري السادس من أكتوبر وشبكات الطرق المحلية بالمحافظات.
2: غرفة القاهرة تبحث تعاونا مصريا تركيا جديدا وتعزيز فرص الاستثمار في قطاع المحاجر.
1: وزير التعليم يبحث مع وزيرة المعايير المدرسية بالمملكة المتحدة تعزيز التعاون في معايير التعليم وجودة المدارس.
2: وزيرة الثقافة تتابع تنفيذ منحة جايكا اليابانية لتحديث المسرح الكبير بدار الأوبرا.
1: السكة الحديد تقرر تخفيض سرعات القطارات على بعض الخطوط بسبب ارتفاع الحرارة.
2: التضامن تعلن وصول 11,000 حاج من حجاج الجمعيات الأهلية لمكة المكرمة والمدينة المنورة.
1: السياحة تشارك في ورشة عمل نظمها البنك الأوروبي للأعمار والتنمية حول تشكيل مستقبل المهارات السياحية في مصر.
2: مصر في المجموعة الثانية مع أنغولا وملاوي وجنوب السودان بتصفيات كأس الأمم الإفريقية المقامة في تنزانيا وأوغندا وكينيا 2027.
1: بمناسبة بطولة كأس العالم، المجلس الأعلى للإعلام يمد البث المباشر للبرامج الرياضية على مدار 24 ساعة اعتبارا من الأول من يونيو.
2: انتهى موجز الأخبار وموجز جديد على رأس الساعة.
1: ولمزيد من الأخبار زور موقعنا الإلكتروني نجوم FM .net.
0: انتظرونا مع أخبار نجوم FM. نجوم FM على كيفك.

0: مع مروان أدري ويارا جندي على النجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: احنا بدأنا معاكم الساعة الثانية من كلام في الزحمة، معاكم مروان أدري ويارا جندي، وزي ما قلنا يارا أجازة وهتبقى معانا إن شاء الله بعد أجازة العيد. طيب شهدت السيدة انتصار السيسي احتفالية فرحة مصر في استاد القاهرة، واللي شهدت زفاف 1000 عريس وعروسة من شباب مصر ضمن مبادرة هدفها دعم المقبلين على الزواج من الفئات الأولى بالرعاية وتوفير احتياجات أساسية تساعدهم أن يبدأوا حياتهم بشكل مستقر. عبرت قرينة الرئيس عن سعادتها بالمشاركة في الاحتفالية، وقالت أن فرحتها بالعرائس تشبه فرحة الأم ببنتها بابنتها يوم فرحها، متمنية لهم حياة سعيدة ومستقرة. المبادرة تستهدف مستفيدي تكافل وكرامة وخريجي دور الرعاية والأسر البديلة وذوي الإعاقة القادرين على تكوين أسرة، مع تقديم دعم عيني وتأهيل نفسي واجتماعي من خلال برنامج مودة عشان يساعدوهم انهم يبدأوا حياة أسرية مستقرة. خلينا نرجع نتواصل معاكم، احنا لسه معاكم، ابعتولنا على 015-5955-1006 ده رقم الواتساب، و 3835-022 ده رقمنا الارضي.

0: 20 سنة دبي فون والثقة مستمرة. قسط لحد 18 شهر بدون مقدم، بدون فوائد، بدون مصاريف، بالتعاون مع البنك الأهلي المصري في كل فروع دبي فون وأونلاين. للمزيد زور دبي فون دوت نت. دبي فون 20 سنة ثقة. تطبق الشروط والأحكام. رقم التسجيل الضريبي 525-929-886.
1: أي أم ممكن تضحي بعمرك عشانها وبتدعي ربنا يخليها ليك العمر كله. مستشفى بهية الشيخ زايد دلوقتي بقت حقيقة، وده كله بفضل زكاتك وصدقاتك. وعلشان حضنها يدوم العمر كله، في بهية بنسابق الزمن علشان كل ست تلاقي فرصة للحياة من غير انتظار. اتبرع على حساب بهية 8 ستات في جميع البنوك المصرية أو انستاباي، أو اتصل على 16602. بهية في ظهر كل ست مصرية. رقم التسجيل الضريبي 555-33-44-57.
2: عندك تفسير هو ليه عمل كده؟
3: لا ما أعرف.
2: طيب تفتكر هو تربى ازاي؟
3: زي ما قالها من سنين.
2: تعرف تتخيل هو تعرض لإيه عشان يبقى بكل القسوة دي؟
4: كل حاجة في حياتي بعملها بصعوبة.
2: أسئلة زي دي وأكتر بنسألها بعد ما بنقرأ قصة قصيرة على الهواء، بنفكر بعقلنا ونسرح بخيالنا ونطور القصة مع بعض، وتشوف أبطال القصة شبهنا قد إيه، وقد إيه كاتب القصة قدر يحسسنا بالديجافو، بمعنى إن كل اللي بنسمعه سمعناه قبل كده أو حصل معنا فعل. كل شهر هيكون معانا سيناريست، تقدر تقول كده هنحول معاه القصة لفيلم. لعبة حلوة مش كده؟ وإنت مدعو تشترك معانا فيها. فبالتالي إحنا هنقرأ قصص، هنفكر في دوافع أبطالها، وكمان هنحولها لأفلام، وهتلاقي نفسك بتقول أنا عارف القصة دي، شفتها، سمعتها قبل كده، الفرق بس في التفاصيل.
5: ديجا في مع آية عبد العاطي كل يوم حد من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي، نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في، تردد 11900 رأس. دلوقتي تقدروا تتابعوا نجوم اف ام على tiktok.com/@nujumafm.

0: مروان أدري ويارا جندي على النجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: طيب احنا لسه معاكم كلام في الزحمة، وخلينا نروح لخبر سريع. محمد صلاح بيحدد موعد إعلان وجهته المقبلة، والاتحاد السعودي يترقب. تقارير صحفية سعودية قالت عن تطورات مهمة بشأن مستقبل محمد صلاح لاعب منتخب مصر ونادي ليفربول بعد ما قرر مغادرة قلعة أنفيلد بنهاية الموسم. صحيفة اليوم السعودية بتقول ان صلاح حدد بالفعل موعد مبدئي للإعلان عن نادي جديد، وده بعد اتخاذ قراره النهائي بشأن خطواته المقبلة عقب نهاية الموسم، خصوصا في ظل اقتراب انتهاء مشواره مع ليفربول بشكل رسمي. تقارير قالت ان النجم المصري مش بيمانع فكرة الانتقال للدوري السعودي للمحترفين خلال الموسم اللي جاي، وان خيار اللعبة في الدوري السعودي لسه مطروح بقوة على طاولة اللاعب. وأضافت الصحيفة أن صلاح بيفضل تأجيل حسم وجهته النهائية لبعد مشاركته مع منتخب مصر في بطولة كأس العالم عشان يقيم كافة العروض والخيارات المتاحة والمتاحة قبل اتخاذ قراره. نادي الاتحاد السعودي واحد من أبرز الأندية المهتمة بضم صلاح، وبيسعى مسؤولوه للتعاقد معه كصفقة كبرى خلال الفترة المقبلة لتدعيم صفوف الفريق وتعزيز قواته الهجومية. طيب خلينا نسأل سؤال كده، عشان احنا النهاردة عندنا يعني حاجة لطيفة الحقيقة انا شايفها ظريفة. في دراسة بتقول ان اهمية الصديق المقرب في الشغل. الموظف او بقى فيه واضح جدا دلوقتي وجود صاحب مقرب في الشغل ده ما بقاش رفاهية، ما بقاش حاجة يعني كده ايه، لو موجودة تمام لو مش موجودة مش هتفرق. ده بقى عامل اساسي بيخلي ناس كتير، بيخلي الموظفين يبقوا مرتاحين في اشغالهم، انتاجه او انتاجيته بتزيد في شغله ايا كان بيشتغل ايه، وخصوصا بعد فترة الكورونا والشغل من البيت. دراسة اتعملت بتقول انه اهمية وجود صديق مقرب في الشغل زادت بشكل كبير بعد جائحة كورونا، وبعد انتشار الشغل اللي هو من البيت يعني working from home والزوم ميتينجز وكل الحاجات دي. هل الموضوع ده فعلا فارق معانا؟ هل وجود صديق مقرب ليك في الشغل دي حاجة مهمة؟ يعني في صديق اكيد مقرب ليك في الحياة، زميل مدرسة، زميل جامعة، عشرة العمر، جارك اللي متربين مع بعض، ده مفهوم. لكن في الشغل دايما بتبقى العملية صعبة شوية، يعني يبقى واحد يعني لو انت قاعد في المكان اصلا عدد كبير من السنين وهو قاعد في نفس المكان عدد كبير من السنين، فالموضوع بيبقى فيه قرب شديد وصداقة شديدة. فهل ده حاصل؟ هل ده متحقق معاكم؟ ابعتولنا على 015-595-1006.

طيب الرقم الاخره 271 مش باين مين مش باين الاسم ان هي مش كاتبه اسم او هو بيقول مساء الخير او هي بتقول مساء الخير اخباركم ايه امال فين رنا رنا مين مين رنا مش عارف ما عندناش حد اسمه رنا مفيش حد في الاذاعه اسمه رنا يعني في المذيعين والمذيعات مذيعات يعني طبعا تحديدا ما عندناش رنا خالص ايوه طبعا عندي واحده صاحبتي في الشغل ورايحين ناكل سوشي اهو مع بعض ده الرقم الاخره 988 دي نيسو احنا بنسال هل ليك انتيم في الشغل ليك صاحب مقرب قوي في الشغل فبنشوف الردود ايه مروان عايزين نطمن على الاستاذ عاطف بقاله فتره مش باين والله يا حماده حماده المصري حماده احنا عملنا كده فعلا كذا مره نحاول نبعت لو حد يعرف الاستاذ عاطف يخليه يبعت لنا نطمن عليه هو بقاله فتره كبيره جدا بقاله شهور تقريبا كتير ما بيبعتش وما نعرفش حاجه وما نعرفش فين يا رب يكون بخير الرقم اللي اخره ده من السعودية 966 احلى مارو مس عليك ده مين ده اي جي مش عارفين اي جي قلنا ابو تميم مساء الفل في كمان رقم راوية ربيع رقم 249 مساء الفل عليكي بتقول زيك السلام عليكم مروان انا راوية من السودان بحب اسمعكم وعايزة اسمع اغنية عين في بحر الغدر الاغنية دي عندنا ميدو عين في بحر الغدر مش عارف هنشوفها لك ادينا بديل برضو عشان لو ما لقيناهاش في كمان احمد السعد يا ابو حميد مساء الجمال عليك بيسلم علينا وعلى فريق عمل نجوم في ام ونجوم في ام تي في ونعرف في ام طبعا بيقول مش عارف بصراحه يارا معاك النهارده ولا لا ابو حميد يارا اجازه الاسبوع ده كله والاسبوع الجاي كمان فهتبقى ان شاء الله معانا بعد العيد طيب ما زال سؤالنا قائم هل ليك صاحب مقرب جدا في الشغل صديق انتيم في الشغل يعني لينا زمايل ولينا اصحاب في الشغل في حد قريب منك القرب بتاع صاحب المدرسة القرب بتاع صاحب الجامعة القرب بتاع جارك اللي انت متربي معاه فهل ده موجود في شغلك ولا لا ابعتولنا قولنا على 015 595 1006

0: أي أم ممكن تضحي بعمرك عشانها وبتدعي ربنا يخليها ليك العمر كله. مستشفى بهية الشيخ زايد دلوقتي بقت حقيقة، وده كله بفضل زكاتك وصدقاتك، وعلشان حضنها يدوم العمر كله في بهية بنسابق الزمن علشان كل ست تلاقي فرصة للحياة من غير انتظار. اتبرع على حساب بهية 8 ستات في جميع البنوك المصرية أو انستاباي أو اتصل على 16602. بهية في ظهر كل ست مصرية. رقم التسجيل الضريبي 555-33-44-57.
1: عاملة ايه ما بتجيش ليه؟ انت جبت التليفون الجديد ده بيقوله بتمن عربية.
2: اصل انا جبته قسط من دبي فون.
3: قسط يعني اغلى من سعر الكاش.
1: ما انت بتلاقي الفلوس في الارض.
2: في دبي فون مفيش ولا فايدة ولا مقدم، والقسط بنفس سعر الكاش.
1: يعني بنفس سعر الكاش ومن غير مقدم ومن غير فوايد.
2: مش واكل
4: حلو. ومفيش حاجة حلوة بتستخبى، وبمناسبة عيد ميلاد دبي فون العشرين اشتري وقسط بنفس سعر الكاش بدون مقدم ولا فوايد ولا مصاريف إدارية. دبي فون 20 سنة ثقة. رقم التسجيل الضريبي 525-929-886.
5: سيداتي أنساتي سادتي السلام عليكم ورحمة الله.
6: وصوتا بعيد حلوة أبوكم.

وخطره، اوبا!

0: الاستاد مع محمد عبد الوهاب هوبا كل يوم اثنين من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: بتنظيم مجلة ديرينج وبرعاية موسم الرياض، استنوا تغطية خاصة للحدث التاريخي العالمي غلوري إنجيزة تحت سفح الأهرامات.

السبت 23 مايو وتغطية إذاعية حصرياً على نجوم اف ام مع أقوى النزالات بين بطل العالم الأوكراني أوليكساندر أوسيك وأسطورة الكيك بوكسنج الهولندي ريكو فيرهوفن ومنافسة على لقبي The Ring و WBC للوزن الثقيل لأول مرة تحت سفح الأهرامات. استعدوا لتغطية خاصة للحدث التاريخي العالمي جلوري إنجيزا بتنظيم مجلة The Ring وبرعاية موسم الرياض يوم السبت 23 مايو الساعة 10 مساء وتغطية إذاعية حصرياً على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.

0: مع مروان أدري ويارا جندي على النجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: طيب احنا كنا بنسأل هل بنلاقي اصدقاء مقربين جدا جدا في الشغل، ليك صديق انتيم في الشغل؟ فارس من امريكا بعد بيقول مروان مفيش صداقة في الشغل، ولو موجودة يبقى الشغل باظ، واعتقد اكبر دليل البرنامج بتاعك انت ويارا ناجح عشان بتتخانق معها على طول. لا والله، لا ده خناق الاصدقاء ده. في حد الرقم دي راوية ربيع تسلم علينا بتقول لو عايزة، انا راوية من السودان، بتقول لو مفيش دي اللي كانت طالبة عين في بحر الغد، بتقول لو مفيش ممكن اسمع احمد سعد اختياراتي. ماشي هنشوفها لك يا راوية. حاضر. حمادة المصري بيقول عندي اصحاب مقربين في شغلي السابق، اوقات بخرج معاهم وطلعت كذا مرة معاهم رحلات. كويس، بس وقت ما كنت في شغلك بقى اللي فات ده حمادة، كنتوا قريبين جدا من بعض كان الموضوع، ولا الموضوع بقى اقرب لما انت سبت او هم سابوا؟ مساء الخير يا مروان، انا عندي صديقة بحبها بس اهلها ما بيحبونيش، محسسني ان انا سلعوة هتاكلها. دي علياء. عملتي ايه علياء؟ يعني عملتي ايه علياء؟ ايه اللي خلاكي، ايه اللي خلى اهل صديقتك في الشغل ياخدوا الانطباع ده عنك؟ ابو تميم بيقول احلى مسا عليك، لازم طبعا يكون لك صديق في الشغل عشان تفك الضغط وتفش غلك. والسؤال بقى مين صديقك في المحطة؟ كلهم أصدقائي. أبو تميم، إيه أبو تميم أنت جاي ده؟ معقولة عايزني أقع هذه الوقعة؟ لا كلهم أصحابي طبعا، احنا 10 سنين كتير يعني هنا في نجومة في أم. في كمان مساء الجمال عليكم يا رفين. تاني يارا أجازة من أول الأسبوع ده والحد أسبوع العيد، فيارا هتبقى معانا على الهواء بعد العيد إن شاء الله. يعني هي لا اختفت ولا أنا وديتها في حتة ولا أي حاجة، يارا بس واخدة أجازة وهتبقى ترجع لنا إن شاء الله بعد العيد، هتبقى تاني معانا في الهواء. حمادة المصري بيرد بيقول كنا قريبين جدا وإحنا في الشغل. طيب يعني تلخيصا لهذه السؤال السريع اللي إحنا سألناه ده، ظريف ان انت يبقى ليك صديق مقرب في الشغل، صديق انتيم في الشغل. اعتقد انا من وجهة نظري واللي بقوله ده رأيي الشخصي مش بناء على اي شيء، بتعتمد بس على حاجة من الاثنين، ينتوا اصدقاء من قبل الشغل فانتوا عارفين بعض من زمان من شغل تاني او بدافع او بصلة الجيرة او الصداقة في المدرسة او الجامعة، او انتوا في المكان ده في الشغل من زمان جدا مع بعض فانتوا واصلين لمرحلة الصداقة وان انتوا قريبين جدا من بعض وسركم مع بعض. في الحالتين هي حاجة مهمة جدا. الشغل في اي مكان ايا كان تخصصك او المجال اللي انت بتشتغل فيه، محتاج ان انت في لحظات بتبقى مضغوط، بتبقى متضايق، عايز تفك مع حد بكلمتين، فمش اي حد تقدر تعمل معاه ده. بس لما بيبقى ليك صديقك الانتيم المقرب جدا ليك في الشغل، دي بتبقى لقطة اعتقد انها بتبقى مفيدة الى حد كبير. يعني عموما احنا وقتنا انتهى، ان شاء الله هنبقى معاكو بكرة هيبقى معاكو بقى دينا ومنير معاك في السكة، وهيبقى معاكو بكرة والخميس والسبت، وهنرجع لكم تاني يوم الحد والاثنين الجايين في كلام في الزحمة. زميلي وصديقي العزيز ميدو كان معي على الميكسر، تسلم يا ميدو، ميرسي يا استاذ ميدو، وان شاء الله يعني نبقى معاكم يوم الاحد او الاثنين دقايق، وتبقى معاكم جيهان عبد الله وحلقه جديده من اجمل 7. يوم جميل عليكم ان شاء الله.

0: ليه سعر الفضة بيزيد ويقل؟ تغير السعر طبيعي في أي أصل، خصوصا في المعادن، طبيعي جدا، وده عشان العرض والطلب وتغيرات السعر العالمي. وعشان كده بنفكرك، الفضة أصل ادخاري على المدى الطويل، ووجودها في محفظتك بيدي توازن للأصول، خصوصا لو بنسبة ما بين 10% ل15%، وحافظ عليها من 3 ل4 سنين على الأقل لنتائج ادخارية أفضل. دي كانت معلومة من فضة من مركز تجارة السبائك BTC. لمعلومات أكتر تابع موقعنا أو كلمنا على 15057، رقم التسجيل الضريبي 643-640-878.
1: بورتوغول العالمين بتحقق حلم الملايين، وأخيرا والأول مرة في الساحل الميجا ستار شيرين عبد الوهاب.

ميجا ستار شيرين عبد الوهاب في حفلة استثنائية ليلة مش هتتنسي يوم 7 أغسطس. الحفلة ضمن فعاليات بورتو جولف سامر فيستيفال اللي بتقدمها عامر جروب، واللي بتحول بورتو جولف للوجهة الأولى لحفلات صيف 26 بالعالمين الجديدة. الحفلة بتنظيم ياسر الحريري وأمازون انترتينمنت. احجز تذكرتك دلوقتي من ticketsmarchay.com وخليك جزء من الحدث. نجوم FM ونايل FM الراعي الإذاعي الرسمي.

0: برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900.
1: خلي نجوم اف ام على طول معاك، ونزل الابليكيشن من اب ستور او جوجل بلاي.

0: دلوقتي أخبار الساعة كل ساعة على نجوم فهم.
1: السابع مساء على نجوم فهم.
2: أهلا بكم إلى موجز الأخبار.
1: وزير الخارجية يلتقي في لندن رئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.
2: وزير الخارجية يعقد لقاء موسعا مع عدد من المسؤولين البريطانيين لبحث التعاون المشترك.
1: وزير الخارجية يشارك في جلسة نقاشية بمؤتمر الشراكات.
2: الصحة العالمية تعلن إصابة 500 شخص و130 وفاة مع تفشي إحدى سلالات فيروس إيبولا.
1: اجتماع لجنة إدارة الأزمات برئاسة رئيس الوزراء لاستعراض مستجدات تداعيات الأزمة الراهنة وانعكاساتها الاقتصادية.
2: وزير الدفاع يشهد تنفيذ مشروع مراكز القيادة التعبوي صمود 4.
1: إصابة عدد من الفلسطينيين بنيران مسيرة إسرائيلية جنوب مدينة غزة.
2: الهلال الأحمر المصري يستقبل الدفعة 42 من المصابين الفلسطينيين.
1: قبرص تستهدف تصدير أول شحنة غاز إلى أوروبا من مصر بحلول العام 2028.
2: مجلس النواب يوافق نهائياً على مشروع قانون الأمن والأمان البيولوجي.
1: التضامن طال وصول 11 ألف حاج من حجاج الجمعية الأهلية لمكان مكرمة والمدينة المنورة.
2: هيئة التأمينات الاجتماعية تقرر تبكير صرف معاشات يونيو لتبدأ من الأحد 24 من مايو.
1: مصر في المجموعة الثانية مع أنغولا وملاوي وجنوب السودان بتصفية كأس الأمم الإفريقية المقامة في تنزانيا وأوغندا وكينيا 2027.
2: بمناسبة بطولة كأس العالم، المجلس الأعلى للإعلام يمد البث المباشر للبرامج الرياضية على مدار 24 ساعة من أول يونيو.
1: غدا انخفاض تدريجي في درجات الحرارة والعظمى بالقاهرة 31 درجة.
2: انتهى موجز الأخبار وموجز جديد على رأس الساعة.
1: وللمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني نجوم فهم دوت نت.
0: انتظرونا مع أخبار نجوم فهم. نجوم فهم على كيفك.

0: تأتي جمعاتكم مع أجمد سبعة الساعة سبعة مع جيهان عبد الله على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف.
1: حلقة جديدة من أجمد سبعة الساعة سبعة على نجوم افام ونجوم افام تي في. تحياتي لكم وكل مشاهدينا ومستمعينا في كل مكان، يا رب تكونوا بخير وكل حاجة حلوة وزي الفل، وكل حاجة كده ليها علاقة بالمزيكا هيكون ده موضوعنا في حلقتنا كل يوم على الهواء لحد الساعة 8. مشاركاتكم بنحب نطمن على أخباركم، كلمونا عن نفسكم النهاردة، إيه الأغنية اللي انتوا حابينها، إيه المناسبة اللي عندكم، إيه المود اللي انتوا بتتابعونا وبتابعوا نجوم افام وانتوا فيه دلوقتي، تسمعونا منين ورايحين فين وجايين منين، يا شويه اسئله كده بسيطه بس يعني حاجات خفيفه كده بنحب نعرفها عنكم، مش عشان حاجه، عشان نقعد ندردش مع بعض طول الحلقه وان شاء الله ننبسط مع بعض واحنا مع بعضينا في الصحبه دي ساعه على الهواء على راديو والتلفزيون على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. حابين ندردش في اي موضوع، حابين نتكلم في حاجه مهمه، حاجه عاطفيه، حاجه موسيقيه، حاجه رومانسيه، حاجه اجتماعيه، زي ما تحبوا شاركوا وابعتوا برضو من خلال الواتساب على 015-59-551-006. هنبدا باولى اغنيات الحلقه، عاده بتكون أغنية المركز السابع وتراجع النهارده اللي انت صح ليه جنات، نسمعها وهي راكعين معاك.

بنكمل حلقتنا النهارده من اجمل 7 الساعه 7 على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. ممكن تشغلي عمرو دياب، اكيد ممكن يشارك معنا عمرو دياب فقره 3 الواحد. احمد ازيك يا احمد، عامل ايه؟ تحياتي ليك، بشكرك. اختار معانا اغنيه حابب تبعت لها اي اهداء. ياسمين عايزه فقره 3 الواحد لتامر، بتابعك من الكويت. حسام هاي حسام، بسمعك وانا رايح الجيم. انا فرحي بعد شهر، ربنا يتمم لك على خير يا رب، والف الف مبروك. وعايز اسمع اغنيه كل حياتي اللي هضبه عمرو دياب. بس كده يا عريس، يعني بس كده كل حياتي وفرحك بعد شهر ومن الكويت ومش مش هتسمع الاغنيه؟ معقوله؟ اكيد كل حياتي يا جماعه. اول اغنيه عمرو دياب هو نجم فقرة 3 الواحد عشان خاطر عرسنا الجميل حسام، ربنا يتمم لك على خير. ابعت لنا بقى اسم العروسة نسمع. طمني كارول سماحة انضمت لينا امبارح لأول مرة في المركز السابع، والنهاردة تقدمت معنا مركز واحد.

0: أي أم ممكن تضحي بعمرك عشانها، وبتدعي ربنا يخليها ليك العمر كله. مستشفى بهية الشيخ زايد دلوقتي بقت حقيقة، وده كله بفضل زكاتك وصدقاتك. وعلشان حضنها يدوم العمر كله، في بهية بنسابق الزمن علشان كل ست تلاقي فرصة للحياة من غير انتظار. اتبرع على حساب بهية 8 ستات في جميع البنوك المصرية أو انستاباي، أو اتصل على 16602. بهية في ظهر كل ست مصرية. رقم التسجيل الضريبي 555-33-44-57.
1: بورتوجول العالمين بتحقق حلم الملايين، واخيرا والاول مره في الساحل الميجا ستار شيرين عبد الوهاب.

الميجا ستار شيرين عبد الوهاب في حفلة استثنائية ليلة مش هتتنسي يوم 7 أغسطس. الحفلة ضمن فعاليات بورتو جولف سامر فيستيفال اللي بتقدمها عامر جروب، واللي بتحول بورتو جولف للواجهة الأولى لحفلات صيف 26 بالعالمين الجديدة. الحفلة بتنظيم ياسر الحرير وأمازون انترتينمنت. احجز تذكرتك دلوقتي من ticketsmarchet.com وخليك جزء من الحدث. نجوم FM ونايل FM الراعي الإذاعي الرسمي.

0: أجمد سبعة الساعة سبعة مع جيهان عبد الله على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: بنكمل حلقتنا من أجمد سبعة الساعة سبعة على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. اسم العروسة إسراء. يا جماعة باركوا لإسراء وحسام، ألف مبروك يا إسراء، ألف مبروك يا عروسة ويا حسام، ربنا يتمم لكم بخير ويتمم لكل الناس اللي فرحهم قريب ونفرح ببقية الناس، أمين يا رب. أغنية بابا لعمرو دياب وخطفوني، طيب ما هم دول يعني احنا عارفين عارفين، بس هل عايزين تسمعوهم هم عايزين تسمعوا بابا وخطفوني وخلاص التالتة كل حياتي كده التالتة خلصوا، ولا عايزين أي تغيير؟ فكروا لسه في شويه وقت، الاء بامتحنه ويا رب ويا ريت يوم ثلاثة في تغيير اهو من الاء، ربنا يوفقك يا الاء وممكن يوم ثلاثة تشارك معانا. في كل حياتي معاك قلبي، مبروك لاسراء وحسام. محمد بيقول لكم مبروك يا اسراء وحسام وانت الحظ مطلوبه مننا. في احمد عزت وعلي سماره، عايم في بحر الغدر، طيب اول مره بسمعكم، راح بالشغل مين توصل بألف سلامة أو توصلي بألف سلامة، مش عارفين مين صاحب الرسالة. بنكمل، طيب نوصل لأغنية خدي هنا لبسيوني وزيد خالد في المركز الخامس معنا النهاردة. لسه في فرصة تبعتوا فوت لأغنية تشاركوا وتختاروا معنا النجم الفقر 3-1، هو على يعني على الأغلب إن هو الهضبة عمرو دياب النهاردة. أي أغنية لعمرو دياب حابينها شاركوا، بعتوا لنا اسم الأغنية ولو في أي إهداء برضو من خلال الواتساب.

سامية بقى بتقول عايزه راج اغنيه راجع لعمرو دياب في فقره ثلاثه الواحده قديمه شويه بس بحبها. تحياتي ليكي يا سامية. في بمناسبه ان بكره ماتشات حاسمه الدوري اغنيه اهداء لاخويا الزملكاوي. اوكي موضوع الماتشات بقى ممكن نبقى ندردش فيه بكره. مساء الخير احمد عجمي ومسيح محمد صلاح احمد الشيخ. ولو ممكن حاجه لعمرو دياب قديم وهيشارك معانا الهضبه في فقره ثلاثة الواحد يا عمرنا مثلا. طيب احنا كده في بقى فريق مع الاغنيات القديمه وفريق اغنيات جديده. في مساء الخير كل سنه وانت طيبه شكرا معك قلبي مطلوبه مننا الهضبه في فقره ثلاثة الواحد. فوت لأغنية تباع تباع لشيرين هي مشاركة معانا في السباق. أنا عمرو بسمعكم من 2005 قبل كده كمان كنت حابة أسأل سؤال لو في أغنية محمد رمضان هتشارك معانا النهاردة أنهي أغنية بالتحديد؟ يا ريت لو تبعت تقول لنا أنهي أغنية. بنكمل وبنوصل لأغنية المركز الرابع هي مش قادرة لأنغام معانا النهاردة نسمعها وراجعين. فاضل معانا دقيقتين وتبدأ فقرة ثلاثة الواحد. اختاروا معانا آخر كلام أغنيات ثلاث أغنيات عايزين نسمعهم لهضبة عمرو دياب. بعتولنا أسماء الأغنيات دي على الواتساب على 015 595 1006.

هنبدأ فقرة 3 لواحد الهضبة عمرو دياب. وأول أغنية معانا هي كل حياتي، إهداء لحسام وإسراء العرايس، عرايسنا اللي موجودين معانا النهاردة. ربنا يفرح قلبكم ويتملكم على خير. اختاروا معانا باقي أغنيتين لهضبة عمرو دياب، ما بين بقى اختيارات ما بين معاك قلبي، خطفوني، رايقة، بابا، دول الأسماء المقترحة، وياه، ويا عمرنا. فلسه في كمان وقت، وانت الحظ مطلوبة أكيد. اتنين من دول هما اللي هيشاركوا معانا، او لسه في اختيارات تانية ممكن تبعتوها دلوقتي. ابعتوا شاركوا على 015 595 1006.

0: لايت سينما رجعت بشكل جديد، 8 قاعات منهم 3 في اي بي وخصم 50% على جميع الافلام وكل الحفلات لفتره محدوده. احجز بسهوله من ابلكيشن وان بريمير او من بريمير سينماز دوت كوم او من شباك التذاكر. لايت سينما في ابراج نايل سيتي وعلى الكورنيش في وسط البلد في القاهره. الرقم الضريبي 204-996-864.
1: اي ام ممكن تضحي بعمرك عشانها وبتدعي ربنا يخليها ليك العمر كله. مستشفى بهيه الشيخ زايد دلوقتي بقت حقيقه، وده كله بفضل زكاتك وصدقاتك، علشان حضنها يدوم العمر كله. في بهية بنسابق الزمن علشان كل ست تلاقي فرصة للحياة من غير انتظار. اتبرع على حساب بهية 8 ستات في جميع البنوك المصرية او انستاباي او اتصل على 16602. بهية في ظهر كل ست مصرية. رقم التسجيل الضريبي 555-33-44-57.
2: الفنانة نوران ماجد سيربرايز. تعيش صباحك مع ظن إمام ويوسف التهامي.
3: إيه رأيك في المفاجأة الحلوة دي؟
2: يوم الخميس من الساعة 8 للساعة 10 الصبح على نجوم أفأم ونجوم أفأم تي في.
3: إيه المقابلة دي؟ أنا جاي ودعك، أنا قررت أرجع للبنان وأريحك مني. لا مش هتفضل، أنا أروح أنا وإنت نتعشى سوا وبعد كده هرجع للبنان. هو في ايه؟ انا عاصي وحشني قوي، فين عاصي بتاع زمان؟ هو انت امتى هتحس ان انا بحبك بجد؟
2: الفنانة نوران ماجد. تعيش صباحك مع يوسف التهامي وظن امام على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
4: تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.
2: تابعونا على youtube.com/@nogumfm.
4: انتوا لسه مع اجمد 7 الساعة 7 مع جيهان عبد الله على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
5: نكمل فقرة 3-1 لهضبة عمرو دياب، وعلشان يعني نرضي جميع الأطراف هنسمع دلوقتي معاك قلبي، لأنها طلبت كذا مرة من أكتر أغنيات طلبت في الفقرة النهاردة. وباقي أغنية ثالثة يا ترى هتكون بقى خطفوني ولا بابا ولا رايقة ولا أنهي أغنية ولا يوم ثلاث من الأغنيات اللي أنتوا طلبتوها لعمرو دياب. نهلة من القاهرة، ممكن أغنية عمرو دياب ماشي وفي حالي، يا ريت يوم ثلاث بحبها جدا، معاك قلبي حالا هنسمعها. وفي انتظار لسه مشاركاتكم، شاركوا وبعتوا علشان تحددوا آخر أغنية في الفقرة معانا النهاردة للهضبة عمرو دياب.

بابا ذا بونس تراك لكل الناس اختاروا معانا الاغنيه دي فقره 3 الواحد الهضبه عمرو دياب. والاغنيه دي هديه مننا لكل عشاق عمرو دياب علشان ما تزعلوش مننا. بنرجع تاني للسباق وبعد 4 اغنيات فاضل معانا رقم 3 و2 و1. شاركوا معانا مشاركاتكم الاخيره من خلال واتساب على 0155951006. بنسمع رقم 3 دلوقتي اغنيه غزاله لحوده بندق وعمرو جابر. نسمعها وراجعين.

0: موبايل سينما رجعت بشكل جديد، 8 قاعات منهم 3 في اي بي وخصم 50% على جميع الافلام وكل الحفلات لفتره محدوده. احجز بسهوله من ابلكيشن ون بريمير او من بريمير سينماز دوت كوم او من شباك التذاكر. نايل سينما في ابراج نايل سيتي وعلى الكورنيش في وسط البلد في القاهره. الرقم الضريبي 204-996-864.
1: في ليله استثنائيه تعود فيها الاناقه كوينز.
2: يا أنا وياك حبيب.
1: ليست مجرد حفلة غنائية بل رحلة مع أهم فنانات الزمن الجميل الملكات مع النجمات عبير نعمة، مروة ناجي وهايدي موسى. ليلة من السحر والفن الراقي، 22 مايو 2026. أسرع بدين، للحجز زوروا ticketsmarché.com بالتعاون مع RMC Worldwide Partners. نجوم فام الراعي الإذاعي الرسمي
3: برعاية الهيئة العامة للترفيه وموسم الرياض. استنوا تغطية خاصة لحفل إطلاق العرض العالمي الأول لفيلم Seven Dogs.
4: There was a vote last year to have me killed.
5: ده يعني حبايبك كتير قوي.
3: يوم الجمعة الساعة 10 مساءً وتغطية إذاعية حصرياً على نجوم اف ام من العرض الخاص للحدث السينمائي الأضخم على الإطلاق فيلم Seven Dogs.
6: يلا أبو داود انتربول أوفيس.
3: إخراج الثنائي العالمي عادل وبلال، صنع فيلم Bad Boys، تصميم وتنفيذ المعارك فريق 8711، صنع فيلم جون ويك.
7: احنا فرح مش جنازة، ونضرب واحد عشان طلق في الهواء
8: احتر. احنا نمنع المخدر ده من دخول المجتمع.
3: استنوا تغطية خاصة للحدث السينمائي الأضخم على الإطلاق وحفل إطلاق العرض العالمي الأول لفيلم Seven Dogs.
9: احنا كده قدرناش الحل واحد.
3: برعاية الهيئة العامة للترفيه وموسم الرياض، يوم الجمعة الساعة 10 مساء وتغطية إذاعية حصريا على نجوم اف ام.
10: عندنا معلومات جديدة.
11: And what is it that you do?
12: I'm a fortune teller.
3: نجوم اف ام على كيفك.
13: القصيدة بعنوان بطارية الريموت.
0: نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900 رأس.
14: وحتى نسمع ايه؟
0: نجوم اف ام تي في. تابعونا على x.com/نجوم اف ام. أجمد 7 الساعة 7 مع جيهان عبد الله على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
15: من بداية الحلقة النهاردة كان معايا رقم 7 جنات. انت صح
16: انت صح لما قلت اني بعدك مش هعيش. انت صح انت ما بتتنسي.
15: 6 كارول سماحة طمني. مسيوني وزيد خالد. خدي هنا.
17: وانا كل ما غمض عيني ادو اسرح وافكر فيك لتاني يوم.
16: تاني يوم.
15: اربعة انغام مش قادرة.
18: مش

0: بندق وعمرو جابر غزالة.
1: رأيك يا غزالة شاردة عين عليكي برد، انت في الجن وهم في العرض، خمسة عليكي خمسة من العيون حاسدة واللي شاف.
0: اتنين شيرين تباعا تباعا.

0: جيهان عبد الله على النجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: دقيق هيكون موجود معاكم احمد مراد وحلقه جديده من التوليفه. تابعوه من الساعه 8 لحد الساعه 10. بشكركم على متابعتكم لحلقتنا النهارده من اجمد 7. اشوفكم بكره ان شاء الله على خير في نفس الميعاد 7 على الهواء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. كنت معاكم جيهان عبد الله. اسيبكم معها بدونك لادم رقم 1.

0: دلوقتي أخبار الساعة كل ساعة على نجوم فهم.
1: الثامنة مساء على نجوم فهم.
2: أهلا بكم إلى موجز الأخبار.
1: وزير الخارجية يلتقي في لندن رئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.
2: وزير الخارجية يعقد لقاء موسعا مع عدد من المسؤولين البريطانيين لبحث التعاون المشترك.
1: الصحة العالمية تعلن إصابة 500 شخص و130 حالة وفاة مع تفشي إحدى سلالات فيروس إيبولا.
2: اجتماع لجنة إدارة الأزمات برئاسة رئيس الوزراء لاستعراض مستجدات تداعيات الأزمة الراهنة وانعكاساتها الاقتصادية.
1: وزير الدفاع يشهد تنفيذ مشروع مراكز القيادة التعبوي صمود 4.
2: إصابة عدد من الفلسطينيين بنيران مسيرة إسرائيلية جنوب مدينة غزة.
1: الهلال الأحمر المصري يستقبل الدفعة 42 من المصابين الفلسطينيين.
2: قبرص تستهدف تصدير أول شحنة غاز إلى أوروبا عبر مصر بحلول عام 2028.
1: مجلس النواب يوافق نهائياً على مشروع قانون الأمن والأمان البيولوجي.
2: التضامن تعلن وصول 11 ألف حاج من حجاج الجمعيات الأهلية لمكة المكرمة والمدينة المنورة.
1: بمناسبة بطولة كأس العالم، المجلس الأعلى للإعلام يمد البث المباشر للبرامج الرياضية على مدار 24 ساعة عبارة من الأول من يونيو.
2: غدا انخفاض تدريجي بدرجات الحرارة والعظمى بالقاهرة 31 درجة.
1: انتهى موجز الأخبار، وعلى رأس الساعة موجز جديد.
2: وللمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني nujumfm.net.
0: انتظرونا مع أخبار نجوم FM. نجوم FM على كيفك.

0: الخفيفة مع أحمد مراد برعاية آيريد على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: مساء الفل، وحشتوني جدا جدا والله يا جماعة. أنا اكتشفت إن أنا بقى عندي خاصية كده غريبة قوي، إن أنا لما بيبقى في حاجة مش عاجباني بفضل دايما أتكلم فيها، يعني مش شكوى ولكن بيبقى في شيء كده لازم يوصل للناس، وأنا بتعب قوي لما بحس إن أنا سكت أو إنه الناس قدامي وأنا بتفرج عليهم وهم غطسانين في غرفة مليانة ضوضاء وزيطة ومحدش واخد باله خالص من اللي بيحصل حوالينا، وإحنا للأسف ماشيين كده إيه يعني كل يوم بيومه وعلى الله يعني. فبصراحة أنا دايما بحس إن في حرب إحنا مش واخدين بالنا منها طول الوقت، والحرب دي دايرة علينا وإحنا مطنشين خالص. أنا مش بتكلم على الحروب الإقليمية ولا الدول ولا السياسة أصلا، أنا بتكلم حاجة أكبر من كده. بتكلم على هقول لكم بقى قصة، يعني أنا عندي النهاردة ناس بتعامل معها كتير في ورش وشغل وحاجات وبتاع وهكذا، بلاحظ شيء غريب قوي، التركيز يا جماعة قل بشكل مش طبيعي، يعني السؤال يتسأل تحس إن اللاعب قدامك مش فاهمه خالص. فأنا قلت يمكن الناس بتيجي من شغلها تعبانة، الناس بتبقى مرهقة، وبعدين لقيته في تراج كبير جدا من الناس على جميع المستويات، على الكبير والمتوسط والصغير، يعني حتى السن 20 و18 التركيز مش موجود، طيب الكبير برضو كذلك. فلقيت ان في حاجة كده ايه مش منطقية، وبعدين بجد انه مثلا ايه اكلم بنت صغيرة كده فاكلمها مثلا اسألها على حاجة خاصة بنزل نعمل سيرفين نسأل الناس على حاجة معينة على الافلام على بتاع، الاقي صمت رهيب مع صوت عصافير او صراصير الغيط شغال ورا. بس لو كلمت مثلا في حاجة خاصة بفلانة اتطلقت وفلانة اتجوزت والفنانة والبتاع الاقيهم عارفين كل حاجة. فاكتشفت ان في حاجة انا مكتشفها، عملت عنها حلقات بكذا طريقة، بس كان لازم الموضوع يروح ناحية ان انا ادور على كتاب. يلا بينا ندور على الفورمولا. انا دايما لما بهنج بعمل ايه؟ بروح ادور على افضل كتاب بيساعدني. كمان النهارده مثلا شات جي بي تي ان انا بقوم ساله اقول له كده ايه رايك يا باشا في انه انا عايز اعرف اهم 9 كتب بتتكلم عن الموضوع الفلاني، المياه الجوفيه في الارض المصريه، اي حاجه بساله عليها عشان بس يديني جايد ان هو يقربني شويه. ده استخدام امن ولذيذ على فكره للذكاء الاصطناعي. فالاي اي بيقول لي مثلا ان في ال5 كتب دول هم اهم كتب اتكلموا في الموضوع ده والاشهر والاكثر مبيعا و و و، فابتدي ان انا اطلع اول 2 ابص عليهم، وغالبا واحد منهم بيبقى هو اللي انا عايز اعمله. ادي استخدام، انا مش ضد الاي اي ولكن انا بقول ازاي نقدر نستخدمه بدون ما هو يستخدمنا. اللعبه اللي دايما بقولها انه واضح ان الازمه الاساسيه هي ان الاي اي ده عامل العربيه اللي فيها حصان، يعني اقصد عربيه الحصان بتاعها عالي جدا فيها 250 حصان قوه، بس اللي بيركبها ممكن ما يكونش سواق، يعني ممكن يجري بيها بسرعه جدا جدا وممكن يتقلب بسرعه جدا لانه ولا فاهم الطرق ولا فاهم اي بتاع، يعني لازم نكون فاهمين احنا بنعمل ايه. فرق كبير ما بين اللي اتعلم سواقه مانيوال وبعدين بقى اوتوماتيك واللي اتعلم اوتوماتيك بس. دايما اللي عنده اصل واوريجن في الحاجة واللي اتعلم يدوي واللي اتعلم على ايد الحياة مختلف جدا عن الشخص اللي طلع لقى AI موجود حواليه. وده اللي انا هتكلم فيه النهاردة من خلال كتاب مهم جدا بدعوكم ان انتوا تقروه. والكتاب ده طبعا احنا يعني التوليفة مع آيريد بنحاول احنا كل اسبوع نقدم لكم ترشيح ما تقدروا تشوفوه فتحسوا انه في نوع من القراءة المستمرة دايما، ان انا حجتك ايه مش عارف اشتري اتفضل يا سيدي كتاب اهو، يعني دي ده الهدف من الموضوع. كتابنا النهاردة اسمه Like War يعني حرب اللايكات. اللايكات اللي هي الثمب اللي احنا بنشوفه بنعمله لايك ده طالع في حرب شغاله جامده جدا، The Urbanization of Social Media، تسليح السوشيال ميديا. ازاي؟ ان اللايك ده اصبح سلاح من اسلحه السوشيال ميديا، وده من ابرز الكتب اللي تناولت الموضوع بشكل كبير وقدرت ان هي تدي فيو عام. الكتاب ده صدر من 2018 بس هو طبعا وجد اهتمام سياسي واعلامي واكاديمي كبير قوي، لان المؤلف نفسه اسمه بي دبليو سينجر. الراجل ده باحث متخصص في قضايا الامن والحروب الحديثه والتكنولوجيا العسكريه، يعني هو مش جاي من جهه راجل سوشيال ميديا فبيتكلم على السوشيال ميديا من جوه، ده بيتكلم على ازاي الموضوع اصبح سلاح بشكل كبير. ومعه كمان كاتب اسمه هامرسون تي بروكينج، الراجل ده باحث في الاعلام الرقمي وحروب المعلومات. وما ادراكم ما حروب المعلومات اللي هي احنا لو اتكلمنا عنها مثلا في حرب اكتوبر نجد ان احنا عملنا اسطوره من اساطير حرب المعلومات على الجانب الاخر، وقدرنا ان احنا نفوذ بالحرب في الأسلحة، ولكن على الصعيد التاني في حرب استراتيجية من المعلومات كانت شغالة أعنف بكتير من الحرب على الجبهة. تخيلوا ده بدون سوشيال ميديا، بدون حاجة، ما بالكم دلوقتي. الكتاب ده طبعا فكرته الرئيسية الأساس بتاعها إنه وسائل التواصل الاجتماعي ما بقتش أدوات، يعني مش مجرد أدوات تواصل عشان نتواصل، بالعكس دي صنعت صراعات حقيقية رهيبة على دماغنا. والمؤلف بيقول إن الحروب الحديثة النهاردة مش أسلحة تقليدية وجيوش واحتلالات ودرونات وصواريخ، كل ده موجود، ولكن الأصل في الموضوع هو السيطرة على الانتباه. يعني تعالى نقول الحرب الأخيرة دي النهاردة إحنا شايفين صواريخ كتير وبتاع، بعد شوية الناس بتزهق، وبعد شوية تحس إن الصواريخ ما بتأديش غير إنها تكسر بنية تحتية، لكن لو العزيمة موجودة بتاعت الشعب صعب جدا إن حد يقدر يكسرها. بس الأساس في الحرب اللي تقدر النهاردة تشرخ اليقين اللي جوه كل بني آدم هو وجود سيطرة على الانتباه، تلاعب بالمشاعر، في نشر معلومات مضللة بشكل كبير، وحملات رقمية منظمة على حاجة واحدة ممكن تدمرها بدون ما تلمسها، وإدارة الغضب. إدارة الغضب، وانا هقف كتير قوي عند الكلمه دي، وقفت عندها في الكتاب، ازاي نقدر ندير الغضب. كان في راجل كده في وسط دي سي من الابطال بتوع دي سي، اللي هو الراجل اللي هو لابس نظاره دايما على عينيه، واول ما بيقلع النظاره اوتوماتيك في شعاع احمر بيطلع يحرق كل حاجه حواليه، ما يقدرش يتحكم فيه، ليزر احمر كده هو عينيه بتطلع هذه الدموع الاشعاعيه الرهيبه اللي بتدمر كل حاجه. لازم يلبس نظاره، وتخيلوا لو في النهارده البني ادم ده منه ملايين الناس قاعدة ورا الأجهزة عندهم قدرة أن كل شوية يقلع النظارة يعمل مصيبة ويعمل اشتباك غير طبيعي. تاريخ طبعا الانترنت هو بيبدأ بيه وبيتكلم بطريقة أنا بصراحة شايفها سهلة وسلسة، وهقولكوا كده تباية صغيرة لازم نفكر فيها 100 مرة. هو الحروب اللي على الانترنت النهاردة ما بين الناس العادية، مش ما بين الخلايا، الذباب الكتروني منظم مدفوع له عشان يعمل اي حاجة. الناس دي النهاردة اللي قاعدة على الانترنت وانا قاعد كده فلقيت مثلا اي حاجة طالعة، فقوم داخل عامل كومنتي وواحد مشتبك معايا ضاربني، او انا ضارب فيه، او انا عامل حملة، وقوم عامل هاشتاج، وقوم منشنه، وقوم شتمه وشتمني، ونفضل نطحن في بعض كده 3 ايام، بعد كده كل واحد يروح ياكل بامية بالليمون والنام وبتاع. هي الحرب دي تؤدي الى ايه؟ انا افهم ان كلمة حرب تؤدي الى نتيجة، يعني هناخد كاس في الاخر. فانا بحارب اللي قدامي في التنس، في المعركة، في السباحة، في اي بتاع، علشان في الاخر في حد فينا سيكسب شيء، او احنا الاتنين نخرج كل واحد عنده المكاسب بتاعته. لكن لو في حرب لا تحمل اي تروفي، ما فيهاش نوع من انواع الجائزة او الكأس اللي في الاخر، دي تبقى عاملة ازاي؟ فكروا كده لغاية ما نرجع تاني نقلب الكوباية ونشوف احنا بقى بنتكلم في ايه، وجهزوا لانه بجد احنا لازم نغير البيهيفير بتاعنا، السلوك، قبل السنة دي ما تخلص، لان الموضوع فعلا اصبح بجد بيأثر على المخ كخلايا بشكل مش طبيعي. يلا بينا ناخد اغنية ونرجع تاني.

الجولف العالمين بتحقق حلم الملايين. وأخيرا والأول مرة في الساحل الميجا ستار شيرين عبد الوهاب.

الميجا ستار شيرين عبد الوهاب في حفلة استثنائية ليلة مش هتتنسي يوم 7 أغسطس. الحفلة ضمن فعاليات بورتو جولف سامر فيستيفال اللي بتقدمها عامر جروب، واللي بتحول بورتو جولف للواجهة الأولى لحفلات صيف 26 بالعالمين الجديدة. الحفلة بتنظيم ياسر الحريري وأمازون انترتينمنت. احجز تذكرتك دلوقتي من ticketsmarchet.com وخليك جزء من الحدث. نجوم FM ونايل FM الراي الإذاعي الرسمي.

0: مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.
1: كلمة السر ايه يا ريس حمدان؟
2: فاكرني هقولها كده بالساهل؟ حاول تعرفها من اول كوبليه.
1: طب غني المز

0: دلوقتي تقدروا تتابعوا نجوم اف ام على حسابها الرسمي على tiktok.com/@nujumfm.
1: انتوا لسه مع التوليفة مع احمد مراد برعاية عايريد على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
2: ايه الموضوع بقى؟ يعني بنتكلم النهاردة على حاجة كده لازم نركز فيها، هو القصة خاصة بالحرب، اللايكات. هو الانترنت في حرب، اللايكات دي بينها حرب. الكتاب لذيذ قوي لانه بيبدأ بيجيب لك من البداية خالص. تعال نوريك التطور الطبيعي اللي حصل وامتى الحدث المحرك ده. بلغة السينمائيين يقولك ان كل فيلم يحتوي على حدث محرك يؤدي الى نتيجة ما في تحريك احداث الفيلم كله. طيب بيقولك انه الانترنت النهاردة كان اداة من ادوات السلام، بيئة هادية، محاولة للتواصل البشري، وزي ما حصل التليفون في يوم من الأيام والتلغراف قرب المسافات ما بين الناس. يعني جرام بيل النهاردة وماركوني والناس اللي اشتغلوا الراديو والحاجات دي والموجات والتلغراف واللاسلكي، كل ده قدر ان هو يخلي البني آدم عنده نوع من أنواع التواصل، ولكن التواصل ده كان تواصل محسوب. يعني الراديو النهاردة هنحطه كده على جنب، قبل الراديو لو قلنا النهاردة التلغراف، مش مقابل يعني أقصد في فترة التلغراف، أنا ببعت لحضرتك أو حضرتك رسالة ما، وبعدين ظهر الراديو فبقى أنا ببث أغاني. وكلمنا في حلقة سابقة على الرجل اللي حارب البروباغندا بتاعت هتلر لما قدر إن هو يهزم هتلر براديو، وبدأ يعمل قناة ومضارب في النازي بشكل كبير علشان يقدر يكسر الدعاية بتاعت جوبلز اللي هو الوزير الدعاية النازي في الوقت ده. فإيه اللي حصل النهاردة؟ اللي حصل إنه الإنترنت لما دخل هو كان بيئة مثالية للتواصل الطبيعي، وبيقسم إن الراجل بيقسم الموضوع لحاجتين. بلك تاريخ الإنترنت لمراحل زمنية هنقسمها لمرحلة. أول حاجة هو قالك النهاردة لازم نعمل نوايا عسكرية مرنة، مشروع عسكري أمريكي، والمشروع ده بالهدف بتاعه خلق بيئة اتصالات، خلق بيئة اتصالات مركزية تقدر تعمل نوع من أنواع التواصل ما بين كل القطاعات، عشان لو حصل ضربة في أي حتة في أمريكا بشكل نووي القطاعات التانية تشتغل وتقدر تقوم على طول، يبقى عندنا انذار مبكر. واو الشبكة دي اتعملت عشان لو في جزء منها وقع يبقى في دايما جزء تاني يقدر يشيل القصة، ما فيهاش مركزية تماما عشان تقدر تشيل أي نوع من أنواع الضربات. في مرحلة تفاؤل ساذج حصلت، قالك في يوتوبيا. كلمة يوتوبيا دي ترجع إلى أفلاطون لما كتب عن مدينة فاضلة كل حاجة فيها عبارة عن أخلاق واحترام وجمال ولذاذة وحب وعشق وأطفال، والحياة كانت جميلة جدا. ويوتوبيا طبعا أصبحت مصطلح غير موجود لأن ما فيش مدينة فاضلة بالفعل. طيب إيه اللي حصل؟ بيقولك إنه هم كانوا متخيلين الدنيا يوتوبيا، وقال ان الشبكة العنكبوتية اللي هي الانترنت دي هتتحول لأداة تواصل بين المدنيين في فترة التسعينيات وبداية الالفينيات، هتتحول الى أداة سلام مطلقة. ليه؟ لان انا قاعد هنا بكلم عمتي في امريكا وخالتي في استراليا وبيننا تواصل، وبعدين لو حصل ان حد اتأذى في امريكا على طول هنعرف في اليابان ان واحد وقع على الرصيف. فاذا دايما هيبقى فيه مراقبة، دايما فيه نوع من انواع التواصل، محدش هيحصل له اي حاجة، وكلنا هنبقى نايمين مطمنين على بعض والدنيا تمشي زي الفل. الفلاسفة طبعا كانوا شايفين ان ده شيء عظيم، وبدأوا يقولوا ان التواصل ده لازم يبقى مجاني وبعيدا عن اي نوع من انواع الضغط، لان الشعوب لما تتواصل اي صدمة هتبقى ايه يمكن امتصاصها. بس اللي حصل عكس كده خالص. الأنظمة اللي موجودة المسيطرة السلطوية والجماعات المتطرفة والجيوش الإلكترونية اللي جاهزة تشتغل لما دخلت على الإنترنت كسرت اللامركزية دي تماما، وعملت سهولة نشر وإمكانيات للإخفاء الهوية. بصوا لعبة إن أنا النهاردة أحط ماسك على الإنترنت أوتوماتيك على طول بطلع الحقيقة اللي جوايا، وانس إن بني آدم يلبس قناع من جواه اوتوماتيك على طول بيبقى فيه نوع من انواع ان انا ممكن اتكلم زي ما انا عايز، محدش يعرفني، محدش هيطولني، انا قاعد في البيت تحت البطانية وعامل فيها ثوري رهيب بكسر في الدنيا وبشتم في كل الناس وبتاع، وانا قاعد ورا مخدة، ولو حد منهم دخل عليا انا هكش تماما. اذا هو بدأ يخلق لنا نوع من انواع الهوية المتغيرة تماما. في حاجة بدأت تحصل شيفت في دماغ الناس. رقم اتنين، احنا كنا زمان عندنا ألبوم صور بنوريه لقرايبنا لما يجوا كل 3 شهور على الغدا كده ولا على العشاء. يعني دلوقتي بقت كل حاجة في حياتنا بنقدر نعمل اكسبوز، بنطلعها قدام الناس على طول، وده عمل حاجة يعني لن تتخيلوا مدى الدامج بتاعها لما تخيلوا ان في حاجة اسمها تاريخ زائد عن اللزوم، او تاريخ يعني تعال نسميه نوع من انواع الافراط، تاريخ مفرط يعني too much. يعني انا بصور 192 صورة عشان اطلع منهم 10 صور كلهم ليا بنفس البدله عشان احطهم على الانترنت وبصور في الايفنت بتاعي 460 الف صوره طول ما انا قاعد. اذا انا بعمل افراط شديد في نشر المعلومات. هل نشر المعلومات طول الوقت للناس هل دي حاجه كويسه؟ بغض النظر عن النبر والعينين والعك اللي هو الشرقي بتاعنا ده، هل ده شيء صحي ان احنا الطبقات كلها تبقى بتتفرج على بعض بالطريقه دي سواء فوق او تحت؟ ده برضو بدا يعمل حركه غير طبيعيه. وطبعا ميدان المعركه الاساسي هو السايبر اللي احنا عايشين فيه الكبير ده، لانه فعلا اصبح احنا عايشين كلنا في سايبر. والنهارده الازمه الكبرى اللي بدات تحصل هو خلق الخوارزميات. طبقا لفكره خوارزم اللي جايه من الخوارزمي العالم بتاع الرياضيات، هم بداوا يعملوا اخطر حاجه ممكن تتخيلوها على الانترنت. بصوا يا جماعه، احنا 500 بني ادم قاعدين في قاعه باسكت او كره قدم، اوكي، يعني زي ملعب كبير، وكلنا كل واحد بكرسي وقاعد مبسوط والدنيا زي الفل. كبرنا واحد اتنين تلاتة شلة قاعدين مع بعض، خمسة ستة جايين مع بعض، الناحية التانية في الاهلي والزمالك ما بينهم من بعض دول شلة تانية شايلين علم بنتكلم كل واحد مع نفسه. لما يجي النهاردة بالكرسي اللي احنا قاعدين عليه ده يحصل تواصل، اوكي، مش بس كده، التواصل ده يبرز كل واحد نفسه في ايه. فالنهاردة احنا قاعدين ملخبطين، الاهلي في الزمالك في الاتحاد في السكندري، في كله قاعد مع بعض بتفرج على ماتش. لما انا اعرف ان اللي قاعد قدامي بعد اللي قاعد جنبي ده اهلي، وكمان اللي قاعد في اخر ماتش ده اهلي، ونبقى احنا التلاتة نعمل جروب مع بعض ونبتدي نتكلم مع بعض، ايه اللي هيحصل؟ يبتدي يحصل تحزبات. يعني بدل ما نبقى متواصلين كلنا مع بعض، يحصل ان احنا كلنا نتلم في حتات. يعني لو احنا ده مش ماتش، لو احنا واقفين في قاعه رقص او قاعه بتاعت احتفالات، اوتوماتيك هتلاقي في كتل كده بدات، دول الشباب دول بنات، دول رجاله عواجيز دول ستات كبار دول بنات صغيرين. اوتوماتيك بيحصل ايه؟ ان اللي شبه بعض بيلم بعضه. اللي حصل على الانترنت هو ده بالظبط، ان انا عندي افكار معينه، فالخوارزميات عملت ايه؟ احمد بيحب الاكل النباتي، انا مثلا يعني، فاوتوماتيك خليه يشوف دايما صفحات بتتكلم عن الاكل النباتي، بلس ان فلان وعلان وترتان التلاتة دول بيحبوا النباتي، ما نتظهر لهم كسجستشن ان احمد يشوف الناس دي ويبقى اصحاب معهم. اوتوماتيك يبتدي يتكون نوع من انواع الكتلة، والكتلة دي ما تشوفش حاجة اكتر من الكتلة بتاعتها. نشوف نفسنا، نشوف افكارنا، ننبسط، نفتح الفيدز كده بتاعنا، نلاقي كل الحاجات اللي احنا بندور عليها. مش انتوا كده واحد تلاقيه يدور على مايكل جاكسون في الفترة اللي فاتت بعد ما شاف الفيلم سخن كده اتفرج مايكل جاكسون، فجأة ريلز كلها تقلب مايكل جاكسون، والناس اللي بتحب مايكل جاكسون يشوفوا بعض. اذا هو بيكتلنا عشان نفضل موجودين جوه دايرة واحدة ما نخرجش منها. طب ايه اللي حصل بعد كده؟ ما نتلم يا عم جوه دايرة، نعتبره زي نادي مركز شباب كده نقعد فيه مع بعض. الأزمة ان احنا اصبح في نادي الناحية التانية اللي ما بيحبوش فيلم مايكل جاكسون، اللي بيكرهوا مايكل جاكسون. اول حاجة ممكن تحصل ايه؟ التراشق، طوبة جاية من الحتة دي الحتة دي، زي الماتشات بالظبط، زي الدوري اللي بيحصل فيه مشكلة كبيرة، طوبة تيجي من هنا في ازاز ومن التانية رد عليها بطلقة رصاص، وتبدأ المعركة اللي محدش عارف هي ممكن توصل لفين. عايز اقول لكم احنا ما قلناش اي حاجه، اللي جاي اتقل بكتير. يلا ناخد اغنيه ونرجع نكمل.

0: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. فمن علامات الإيمان الكلمة الحلوة، كذلك الكلمة الطيبة اللي تعمر مش تدمر، الكلمة الطيبة اللي تجمع مش تفرق، الكلمة الطيبة هي صدقة جارية بقيالك عند ربنا. كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. عشان كده يا حضرات، مفتاح الجنة كلمة. تعالوا نلتقي في خير الكلام على نجوم FM.
1: خير الكلام مع الشيخ رمضان عبد المعز، كل يوم جمعة من الساعة 2 للساعة 3 العصر على نجوم FM. نجوم FM، على كيفك.
2: تخيلوا ان في ساعتين بس كل اسبوع قدرنا نبني مع بعض كيان اسمه اتفقنا. المناقشة فيه كانت مختلفة، ان انتوا كمان فتحتولي صندوق اسراركم اللي ودت اتفقنا وودتني معاه لمنطقة تانية خالص. اللي اتفقنا عمله هو انه خلق الفرصة، نقطة التلاقي اللي خلتنا نقدر نشوف ان التفاهم ممكن، وان اي اختلاف لو بس تدينا له الفرصة والوقت المناسب اتحل عادي جدا وبأقل مجهود كمان، لان في اتفقنا الكلام معاكم له طعم تاني.
1: اتفقنا مع مريم أمين، كل يوم خميس من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM، على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي، نجوم FM، نجوم FM TV، نايل FM، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. نجوم FM على التلفزيون على تردد 11900 رأس.
3: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام، سعادة مش عارف.

0: اعمل فولو لنجوم اف ام على instagram.com/nogumfm. انتوا لسه مع التوليفة مع احمد مراد برعاية عايريد على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: انا ضد كلمه المؤامره جدا يا جماعه. حته النهارده ان في مؤامره كبرى, وحته انه دايما في نظريه كده ان دايما احنا في البشريه كلها بتتامر علينا, لا, هي البشريه بكل بني ادم فينا جوه صراع. احنا جوه كره ارضيه, والكره الارضيه دي فيها بشر كتير جدا وحيوانات وهكذا. احنا خرجنا الحيوانات بره الصراع لان هم اضعف مننا بكتير, في كل واحد في بيئته قوي طبعا, ولكن احنا قدرنا ان احنا المجتمعات بتاعتنا نشيل منها كل الحيوانات اللي في الدنيا, وسيبنا بس اللي يدوبك شوية كلب, شوية بقرة, شوية فرخة وهكذا. بس بنحارب كل الناس تانية ونطلعهم برة, بس الحرب الحقيقية في البقاء قائمة بين البشر, وفي تعارض للمصالح. يعني كل واحد فينا عايز يروح يمين, اوتوماتيك التاني عايز يركن في نفس المكان, فلازم هنتخانق مع بعض. فاذا الصراع ده جزء من الحياة. يعني يبقى غريب قوي ان في بني ادم يقولك هو كل حاجة صراع كده. اه حضرتك, هو احنا مولودين هنصارع, والانسان في كبد دايما هيفضل في حالة نوع من انواع الايه, الصراع الدائم.

الأزمة عندنا النهاردة أن الإنترنت لما عمل تواصل زي ما حكينا في اللينك اللي فات، هو عمل نوع من أنواع التحزب. يعني كلنا اتلمينا كده في كتل في أركان، وبدأنا النهاردة في الأركان دي نرمي على بعض طوب، فحدث حروب كاملة. وزي ما بدأت الحلقة بقول لكم أن في بعض الحروب بتقوم على ولا حاجة خالص. يعني أنا بضرب في اتجاه معين فكري عشان مش عاجبني الفكر بتاعه، وهو بيضربني في اتجاه بتاعي، وفي الاخر الاثنين موجودين، والاثنين ممكن يكونوا صح او الاثنين غلط حمير اصلا، بس في الاخر الموضوع ما فيهوش اي نوع من انواع الجائزه الاخيره. ففي هدر للوقت غير طبيعي انتوا بداتوا تشعروا بيه بعض الوقت شويه، ان انتوا النهارده البني ادم لما يجي يقيس كده طفل لغايه حد كبير انه بيهبد 4 ساعات النهارده ولا 3 ساعات على الانترنت كل يوم، قاعد كده بالليل عمال بصباعه بيلعب حديد في صباعه عشان يبراوز، يعرف انه في حاجه غلط على طول. احنا لازم ننتبه لده يا جماعه، والله ده مش تحذير اخوي بسيط، ده الارم بينور احمر بيقول لكم ان في حريقه موجوده جوه دماغنا، بس ما حدش لسه مستغلها او قادر يفهم التحذير ده ازاي نقدر نخرج منه. طيب، اولا الناس مش قادره تستوعب ان في انتباه انا بحاول كشركات اشتغل عليه. انا حاول ابقى دايما يعني زي كده سلطان في العيال كبرت، اقول لكم الحقيقه المره يا جماعه، في شركات اهم حاجه بالنسبه لها هي بقائنا على الانترنت، بقائنا على البراوزنج. لذلك حصل ان البراوزنج اتشال منه الخاصيه بتاعه انتهاء البراوزنج اليومي. انت بتفضل تايم براوز كده لغايه ما يجيلك حاجات من 8 اسابيع حضرتك، ما هو ده معناه ان انت الاخبار حتى اللي فاتتك او اللي ما فاتتكش هتشوفها تاني او بطريقه تانية، وفي مليارات المنشورات اليوميه. فطبعا في حاجه مهمه انك لازم تفضل قاعد. عارفين في صلاه القمر بيعملوا ايه؟ بيعملوا ان هم بيحيدوا الاضاءه تماما، يخلوا الإضاءة دايما في حالة ليل والدنيا منورة وشايفين كل حاجة طول الوقت، ما فيش أبدا ستاير مفتوحة، ما ينفعش نشوف الشمس طلعت عشان نفضل سهرانين شغالين في روائح حلوة، الحاجة لطيفة، بنات بتعدي بيبيع حاجات، في شات قمار يراقبوا الناس يشوفوهم كده عايزين يشفطوا منهم فلوس كلها قبل ما الراجل يقولك ما تسيبش الراجل يفلس، ما تسيبش اللي قاعد على الترابيزة ده يخلص آخر ما عنده، لأنه مش هيجي تاني، هيتعب وهيتضايق وهيتنرفز، قبل ما يخلص خالص تقوم مكسبه حاجه فيرجع تاني يكمل بيها ويقعد. هو الهدف الاساسي انه يفضل قاعد شغال، ولو مش على فيشات القمار بيبقى قاعد بياخد كاس ورا كاس ورا كاس، ايدينا بنستفيد من البار اللي شغال. طيب، مش ملاحظين ان ده شبه البراوزنج بالظبط اللي احنا بنعمله كل يوم، قاعد بتعمل زوم على كل الحاجات وتمشي فتلاقي عماله تتكرر، والجزمه اللي عجبتني بتتكرر، والساعه اللي عجبتني بتتكرر، والبنت اللي عجبتني الرقصه بتاعتها بتتكرر. احنا طول الوقت في حاله استنزاف لنفسنا، لان هو مش سايبك لوحدك، يبقى انا بشتري ايه او باخد منك ايه؟ الانتباه. ليه انا باخد الانتباه ده؟ اجره، اروح بقى لشركه كذا بتبيع الكذا ده، الكذا ده والله انت عايز تنشره اديني فلوس، وانا في وسط الانتباه بتاع الراجل ده او الست هم قاعدين وبيدوروا، انا هقول لك بقى البيانات بتاعتهم. بص يا باشا، الراجل ده بيدور على ساعه، والست دي عايزه تتجوز بتدور على عريس، والراجل ده بتحب يتفرج على الرقاصه، والست دي بتحب تتفرج على الدرس الديني، عندك ايه منتجات من الموضوع ده؟ الراجل عايز حاجات دينيه خد، الراجل عايز حاجات ستات خد، عايز جزمه تشتري، عايز ساعه تشتري، عايز تسافر المالديف اتفضل يا باشا. اذا هو مكان معمول عشان حضرتك تبقى السلعه وحضرتك تبقى الزبون الاساسي للموضوع. فلازم بس نفهم الموضوع ده، وعرفوا ان الانترنت بالذات الانستجرام مبني جدا على قدرة النساء على التواجد الدائم، عشان كده هو شكله مليان بالموضة والحاجات الجميلة اكتر من اي حاجة تانية. الفيسبوك بيميل اكتر لفكرة الجدال والضرب بالكلام، طبعا اكثرهم مشاكل تويتر، لانه كل ما الكلام قل كل ما الاسلحة اصبحت بتتعرض لناس لكميات كبيرة من الخرابيش. طيب، بناء على نموذج ده الخوارزميات والذكاء الاصطناعي كمان لما دخل بدأ يفهم بالظبط بيهيفير كل واحد، وكل ما يلاقيه النهاردة البراوز بتاعه بيقل بيهدى بيبتدي يديله النوتيفيكيشن يرجعه تاني. إذن البيعة هي بقائك جوه المحل بتاع القمار، انك تفضل قاعد متمتع عشان تفضل تنزف. يا باشا دور على ايه اللي انت بتنزفه، اهم عملة اعلى من الدولار والاسترليني وقتك، الوقت يساوي حياتك، ده من اول ما بتتولد بيبتدي يقل كاونت داون، بيبتدي ينزل، فده يجي يوم هبش منه 3 ساعات وانت قاعد يا جميل زي الكرسي كده مش واخد بالك خالص انت ايه اللي بيحصل لك. طبعا هم اكتشفوا كمان انه في حاجه اسمها سلاح الغضب. سلاح الغضب ده يعني قدره الانترنت على ترويج الغضب، اكتشفوا عبر الذكاء الاصطناعي وعبر الخوارزميات وما قبل الاي اي كمان، انه الانسان لا يعبأ ابدا بالاخبار العاديه. يعني وانت ماشي كده تلاقي شاب جميل، شفته الراجل القمر الشاب اللي خد دكتوراهات ودراسات وعمل حاجات وبتاع، ولا حد خد باله، شويه ناس سيلبرتيز محترمين عملوا له شير ولايك وبتاع وخلاص على كده خلص الموضوع. تعال
تعالى بقى على فنانة اتطلقت، يا نهار أبيض، كأن بنت خالتك سوسن اتطلقت، كأنها يعني الدنيا راحت في 60 دقيقة. واحد اتجوز، يا نهار، بصوا الفرح، بصوا الفنان عمل ايه على البتاع، شفتوا فلان بص الفلانة ازاي في البتاع، ونجري ورا ده وتلاقينا بنجري زي الجنون. احنا بنعشق الغضب والمشاكل لانها اكتشفوا ان الانسان بيجري عليها بجنون. طب ده مش مشكلة على فكرة، عادي، كلنا بنحب نشوف الحوادث والاشياء المخيفة، جميل، بس الجريمة هنا هو ان احنا نبتدي نبيعها اكتر من اي حاجة تانية. يعني مثلا انت حضرتك في الطبيعة في سكر، خلاص، فانت بتروح تاكل تفاحية، موزاية، بتاع، ممكن تشرب كوباية شاي بمعلقة سكر، اوكي، لكن لما تجد النهاردة ان انت بتاكل كل انواع الحلويات المعلبة، يبقى في حاجة غلط على طول، في شيء بدأ يخرج عن نطاقه الطبيعي. الغضب اللي بيتباع على الانترنت بيساعدك جدا تفضل قاعد بتتابع المشكلة، وتتابع فلان قال ايه، وفلان صرح ازاي، وفلان يا نهار ابيض يقصد ايه، ونقول غلط فالموضوع يحلو، وندخل ندوس بنزين ليه، لانه على فكرة انا لا اسمح ابدا اخلاقي ان انا مش عارف ايه، والتاني يقول له اخلاقك ايه دي اللي انت فاكر نفسك، انت فاكر نفسك في يوتوبيا يا ابن المشاء، فمدخلين في بعض شمال اوتوماتيك، ونقعد نتفرج. احنا عايزين نشوف خناقة، المشكلة في اللي بينفخ النار. الخناقة العادية بتخلص بعد دقايق، احنا بنشوف خناقات بتقعد بالشهرين، ده معناه ان في ناس بتستفيد وبتقتات بتاكل على قفا الناس بالكراهية والخوف، وبث نوع من انواع الكونتنت اللي هو دايما اهم حاجة يا جماعة بيوصل لايه. انا عندي قاعدة، وقتك هيروح فين، هيوصلك لايه، يعني بعد ما عدت الثلاث ساعات دول انا كسبت ايه. زي ما بندخل مشروع تجاري، دخلنا دفعنا فلوس، وقفنا في المحل، بعنا، اخر السنة كسبنا ايه، اخر القعدة، اخر ال 24 ساعة انا كسبت ايه من براوزنج. لو ما كسبتش حاجة قوم على طول اوتوماتيك، يعرفوا ان احنا بنت باع حرفيا. يلا ناخد اغنية وبريك صغير ونرجع تاني نكمل رحلتنا مع حرب اللايكات.

بتنظيم مجلة ديرينج وبرعاية موسم الرياض. استنوا تغطية خاصة للحدث التاريخي العالمي جلوري إنجيزة تحت سفح الأهرامات يوم السبت 23 مايو، وتغطية إذاعية حصرياً على نجوم اف ام مع أقوى النزالات بين بطل العالم الأوكراني أوليكساندر أوسيك وأسطورة الكيك بوكسينج الهولندي ريكو فيرهوفن، ومنافسة على لقبي ذا رينج ودبليو بي سي للوزن الثقيل لأول مرة تحت سفح الأهرامات. استعدوا لتغطية خاصة للحدث التاريخي العالمي جلوري إنجيزة بتنظيم مجلة ذا رينج وبرعاية موسم الرياض يوم السبت 23 مايو الساعة 10 مساء، وتغطية إذاعية حصرياً على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.

0: ممنوع الجد مع سارة النجار من الحد للثلاث من الساعة 10 للساعة 11 الصبح على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: التفاؤل مش معناه ان انت مبسوط طول الوقت، التفاؤل معناه ان انت مقدر الصعوبات اللي انت عايش فيها، لكن انت قررت ان انت تكمل وتفضل مكمل في طريقك وهدفك. في المواطن المتفائل هنحكي ونتكلم مع بعض في حاجات كتير، هنفهم الفرق بين التفاؤل والتشاؤم، ما بين الوهم والواقعية، هنشوف المشكلة فين، هنقف في ظهر بعض، هنسمع بعض، الآراء كلها مسموعة، حكايات كتير من كل الدنيا بتحكي لنا عن صعوبات، نجاحات، إخفاقات، وكل حاجة بنتعلم منها، بس كله بهدف واحد، إن احنا نكون دايما متفائلين.
0: المواطن المتفائل مع محمود عبد المجيد، كل يوم خميس من الساعة 10 للساعة 11 الصبح على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900.

0: دلوقتي أخبار الساعة كل ساعة على نجوم فهم.
1: التاسعة مساء على نجوم فهم.
2: أهلا بكم إلى موجز الأخبار.
1: نائب رئيس الوزراء يؤكد أنه لن يتم رفع أسعار الطاقة في العام الحالي وأن الحكومة تأمل عدم زيادتها مستقبلا.
2: وزير الخارجية يلتقي في لندن رئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.
1: وزير الخارجية يعقد لقاء موسع مع عدد من المسؤولين البريطانيين لبحث التعاون المشترك.
2: وزير الخارجية يشارك في جلسة نقاشية بمؤتمر الشراكات.
1: الصحة العالمية تعلن إصابة 500 شخص و130 حالة وفاة مع تفشي إحدى سلالات فيروس إيبولا.
2: اجتماع لجنة إدارة الأزمات برئاسة رئيس الوزراء لاستعراض مستجدات تداعيات الأزمة الراهنة وانعكاساتها الاقتصادية.
1: وزير الدفاع يشهد تنفيذ مشروع مراكز القيادة التعبوي صمود 4.
2: إصابة عدد من الفلسطينيين بنيران مسيرة إسرائيلية جنوب مدينة غزة.
1: الهلال الأحمر المصري يستقبل الدفعة 42 من المصابين الفلسطينيين.
2: قبرص تستهدف تصدير أول شحنة غاز إلى أوروبا عبر مصر بحلول عام 2028.
1: مجلس النواب يوافق نهائياً على مشروع قانون الأمن والأمان البيولوجي.
2: التضامن تعلن وصول 11 ألف حاج من حجاج الجمعيات الأهلية لمكة المكرمة والمدينة المنورة.
1: هيئة التأمين الاجتماعي تقرر تبكير صرف معاشات يونيو لتبدأ من الأحد 24 مايو.
2: بمناسبة بطولة كأس العالم، المجلس الأعلى للإعلام يمد البث المباشر للبرامج الرياضية على مدار 24 ساعة بداية من يونيو.
1: غدا انخفاض تدريجي في درجات الحرارة والعظمى بالقاهرة 31 درجة.
2: انتهى موجز الأخبار، وغدا في 10 صباحا موجز جديد.
1: للمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني نجوم فهم دوت نت.
0: انتظرونا مع أخبار نجوم فهم. نجوم فهم على كيفك.
3: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام سعادة مش عارف.

0: لسه مع التوليفة مع أحمد مراد برعاية عيريد على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: بنتكلم النهاردة على كتاب Like War، وقلنا حرب اللايكات دي كتاب بيتكلم عن ايه يا جماعة؟ اهم حاجة بيتكلم انه في الانترنت اللي احنا بنقعد عليه طول الوقت، والانترنت مش معناه الشبكة كلها، معناه فكرة البراوزنج على السوشيال ميديا سواء اي نوع من انواع البرامج للبراوزنج. فهو قلنا قبل كده ان في سلاح الغضب او المشاعر، ده شيء احنا دايما لازم ننتبه ليه، ان هو بيتم توجيهه مننا البعض، بس في حد بيزجي هذه النار ليه؟ بيفتح لها. يعني النهاردة بيقول انه لو في فيديو وفي نوع من انواع الجدل، هو بيفتح له مجال اكبر بكتير، بدليل انتشاره الشديد versus فيديو تاني بارد بالنسبة له أو هادي المحتوى بتاعه، فبيطفيه أكتر خالص لأنه عايز الناس قاعدة على طول. ده معنى أن احنا عايز زعيق وخناقات، وزي ما انت تبعت في قهوة كده التلفزيون شغال عالي، الناس بتعمل رهانات على الدمرة، الراجل بينزل الشيشة، الناس بتصرخ بالضحك عالي جدا، فأنت مبسوط بالجو، دخان كتير، فأنت تمام. مش كل الناس تقدر تتحمل فكرة ان انا ادخل اقعد في مكان هادي، فهو عايز دايما ده يفضل موجود. ودي مشكلة ان احنا هنبقى بالانتباه الشديد والشدة دي. احنا جماعة دايما بنقول الوقت ما بقاش زي الاول، اليوم عفرت، كان في بركة في الوقت يا جماعة. الوقت هو الوقت، والله مفيش اي فرق على فكرة، هما ال 24 ساعة، احنا بس احنا اللي اختلفنا فمش قادرين نفهم. عرفتها برضو أكتر لما النهاردة بدأت أغير نظامي الغذائي تماما، وبدأت أقلل خالص خالص لغاية ما انتهى السكر الأبيض من حياتي. فبقيت كنت الأول بحط معلقتين في القهوة مثلا، وبعدين بقت معلقة، بعد كده نص معلقة، ربع معلقة، لغاية ما اختفت تماما. عشت فترة كده حاسس إن أنا إيه، مش متزن قوي، يعني كم يوم أسبوعين واتيفر. بعد كده بدأت أستطعم جدا الفاكهة، بدأ يحصل عندي إن الفاكهة العادية بدأت تبقى ليها معنى كبير جدا جدا، أكتر ما كنت أنا ما بحسش بطعمها خالص. كان النهاردة كنت الواحد يمسك الموزة يحطها في السكر شوية أو الفراولة عشان يحس إنها مسكرة، النهاردة أنا باكل موزة بحس إن أنا أكلت تورتة كاملة مليانة بالسكر. فإذا هي اللعبة إن إحنا طول ما إحنا على الجريل، طول ما إحنا على الشواية، فإحنا أوتوماتيك مش هنشعر بأي شيء غير بإن لازم نطلع نجري ونلحق نتفرج بسرعة، والفومو نخاف إن في شيء، fear of missing out، الخوف من فقدان أي شيء في الدنيا، ما نحضروش الحفلة، ما حضرناهاش، ما رحناش الجونة، لا ما رحناش الخروجة الفلانية، يبقى دايما أكيد في حاجة فاتتنا. ده لازم نتخلص منه وبالتدريج والراحة، عشان زي بالظبط الدواء النفسي كده ما بنقلله واحدة واحدة. طيب ده غسيل دماغ ممنهج، الكتاب بيقول إنه دي صناعة فخ الانحياز الكامل لينا، ده بيخلينا النهاردة بنوصل لمرحلة من التطرف. وإحنا كنا قبل كده بنتخانق الخناقات دي، الدارك الجامد اللي بدا يبقى موجود جوه الانترنت خلانا النهارده نشد على بعض ونصنع خناقات فكريه ولا تصل الى شيء. بفكركم لا تصل الى شيء، ايه الجايزه اللي حضرتك هتاخدها بعد ما تدخل تدب على كومنتات على صوره واحد حاططها؟ مش عارف هتفرق ايه معاك، حياتك هتتغير ازاي، محدش عارف. ده توجيه نفسي ونوع من انواع غسيل الدماغ، والانسان بيدور دايما على الشخص اللي يوافق رايه، او فكره النهارده انه لازم يشيطن الاخر، ودي اخطر حاجه ان انت تحاول تخلي الاخر شيطان باي شكل، وتحاول تتحزب لحزبك وتاخد حزب تاني قصادك عدو وتضرب فيه. هو اللعبه كلها ان لازم حتى لو النهارده انتماء الانسان لاي نوع من انواع التيارات الفكريه، لازم بعد شويه الانسان ده يبقى فاهم ان في اتجاه اخر ممكن يكون سليم، ممكن اتعلم منه حاجه. ده كان التواصل اللي هم كانوا فاكرينه لغايه ما دخلت ايه، دخلت اللعبه الاقتصاديه. احنا بناكل عيش، فاكل العيش يستوجب ان الصاله ما تنامش، حط الرقاصه وراها الطبال وراها ما تخليش الناس قاعده على حيلها تماما. الفرق ما بين ده وده ان الناس كلها بتبقى قاعده بتنبسط في الصاله، لكن في الانترنت الناس بتعيش في خناقات وضرب وطحن وطول الوقت في مشاكل كبيره قوي. طيب ازاي الموضوع تحول لساحة حرب النهاردة؟ الفكرة بتقول ان الانترنت بيأثر على الناس جامد، مش بيأثر بس عليهم بالطريقة العادية ان هم بيتواصلوا، لا النهاردة البيئة نفسها والمجتمع والسياسة بتدلي على دماغهم طول الوقت. يعني البني ادم مخه متصنع ان هو يقدر يستوعب عدد معين من المعلومات، العدد ده ما ينفعش يكبر وإلا في الاخر يدلدق، لان الانسان قدرته على الاستيعاب صعبة. وسط بقى الأخبار اللي انت بتاخدها في بالظبط 10% حاجات حقيقية، 20% حاجات حقيقية، في 80% يا مبالغات في حاجات حقيقية يا إما حاجة مضللة كاذبة جدا. مع الوقت بتبتدي تحس إن كل حاجة أصبحت كاذبة، أو إن أنا ما بقتش قادر أعرف الحقيقة. لما يجي حد يسألك رأيك في اتجاه معين، أو حضرتك تتسألي في حاجة معينة سياسية بقى في الموضة في أي عفريت، أوتوماتيك بيحصل الإنسان يضل، بيشوف اللي هو بيشوفه ويقوم طرشه بالظبط الكلمه كده ما ينفعش يقول حتى يقول، وهو بيشوف الموضوع رايح على فين وبيتحرك في الموضوع على اساس اللي سمعه واللي شافه، لان هو اصبح واقف في مكان زحمه جدا. تخيلوا طفل صغير واقف في اوضه مليانه ستات بتلبس وفساتين ورايحين فرح، وفي ناس بتعمل لابسه بدل وبيجهزوا نفسهم، وفي ناس طبالين بيعملوا الطبله عشان يدخلوا زفه العروسه، وفي عيال صغيره بتوزع حاجات وعيال تانية بتخطف طراطير. الواد ده النهارده لما تيجي تقول له ما هو الفرح او انت حاسين بانبساط، هو يعني هيبقى تايه وسط اللي حصل. بحس ان احنا بنبقى عاملين زي الطفل ده بالظبط وسط كل اللي بنشوفه كل يوم. اذا الانسان ما بقاش يستخدم المنصه، المنصه بقت هي اللي بتستخدمه، بل بالعكس هو عايش جواها. هو ما بيخرجش، عايز سياسه افتح صفحه السياسه، عايز نجوم الكره موجوده، عايز النجوم بتوع السينما موجودين، عايز تسافر اتفضل، عايز الانفلونسر اتفضل، عايز تدلع نفسك باي نوع من انواع الدلع اللي انت شايفه صح، اكل شرب عفريت اوتوماتيك هتلاقي كل شيء موجود جوه. طب تخرج بره ليه؟ عمل عزله، رغم التواصل الرهيب عمل عزله شديده جدا. واحنا في ناس ما بيتقابلش بعض لان هم بيسلموا على بعض على الفيسبوك ويبعتوا لبعض ريلز، وان انا بعت له ريلز ده معناه اني فاكره بس مش لازم انزل اقابله. عمرنا ما شفنا ابدا اي وسيله تواصل موجوده في اي برنامج بتدعو الى الدعوه الى عوده الاصدقاء القدامى بتوع المدرسه، انزلوا تقابلوا. ايه رايكم في الموضوع ده؟ عمركم شفتوا حاجه بتدعو الناس انها تنزل او تسيب التليفون؟ لو سمحت بعد اذنك اقعد لك 3 ساعات كده وتعالى لي. طبعا في خدعه كبيره جدا بتحصل، يقول لك والله في زرار اهو موجود، والزرار ده ايه يا باشا؟ بيقول لك انه ممكن تطفي البرنامج ده بعد 10 دقايق او تلت ساعه او نص ساعه، يطفي لوحده وبتاع، او يحذرك يقول لك يعني انت بقى لك كذا اهو، انا بسيبك لو عايز تمشي امشي، ذكر امشي، عايز تبقى بالرجاله قوي وتوريني انا هفضل ادلع فيك لغايه ما يعني تروح مننا في داهيه. فاذا ده منظومه يا جماعه، ما ينفعش نجري كده ونكمل واحنا مش دارين احنا بنعمل ايه. الامور تحولت لحرب، هو شايف ان الموضوع اللايك وورد حقيقي فعلا، والنهارده ان احنا نبقى كل الوقت ده معناه ان انا عايز الحرب تفضل موجوده لا تنطفئ طول الوقت. المنصات النهارده ما فيش محتوى بس بيتباع على المنصات، الموضوع في صناعه الخوف. يلا نخوفك من حاجة، يلا نعمل نوع من أنواع الرعب أو أعمل عليك حرب، أخلي أوجهك من اتجاه لاتجاه تاني. إزاي؟ في الحرب التقليدية في سيطرة على الأرض، يعني لازم تنزل بسلاح بجندي بتاع بتقوم واقف على الأرض عامل حرب. في الحرب الناحية التانية أنت بتسيطر على انتباه، يعني خليك واقف في مكانك ما بتعملش أي حاجة بنفس كل اللي عندك، أنا خليك باصص لي بس زي النداهة، مش هينفع تسيب اللي في ايدك وترجع لي. قاعدين واحد يبقى قاعد مع حد مهم كده وهيموت يبص على اللايكات او كم رياكشن او كم حد شاف الستوري وهكذا. القصف في الحرب بيعملوا قصف مدافع بيموتوا ناس، الناحيه الثانيه اغراق بالمحتوى، تعال غرقك بمحتوى تفضل قاعد متنح. في دعايه الناحيه الثانيه بتاعه الحرب، الناحيه الاخرى بتاعه الانترنت فيها ترندات وميمز برضو، دي دعايه كامله. حرب نفسيه بتبقى موجوده في الحرب العاديه، في تخويف واستفزاز موجودين، اخوفك من حاجه تشتري منتج، اخوفك من حاجه انزلك تعمل حاجه. اذا انا حتى لو هنزلك تروح تشتري منتج بتاع الشركه اللي دفع فلوس على الانترنت عشان تنزل تجيب المنتج ده موجود، وممكن اعمله لك اونلاين وخليك قاعد يا باشا برده مكانك، الهدف تدفع فلوسك. في تجنيد للجنود في الحرب العاديه، في تجنيد متابعين، ما هو المتابعين دول الفولورز دول جنود للناس، انا هنزل بكره يا جماعه انا غضبان تعالوا لي في الميدان، فبينزلوا على طول يعني املى المعرض يلا بينا نشتغل. نشر شائعات في الحرب العاديه، في اخبار كاذبه كتيره جدا في الحرب الالكترونيه اللي احنا عايشين فيها كل يوم، وهنعرف كمان ان الترندات هي سلاح ضخم جدا لتوجيه الناس ناحيه حاجه معينه سواء بالسلب او الايجاب، علشان النهارده تظهر قوه الجيوش الالكترونيه وحملات التضليل في اللحظه دي بصنع ترند يلا نجري وراه، والناحيه الثانيه ممكن نعمل حاجه ثانيه نهزر بقى في قصة تانية، نمرر شيء كده معين الناس ما تاخدش بالها منه، نحط حاجة. ده بيستخدم على جميع المستويات اللي في الدنيا. على فكرة في حروب رهيبة في الفن ما بين الناس وبعضها، وفي الضرب في الأفلام، وأنا حصل لي حرب زي دي في فيلم الست النهاردة، تعرضت لإطلاق نار مكثف ما شافوش بني آدم قبل كده، لمجرد ان احنا عملنا فيلم بيتكلم عن الحقيقة وبيبرز الست بطريقة عادية خالص مش بدون تأليه، يعني حصل ضرب نار غير منطقي. فانا اللي انا بتكلم فيه ده شفته وكان الحل النهارده ان انا احاول ادرسه واذاكره علشان اعرف ده جاي منين، وبصراحه ده خلاني اتعلم حاجات كتيره جدا جدا، لانه فعلا الموضوع تحول لحاجه اكبر من حجمنا بكتير. يلا ناخد اغنيه ونرجع تاني نكمل.

بورتوغولف العالمين بتحقق حلم الملايين. وأخيرا والأول مرة في الساحل الميجا ستار شيرين عبد الوهاب.

الميجا ستار شيرين عبد الوهاب في حفلة استثنائية ليلة مش هتتنسي يوم 7 أغسطس. الحفلة ضمن فعاليات بورتو جولف سامر فيستيفال اللي بتقدمها عامر جروب واللي بتحول بورتو جولف للوجهة الأولى لحفلات صيف 26 بالعالمين الجديدة. الحفلة بتنظيم ياسر الحريري وأمازون انترتينمنت. احجز تذكرتك دلوقتي من ticketsmarché.com وخليك جزء من الحدث. نجوم FM ونايل FM الراعي الإذاعي الرسمي.

عيش صباحك مع فانا إمام ويوسف التهامي، كل يوم من الحد للخميس من الساعة 8 للساعة 10 الصبح، برعاية مركز تجارة السبائك بي تي سي على نجوم اف ام.

0: نجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: انا شايف كفاية.
0: تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 راس.
2: يا حبيبتي ذاكري

0: لسه مع التوليفة مع أحمد مراد برعاية عايريد على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: أخطر حاجة ممكن نتخيلها يا جماعة هي فكرة استخدام الإنترنت بطريقة بتبدو عادية بس هي تقلب بحرب. تعال ناخد كده مثلا تنظيم زي داعش مثلا النهاردة لما جه بيعمل القوة بتاعته وقدر يقوم ويزرع التطرف والإرهاب بالنسبة للناس عمل إيه؟ هو عمل فيديوهات احترافية، حاجات سينمائية جدا، مؤثرات صوتية وكاميرات خاصة، وعمل لقطات بطولية فيها أولا حاجتين: رقم واحد إحنا جامدين قوي، رقم اتنين خاف. فإذا هو استخدم سلاح الخوف عشان يولع في نفوس الآخرين قبل ما يوصل أصلا خالص. وصول أولا جوه الخوارزميات شافت فيديوهات تؤدي إلى نتيجة من التفاعل فنفخت النار فانتشرت الفيديوهات. ففي أمم موجودة شافت ناس بتولع في ناس وناس بتغرق ناس. أولا فضول الإنسان عايز يتفرج على إنسان بيموت بيذبح مثلا، ده حاجة طبعا صعبة جدا. الحاجة التانية أنه الفيديو ده لما بيجي لغاية عندي أنا بترعب من داعش قبل ما يقربوا من مدينتي تماما، عشان أنا من الآخر أنا مش محتاج أن أنا أواجه ده، فأنا أوتوماتيك يا هستسلم يا هجري يا هبتدي أمجد. والأسوأ من ده كله شير، كأني بقول للآخرين خافوا أنتوا كمان. طيب ده هنا حول الإرهاب لمحتوى فيروسي، هنا بدأ ينتشر زي الكوفيد، جري خلى فيه صناعة كاملة لناس قايمة على نشر الموضوع بعيدا عن السلاح اللي كان موجود. وده طبعا النشر التلقائي ده من أكبر الجرائم اللي ممكن تتخيلوا يا جماعة. خلوا بالكم 100 مرة أنتوا بتعملوا شير لإيه، حرفيا احنا مش عارفين اللي بتعمل شير ده ممكن يأثر على شخص ما عنده مشكلة ما نفسية إنه يتفرج على ده، أو إنه أنت بتخلي الناس تولع بسبب يعني أنت حاطط النهاردة شيء يدعو للحسد، أو حاطط شيء يدعو للتقزز أو للدموية أو للمشاكل أو رأي آخر مضلل أو أيا كان. اعرف أن أنت ممكن تاخد في إيدك ناس كتير أو ترتكب جريمة وانت قاعد مش واخد بالك أنت بتعمل إيه. وده طبعا النهاردة إيه اللي حصل، داعش برضو عملت حاجة اسمها التجنيد العاطفي. يعني إيه التجنيد العاطفي؟ يعني كلم الشباب الغربي في مغامرة موجودة، المهمشين اللي مش لاقين إحساس بالعدالة وإن أنا ما حدش بيهتم بيا اوتوماتيك على طول طبعا في حاله ان انا لازم اشوف الناس دي بتتكلم في ايه، واللي عنده غضب سياسي في خطاب انتقامي كامل من اي قوه موجوده سواء من الغرب او من الشرق حتى، في طبعا الضرب ده. وفي الاخر النهارده في الوحده والغضب والاحباط والرغبه في البطوله والاغتراب، كل دي حاجات ولعت الدنيا خلت الموضوع يبقى اصعب مما نتخيل. طيب في الحروب الحديثه بدون ذكر حرب معينه، يعني حرب الجيل الخامس والفكرة النهاردة ازاي نقدر نهاجم الناس عبر الـ الـ الـ الـ الـ ان انا اضربه الكترونيا، يعني عمل في مصطلح غريب قوي عجبني قوي اسمه خرطوم الاطفاء من الاكاذيب. يعني النهاردة في حريقة بتولع في مكان، فانت النهاردة عشان تضلل الحقيقة دي فتقوم ضاخخ كمية اكاذيب شبهها جنبها كتير قوي، فالحقيقة تضيع في وسط الكلام. ده اللي بدأ يحصل في الحروب، والاسوأ ان ده بيحصل في الحروب ما بين الدول وعلى مستوى ناس تانية برضه. بني آدم بيلاقي نفسه النهاردة اتحشر في حتة، فبدل ما يبتدي يواجه أو يسكت يبتدي يقوم ناشر أكاذيب كتير حواليه، زي بالظبط الطيارة كده اللي بتطير ويتضرب عليها صاروخ فأوتوماتيك تقوم مطلع فليرز كده نور أو نار تبتدي تجذب الصاروخ بعيد عن الهدف الأصلي. وده بيخلينا كلنا نتشتت ونبص فوق طول الوقت، بصين على الترند اللي موجود مش واخدين بالنا أبدا إن في حاجة عمالة تحصل على الصعيد الناحية التانية. ده معناه إغراق كامل للمتلقي في تشويش ذهني مش طبيعي. يعني يا جماعه احنا قد ايه مشتتين دول ما احنا قاعدين؟ حد خد باله ان ولاده مش مركزين في حاجه؟ حد خد باله ان موظفينه اللي معاه في الشركه اللي مشغلهم فعلا مش مركزين في اي حاجه؟ هو ده بالظبط التشويش الذهني اللي انا عمال اطبل. انا خلاص فاضل لي زي المسحراتي كده همشي تحت البيوت انبه الناس يا جماعه في حاجه غلط بتحصل، افتكروا اللي انا بقوله ده. طيب عندنا ازمه تانية خالص اللي هي فكره الذباب الالكتروني، ان النهارده في جيوش رقميه بتتبني، في بني ادم ممكن يعمل 500-800 اكاونت يبقى في ايده، وكل جيش الكتروني ملايين الاكاونتات الفيك تدخل تبتدي تصب غضبها على اكاونت معين او على فكره معينه او تروج لفكره معينه. قامت ما بين امريكا وروسيا حرب زي دي، وقدروا فيها النهارده ان هم يدعموا حاجات معينه جوه امريكا لضرب الانتخابات. يعني بلد بتاثر على انتخابات بلد عشان تجيب اتجاه عاجبها. الاسوأ من ده كله ان النهارده في بني ادم ممكن يزكي نار صغيرة يروح كده على الأقليات ويبتدي يعمل فضيحة، يعمل مأساة في الموضوع، فيعمل انقلاب مجتمعي يوقع المجتمع كله ببعضه لأن هو شايف إن في ظلم معين فبيبتدي يضخ فيه النار مش بحق. هما مش أقليات، ده معناه إن هما كويسين على فكرة، في أقليات مش كويسة. فاللي بيحصل ايه النهاردة؟ ان انت بتقوم عايز تقلب نظام ضخم، فتقوم ضاخخ شوية اقليات تديها شوية بوست او شوية بنزين بنار تولع الدنيا. فهنا النهاردة ده تعميق رهيب لانقسامات المجتمع يا جماعة، بوظ التركيبة بتاعتنا بشكل كبير. ده باستغلال النقاط الضعف البشرية. النهاردة قوة البني ادم ان هو يعمل. ايه الضعف البشري بتاع الموضوع؟ ان هو عايز يرتاح، يأنتخ، يقعد يريح كده من المشاكل ويسمع ويتلقى التقارير. هو النهاردة دخل من النقطة دي وبدأ يحط لك السم في العسل بطريقة كبيرة. الأزمة الأساسية هي تمويل الدائم. لذلك النهاردة بيقولوا في جراف موجود، أي حدث بيحصل في الدنيا بيقوم طالع الحدث. الحدث ده بيحصل يوم الحد، يوم الاثنين مولع، الثلاث مولع، الاربع شوية طفأ، الخميس سلام خلاص. هو ده أوام أي شيء بيحصل بسبب التدفق الرهيب للموضوع. لو لقيته قضية كل شوية تشتعل او موجوده دايما او تقعدها بالثلاث اربع شهور، اعرفوا ان في دفع هائل وراها في سبيل تكسير شيء معين او شخص معين. فما تنجرفوش لده لان الموضوع اصعب مما نتخيل يا جماعه. يعني ايه نقضي نص اليوم بنتفرج على مين طلق مين ومين اتجوز مين؟ يا جماعه احنا في حياه فيها حاجات الطف من كده بكتير. في كتب على فكره تخلينا نفهم الدنيا بشكل احسن من كده. وطبعا في الاخر في يعني تحريض كبير على عنف. يعني النهارده الضرب الكامل جوه نفسيه الناس يؤدي الى ايه في الاخر؟ يؤدي الى ان انا هروح ارمي طوبه في الحياه العاديه. في رجل دخل مطعم امريكي، والمطعم ده مطعم بيتزا مشهور، وراح نازل جوه البيسمنت بتاع المطعم مع رشاش وبدا يدور على الناس اللي موجوده اللي بتعمل الاتفاقيه السريه اللي عاملاها هيلاري كلينتون لاستغلال الاطفال الصغار والبنات الصغار في استغلال جنسي معين. هو داخل يدور عليه ومعاه رشاش وبدا يضرب نار كمان عشان يدور يطلعوا من دول يا اولاد الذين. طب هو عارف الكلام ده منين او حس الكلام ده منين؟ جروب على الانترنت بدا يضرب في هيلاري كلينتون ايام الانتخابات علشان خاطر يعمل نوع من انواع الازمه، ان الناس اللي بتحب هيلاري كلينتون او عايزين يعرفوا ياخدوا مين في الانتخابات يحطوا رايهم معاه، يبتدي يحسوا ان الست دي بتاعه مشاكل جنسيه فيبعدوا عنها فيخلوا الانتخابات تفوز. فادوا بايه؟ ادوا ان الراجل نزل ماسك رشاش ضرب نار. يعني انتوا فاهمين احنا رايحين فين؟ فاذا انا ممكن عن طريق الانترنت

ده مش صحي ابدا يا جماعه خالص. اوعوا تفتكروا ان ده شيء لذيذ ومحترم جميل ان انا لو شفت حد بيضرب حد او كلب او في الشارع او يعتدي ان انا اصوره واعمل مشكله. بس الازمه بقت ان احنا بنصور كل شيء في حياتنا، وده طبعا جنون، لان العدو اللي قاعد الناحيه التانيه في دوله تانيه لا قاعد بيتفرج، هو شاف كل حاجه، عارف عنك كل شيء، نقاط ضعفك كلها اتدلقت قصاده بشكل كبير. ده في كمان فئه يعني هنعرف عنها في اللينك الجاي اسمها المحققين الرقميين. تخيلوا الناس بقى بتعمل حاجه مجنونه تماما. يلا ناخد اغنيه ونرجع نكمل.

0: برعاية الهيئة العامة للترفيه وموسم الرياض. استنوا تغطية خاصة لحفل إطلاق العرض العالمي الأول لفيلم Seven Dogs.
1: There was a vote last year to have me killed.
2: ده حاجة حبايبة كتير قوي.
0: يوم الجمعة الساعة 10 مساء وتغطية إذاعية حصريا على نجوم اف ام من العرض الخاص للحدث السينمائي الأضخم على الإطلاق فيلم Seven Dogs.
1: يلا ابو داود انتربول اوفيس.
0: إخراج الثنائي العالمي عادل وبلال صنع فيلم Bad Boys. تصميم وتنفيذ المعارك فريق 8711 صناع فيلم جون ويك.
3: احنا في فرح مش جنازة، ونضرب واحد 20 طلقة في الهواء احسن.
1: احنا نمنع المخدر ده من دخول المجتمع.
0: استنوا تغطية خاصة للحدث السينمائي الأضخم على الإطلاق وحفل إطلاق العرض العالمي الأول لفيلم Seven Dogs.
1: احنا كده ما قدرناش غير حل واحد.
0: برعاية الهيئة العامة للترفيه وموسم الرياض. يوم الجمعة الساعة 10 مساء وتغطية إذاعية حصريا على نجوم اف ام.
1: عندنا معلومات جديدة.
4: And what is it that you do?
5: I'm a fortune teller.
0: نجوم اف ام على كيفك.

0: حكومة
1: أجمل سبعة الساعة سبعة مع جيهان عبد الله من الحد للخميس على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900 رأس.

0: تابعونا على youtube.com/@nohumafm. انتوا لسه مع التوليفة مع أحمد مراد برعاية آيريد على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: من ضمن اللايك وور بقى فيه كمان محققين رقميين. يعني بيعملوا ايه الناس دي يا جماعة؟ عندهم قدرة ان هم يروحوا على الحتة بتاعت الحدث ويصوروا. يعني كان في طيارة وقعت من فترة كبيرة جدا, طيارة من خطوط الماليزية, والطيارة دي لما وقعت النهاردة طلعت كذا دولة بتدعي انه الدولة الاخرى هي اللي وقعت هذه الطيارة. ففي ناس النهاردة جم جابوا خرائط من جوجل وبدأوا يشوفوا الدفاعات الجوية اللي قربت واقرب حاجة حصلت والصور بتاعت الدفاعات دي وهي واقفة وايه الصاروخ اللي نقص في الدفاعات دي, وقالوا لا على فكرة ده مش الدولة الفلانية, ده الدولة العلانية بدون ذكر يعني اسماء. فاللي حصل ايه النهاردة؟ انه أصبح البني آدم أقوى أداة في إيده هو أنه يصور كل شيء. يعني مفيش حد يقدر أبدا يضحك على المراقبة اللي موجودة, بس الكذب برضو كتير. يعني لو إحنا وثقنا في أن البني آدم في ناس بتحاول تكشف الحقيقة, برضو قدامهم 180 ألف حد بيحاول يضلل الحقيقة. فلذلك النهاردة البعد عنده من إحنا مش نبعد عن الحياة أقصد, بس يبقى عندنا قدرة أن إحنا نرجع خطوة ورا ونركز ونقرأ أكتر من أن إحنا نفضل قاعدين على البراوزينج. طول أنا قصتي مع البراوزينج مش أي حاجة تانية, ما بقولش نقفل وسائل التواصل الاجتماعي, قلت نقنن نقلل. يبقى عندنا يعني نبص على حاجة معينة ونخرج لو إحنا عايزين, أو نحط شيء خبر معين أو شغل معين ونخرج. وده مهم قوي أن إحنا نبقى عارفين قدرة الحكومات النهاردة على أن هي تقدر تحافظ على مقدرات الشعب, هي أن الإنسان يبقى عنده قدرة على التحليل ويبقى عارف يتحكم إزاي في نفسه قبل ما الآخر يتحكم فيه. فطبعا في توثيق جماعي للحروب النهاردة, كان زمان الحرب العالمية دي يعني شوية فوتج بخمسة جنيه, النهاردة طبعا كل حاجة بتحصل موجودة, والإنترنت أصبح سلاح زيه بالضبط زي الصواريخ والمدرعات, واللي هو قادر بقوة أنه هو يسيطر على كل شيء. طيب الكونكلوجن ايه بتاع الكتاب؟ الكونكلوجن انه بيقولك ان وقتك بيتباع وان عمرك بيتباع, وانت حر عايز تنجرف وتفضل قاعد على البراوزنج بالتلات اربع ساعات في اليوم, وبيحصل لك ان انت طول ما انت قاعد في الشغل كل كده ايه مثلا نص دقيقة فعلا يعني هتلاقي نفسك بتمد ايدك على الموبايل عايز تشوف مين بعت لك ايه. لو مش على الواتساب يبقى على الانستجرام, يبقى على الفيسبوك, يبقى على تويتر, على اي نوع من انواع السوشيال ميديا اللي موجوده او التواصل اللي موجود. اي شيء في الدنيا بيتكرر بالشكل ده معناه انه عمل عاهه دماغيه كيميائيه, يعني بقى في ادمان زي السيجاره زي الكوكايين بالظبط. ولو هو النهارده مش مضر على مستوى العادي اللي انت شايفه, هو مضر عليك على المستوى العام في تركيزك وقدرتك على الابداع. يتضايق على راسك وراس حضرتك بعد كده الاي اي اللي هو يبتدي يريحك خالص ويقولك سيبني بقى التقارير دي انا هعملها لك, خش انت خد دش كده وارجع هتلاقي الدنيا مظبوطة. انت قبل ما بتقوم من على الكيبورد بيكون خلص التقرير مهما كانت سرعته. لو انا خدت التقرير ده رحت حطه زي ما هو وبعته للاخر, اعرف ان في مشكلة كبيرة جدا, لان انا بدأت اكسل. الدماغ لما يكسل يصاب بالألزهايمر المبكر, مش كمرض, ألزهايمر نفسي, يؤدي بالبني آدم لتراجع كبير ويخليه تركيزه ضعيف جدا وقدرته على اتخاذ القرار سلام عليكم. وإما الآلة تدخل تشتغل وتقعدك في البيت بعد وقت بسيط لأنها أسرع منك, يا إما حد هيجي يدسلك كدبة ويحطلك مشكلة كبيرة جوة الإنستجرام اللي انت مبسوطة بيه, فأوتوماتيك الحياة تتحول إلى جحيم حقيقي. دي مش نظرة كلاسيكية راديكالية للأمر. أنا مش من الناس اللي بتيجي تقول يا جماعة الراديو سيدمر حياتكم, التلفزيون اختراع الشيطان, مش أنا ما بعملش كده خالص. أنا عندي سوشيال ميديا, أنا عندي انستجرام وفيسبوك وكل الأنواع بتاعتي وتيك توك كل حاجة في الدنيا, بس هي طبيعة الاستخدام. خلي عندك كل حاجة, تواصل مع الناس, بس طبيعة الاستخدام. أنا طبعا يعني ما عنديش تواصل كبير على الحاجات دي, انا في الاخر بدخل احط صوره بحط اعلان شغل عندي, ولكن ما بعملش اي نوع من انواع ان انا افضل قاعد بالساعات قاعد بتفرج الناس بتعمل ايه, لان كل ده بيصب الناحيه الثانيه في قراءه كتب كتير بقدر اعمل لكم منها الحلقات واعمل منها شغلي واكتب رواياتي واكتب افلامي. فلو ده مش موجود انتاجك هيبقى افضل, هتقدر تركز احسن, القلق والتوتر والاحساس بالانكزايتي الليليه اللي بتجينا والارق هيروح, والحسد من الاخرين والرغبه في ان انا اموت نفسي عشان انا مش عارف اجيب العربيه دي وما روحتش المكان الفلاني وما قعدتش على البحر بالطريقه اللي تعجبني. احنا مرضى بسبب السوشيال ميديا, الاخر هو الجحيم. لو كل بني ادم ادرك تماما هو محتاج ايه خلاص ما حدش هيتخانق مع حد. اشوفكم بعد العيد, السلام عليكم.

0: الموقف مع إيهاب صالح كل يوم خميس من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.
1: كلمة السر ايه يا ريس حمدان؟
2: فاكرني عقولها كده بالساهل، حاول تعرفها من اول كوبليه.
1: طب غني المزيكا يا

0: يعني ايه جيمر؟
1: الجيمنج ده موضوع كبير قوي.
0: هو اي حد كده ممكن يبقى جيمر؟
2: اه عادي، الموضوع مش صعب خالص.
0: تفتكر الذكاء الاصطناعي هيأثر علينا ازاي؟
1: هيدخل في كل المجالات.
0: هي الحضارات القديمه كان عندها تكنولوجيا،
2: كان عندهم اللي اكتر من التكنولوجيا.
0: تعرفي ان في صواريخ بتطلع الفضاء وتنزل تاني لوحدها؟
1: ايوه طبعا، مش صواريخ سبيس اكس بتعمل كده.
0: عالم الجيمز والتكنولوجي مليان تحدي ومغامرات، بس ازاي تبقى جيمر جامد ودايما كسبان؟ هنتقابل في اكس او كل اسبوع ونعرف كل الجديد عن التكنولوجي واخبارها والجيمز واصداراتها الجديده والقديمه وتاريخها من اول ما بدات. وسواء بتلعب على كمبيوتر او موبايل او غيرهم، اكيد مستواك في اللعبه هيتطور ومعرفتك بالتكنولوجي هتكتر، وهتقدر تحقق معانا كل الارقام القياسيه في اكس او على نجوم اف ام. شريف جويفل
3: اكس او مع شريف جويفل كل يوم ثلاث من الساعه 11 للساعه 12 بالليل على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
4: حياتنا مش دايما فيها قواعد ثابته. المناسب بالنسبه لك ممكن ما يكونش مناسب بالنسبه لي. اللي يعجبك ممكن جدا ما يعجبنيش. وجهه نظرك في حاجه مش لازم تكون نفس وجهه نظري، واللي حصل معايا مش لازم يكون حصل معاك. وبين كل المعكوسات دي دايما بيكون في راي ثالث.
5: نخش في الموضوع على طول.
4: عمرنا ما بنمشي على نفس الخط طول الوقت. هي الحياه كده متقسمه كده، ولما دققت فيها لقيتها متقسمه على ثلاثه.
6: شكلك فاهم يا نص.
4: وساعتها جه قرار الثلاث كروت، الاخضر والاحمر وكارت التفاوض. فنقدر نقول ان الثلاث كروت دول طريق تقييم، تحديث، تصنيف.
5: حضرتك فاهم؟
4: كل اسبوع هنديك موضوع ونديك ثلاث كروت، وانت قيم وصنف بقى براحتك. اصل هي في الاخر لعبه، لعبه الثلاث كروت.
3: الثلاث كروت مع ملك شديد كل يوم اربع من الساعه 10 للساعه 11 الصبح على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. نجوم اف ام على التلفزيون.

0: كريشاندو سمعنا أعمال موسيقية كتير وتكلمنا عن آلات ومؤلفين وموضوعات الموسيقى كانت فيها البطل. بس يا ترى الرحلة كده خلصت؟ أكيد لا، لأن الموسيقى شريك أساسي في حياتنا، والموسيقى الكلاسيكية بالذات، لأنها مش بس بتخاطب مشاعرنا لكن بتخلينا نفكر ونقرب ونستمتع بالموسيقى أكتر وأكتر. عشان كده هنكمل رحلتنا في كريشاندو علشان نقرب أكتر من الموسيقى الكلاسيكية. ساعة كل أسبوع على نجوم فام.
1: كريشاندو مع الدكتورة رشا طموم، كل يوم سبت من الساعة 10 للساعة 11 بالليل على نجوم فام. نجوم فام على كيفك. ما من قلوب تشقى في الحب أكثر من القلوب الرقيقة. كما أن الحب يصنع المعجزات، فهو في حد ذاته يحتاج إلى معجزة أكبر لصناعته. مستنيكم كل يوم ثلاث الساعة 12 منتصف الليل في أنا والنجوم وهواك. أسامة.
2: أنا والنجوم وهواك مع أسامة منير، كل يوم ثلاث من الساعة 12 للساعة 2 بالليل على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
3: للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي، نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأسا.

0: بتنظيم مجلة ديرينج وبرعاية موسم الرياض. استنوا تغطية خاصة للحدث التاريخي العالمي جلوري إنجيزة تحت سفح الأهرامات يوم السبت 23 مايو، وتغطية إذاعية حصريا على نجوم اف ام مع أقوى النزالات بين بطل العالم الأوكراني أوليكساندر أوسيك وأسطورة الكيك بوكسنج الهولندي ريكو فيرهوفن، ومنافسة على لقبي ذا رينج ودبليو بي سي للوزن الثقيل لأول مرة تحت سفح الأهرامات. استعدوا لتغطية خاصة للحدث التاريخي العالمي جلوري إنجيزة بتنظيم مجلة ذا رينج وبرعاية موسم الرياض يوم السبت 23 مايو الساعة 10 مساء، وتغطية إذاعية حصريا على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
1: ايه ده، احنا رايحين على فيلم؟ شغال نجوم اف ام
2: بيجي يا باني ابيكي شي وان بالمصري معاك في السكه.

اوبا وهدى الكلام بسمع اكون تمام ليه في دماغي هس بص بص بص معاك في السكة حوق في طريقك قاعد

سكة مع محمد منير ودينا بهجت كل يوم أربع وخميس وسبت من الساعة 5 للساعة 7 مساء على النجوم FM ونجوم FM TV.

0: دلوقتي جيمعاتكم مع XO مع شريف جويفل على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
1: يا مساء الفل على كل اللي بيسمعونا، واهلا بيكم في حلقه جديده من XO على نجوم اف ام، البرنامج اللي دايما هيكلمك عن كل الجديد في عالم التكنولوجي وعالم الجيمينج. الذكاء الاصطناعي بقى جزء كبير من كل الشغل، وممكن قريب جدا هو اللي يعمل الشغل كله لوحده. الاي اي بيولد نصوص وصور وفيديوهات، وممكن يعمل ويطبق خطه عمل او ورك فلو كامله عن طريق الاي اي ايجنتس. وكمان بقى بيستخدم في اكتر حاجه الناس بتحبها، الفيديو جيمز. ممكن الاي اي يستعمل في حاجات كتير في صناعه الالعاب، وممكن يولد عناصر كتير في الالعاب، بس الخوف من ان الاي اي يولد العاب كامله. الحلقه اللي فاتت اتكلمنا عن المخاوف اللي موجوده عند جزء كبير من الجيمرز والمطورين بسبب الاي اي، واتكلمنا عن توجهات شركه سوني وشركه ابيك جيمز بخصوص استعمال الاي اي في الالعاب. تعالوا بقى نتكلم عن تصريحات شركه كابكوم بخصوص الاي اي، وعن شويه تسريبات خاصه بالالعاب اللي عندهم. ممكن تبعتولنا على facebook.com/nogumafm او على الواتساب على 0155 9 55 1006. شركة كابكوم اكدت بشكل رسمي انهم مش هيستخدموا اي محتوى مولد بالذكاء الاصطناعي في نسخ العابهم النهائية، يعني ولا شخصيات او تصميمات، ولا في اصوات، ولا قصص، ولا اي حاجة ابداعية اساسية هتتعمل بالاي اي. وهو ده الكلام المهم، لان الجيمرز خايفين ان الالعاب تفقد الروح بتاعتها، وإن كل حاجة تبقى معمولة بسرعة وبنفس الشكل ونفس الإحساس أو النمط البارد اللي ممكن يطلع أحياناً من الذكاء الاصطناعي لما بيشتغل مكان البشر. لكن شركة كابكوم شايفة إن في فرق كبير جداً ما بين إنك تستخدم الـ AI كأداة للمساعدة أو إنك تخليه هو اللي يصنع التجربة نفسها. شركة كابكوم من أقوى وأنجح شركات الألعاب حالياً. الشركة دي دلوقتي مكسرة الدنيا ومحققة أعلى أرباح ومبيعات في تاريخها، وبقالها حوالي 9 سنين متواصلة بتنمو بشكل مستمر. تخيل ان شركة كابكوم باعت اكتر من 59 مليون نسخة العاب في سنة واحدة بس، ده رقم ضخم جدا. وسلسلة ريزدنت ايفل لوحدها على مدار عمرها كله عدت حاجز 200 مليون نسخة مباعة عالميا. يعني احنا بنتكلم عن سلسلة رعب بقت واحدة من اعظم وانجح سلاسل الجيمينج في التاريخ. شركة كابكوم نزلت ريزدنت ايفل ريكويم في 27 فبراير اللي فات، والمبيعات عدت 7 مليون نسخة من ساعتها، وأول 5 مليون نسخة اتباعوا في أول 5 أيام. ولعبة براجماتا، اللعبة العبقرية الجديدة اللي عملتها كابكوم، نزلت في 17 إبريل اللي فات وباعت 2 مليون نسخة في 16 يوم، لأنها لسه سلسلة جديدة، بس قدرت تنجح وعملت جمهور كبير. علشان كده شركة زي كابكوم بكل تاريخها وكل نجاحاتها الكبيرة عندها الحرية ان هي تركز اكتر على الجودة والهوية الفنية، ومش محتاجة ان هي تقلل التكاليف او تعتمد على الاي اي بشكل مفرط. الشركة دي عندها كتالوج العاب محترم وتقيل جدا، وعارفة كويس هي بتعمل ايه، بس الخوف من ان الشركات تستعمل الاي اي ويستغنوا عن الفنانين والكتاب والمطورين علشان يقللوا التكاليف او يوفروا شوية فلوس، ودي حاجة بدأت تحصل فعلا في بعض الصناعات. لكن شركة كابكوم شايفة ان قوة العابها جاية من البشر اللي بيعملوها، ومن المخرجين والفنانين والناس اللي بنوا عالم ريزدنت ايفل على مدار سنين طويلة جدا. وعلشان كده الشركة قالت بشكل واضح ان الاي اي عندهم مجرد اداة مساعدة في الحاجات الروتينية، يعني ممكن الاي اي يحلل بيانات او يفحص الاخطاء ويلخص الاجتماعات ويكتب مسودات اولية، لكن المنتج النهائي نفسه لازم يفضل مصنوع بايد البشر. والنجاح الأخير اللي حققته ريزدنت إيفل ريكويم يثبت لك فعلا إن الشركة دي ماشية في الطريق الصح. وفي دلوقتي كلام وتسريبات عن مشروع ريميك جديد، ريميك لأكتر لعبة عند كابكوم الناس مستنياها حاليا بلا منازع، اللي هو الريميك بتاع لعبة ريزدنت إيفل كود فيرونيكا. اللعبة دي بالنسبة لجمهور ريزدنت إيفل تعتبر هي الحلقة المفقودة، وناس كتير شايفين إنها من أهم الأجزاء الكلاسيكية اللي لازم ترجع بجودة الجيل الجديد. التسريبات بتقول ان كابكوم بتحاول تعيد بناء اللعبة دي بالكامل، لكن من غير ما تضيع روح النسخة الاصلية. ولو في شركة اثبتت ان هي فعلا فاهمة ازاي تعمل ريميكس محترمة للالعاب القديمة، فهي فعلا شركة كابكوم. كفاية بس كل اللي اتعمل في الريميكس بتاعت الاجزاء القديمة زي ريزدنت ايفل 2 و3 و4. شركة كابكوم بقت من اقوى الشركات في الموضوع ده. والفكرة ببساطة ان انت تعيد تقديم اللعبة بشكل يناسب الجيل الحالي، لكن من غير ما تضيع هوية اللعبة الاصلية. وعلشان كده الناس متحمسة جدا للعبة كود فيرونيكا، لأن اللعبة دي أصلا فيها قصة كبيرة جدا وأحداث مهمة كتير. التسريبات بتقول إن كابكوم عايزة تزود عنصر الرعب بشكل كبير، ودي نقطة مهمة، لأن ريزدنت إيفل بقت ماشية في خطين أو اتجاهين، في أجزاء بتميل أكتر ناحية الرعب والتوتر النفسي، وأجزاء تانية راحت ناحية الأكشن السريع بشكل أكبر شوي. التسريبات بتقول إن كود فيرونيكا هتحاول تمسك العصاية من النص، يعني اللعبة تبقى مرعبة وتخليك متوتر، لكن في نفس الوقت تحافظ على الإيقاع السريع والسينمائي اللي جمهور الألعاب الجديدة بقى متعود عليه دلوقتي. وعلشان كده قرار شركة كابكوم بخصوص الذكاء الاصطناعي أو التصريحات اللي قالوها هو كلام مهم جدا، لأن الألعاب اللي بالشكل ده محتاجة إحساس حقيقي، محتاجة مخرج يعرف إمتى يخوف الجيمر وإمتى يسيبه ياخد نفسه شوية وإمتى يضغط عليه. الألعاب اللي زي Resident Evil محتاجة ناس فاهمة يعني إيه توتر وأتموسفير ورعب نفسي، وواضح إن شركة كابكوم لسه مؤمنة إن الحاجات دي ما ينفعش تتساب بالكامل لخوارزميات الاي اي. شركة كابكوم بتحاول تعمل توازن وتستخدم التكنولوجي والاي اي علشان تساعد المطورين، لكن من غير ما تضيع هوية الألعاب نفسها، ودي واحدة من أهم المعارك أو المشاكل اللي صناعة الألعاب هتقابلها في السنين الجاية. هل الألعاب هتفضل تتعمل بإحساس ورؤية البشر، ولا هنوصل لمرحلة إن كل حاجة في الألعاب تبقى مولدة بشكل تلقائي؟ لحد دلوقتي واضح إن شركة كابكوم اختارت الجانب البشري، وجمهور Resident Evil غالبا مبسوط جدا بالاتجاه ده. ممكن تبعتولنا على facebook.com/نجومة في أم أو على الواتساب على 0155 9 55 1006. تعالوا نطلع فاصل ونرجع نكمل كلامنا، يلا بينا.

0: التوليفة مش مجرد برنامج، ده مكان بنخلط فيه بين الروايات، الأفلام والقصص اللي بتجمعنا كلنا. بنتكلم عن الكوميديا، الإثارة، الرعب، الرياضة والعلوم بكل أنواعها، بس كل ده من خلال الكتب والفن. هنا هنكتشف مع بعض أسرار وراء الكواليس، وهنفتح كتاب التاريخ عشان نفهم الحاضر، وبنقدم رؤية للحياة بزاوية جديدة. هكون معاكم في التوليفة كل أسبوع على نجوم FM. أحمد مراد.
1: التوليفة مع أحمد مراد، كل يوم ثلاث من الساعة 8 للساعة 10 بالليل، برعاية آيريد على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك.

0: مش عادي مع يوسف بركات، كل يوم حد وأربع وخميس من الساعة 12 للساعة 2 بالليل على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في، تردد 11900 رأس.
1: كلمة السر ايه يا ريس حمدان؟
2: فاكرني عقولها كده بالساهل، حاول تعرفها من اول كوبليه.
1: طب غني المزيكا.

0: دلوقتي تقدروا تتابعوا نجوم اف ام على tiktok.com/@nujumafm. انتوا لسه مع XO مع شريف جويفل على نجوم اف ام.
1: لسه مكملين كلامنا عن التكنولوجي والجيمينج في اكس او على نجوم اف ام. العاب السباقات او العربيات طول عمرها من اكتر انواع الالعاب اللي فيها منافسه شرسه جدا، لان اي لعبه ريسنج جديده بتنزل الناس على طول بتقارنها بالالعاب التانية زي جران توريزمو ونيد فور سبيد وفورزا هورايزن. لكن بصراحه في السنين الاخيره فورزا هورايزن قدرت تعمل حاجه صعبه شويه، قدرت تعمل بالانس او توازن، لان هي مش سيميوليتر واقعي بزياده، وفي نفس الوقت العاب فورزا مش العاب اركيد مجنونه ملهاش اي احساس بالعربيات. وعلشان كده ناس كتير شايفه ان فورزا هورايزن بقت واحده من اقوى سلاسل العاب السيارات في العالم دلوقتي. وحاليا نزل الجزء الجديد فورزا هورايزن 6، اللعبه دي غيرت مكانها وراحت بلد تانية وبقى فيه خريطه وعالم جديد. بس هل هي قد التوقعات فعلا ولا كان ممكن تبقى اقوى من كده؟ تعالوا نتكلم عن فورزا هورايزن 6 ونشوف مايكروسوفت عملت ايه في الجزء الجديد. ممكن تبعتولنا على facebook.com/nujumafm او على الواتساب على 0155 9 55 1006. فورزا هورايزن 6 بقت في مكان جديد وتحديدا في اليابان، ودي كانت تقريبا اكتر دولة جمهور السلسلة بيطلبها من سنين طويلة قوي، لان اليابان بالنسبة لعشاق العاب السباقات والعربيات تعتبر جنة، لان اليابان هي بلد الدريفت والطرق السريعه الطويله اللي احنا شفناها في افلام والعاب كتيره جدا، والمطورين حاولوا يستغلوا الفكره دي باقصى درجه. الخريطه الجديده مليانه طرق جبليه ومدن مزدحمه وغابات ومناظر طبيعيه كتيره وشكلها حلو جدا. فورزا هورايزن 6 لعبه شكلها مبهر جدا بصريا. الاشجار بتتفاعل مع العربيات، ولما تعدي بسرعه من جنب الورد هتلاقيه بيطير، والتفاصيل الصغيرة في البيئة معمولة بطريقة واقعية. لكن السؤال المهم هنا، هل فورزا هورايزن 6 فعلا لعبة جديدة ولا ممكن نعتبرها نسخة متطورة شوية من فورزا هورايزن 5؟ هنا بقى تبدأ المشكلة الحقيقية، لأن في ناس كتير شايفين إن اللعبة ممتازة لكن ما فيهاش تجديد حقيقي، واللعبة اتطورت عن الجزء اللي فات بس مش قوي، وده واضح جدا خصوصا في أسلوب القيادة أو الهاندلينج، وما زال هو أقوى حاجة في السلسلة. لعبة فورزا هورايزون لحد دلوقتي محافظة على الخلطة السحرية بتاعتها، تحس ان انت بتلعب لعبة ممتعة ومش معقدة، لكن في نفس الوقت هي فيها تفاصيل حقيقية بتحاكي سواقة العربيات وهتخليك تحس بالفرق بين كل عربية والتانية. يعني مثلا عربيات الدفع الخلفي فعلا هتحس انها مختلفة عن الدفع الامامي او الفور باي فور، وزن العربية بيفرق، الموتور بيفرق، والتعديلات الصغيرة في التيونينج انت هتحس بالتأثير بتاعها. ودي نقطة مهمة جدا، لأن في ألعاب كتيرة دلوقتي بقت تبسط القيادة بشكل زيادة عن اللزوم علشان تمشي مع جمهور السوشيال ميديا ويتعمل منها فيديوهات سريعة. في ألعاب كتير بقت بتعتمد على فكرة إنك تضغط فرامل علشان العربية تعمل دريفت لوحدها وخلاص كده، لكن واضح إن فورزا هورايزن 6 لسه بتحاول تحافظ على الإحساس الحقيقي بتاع سواقة العربيات. وطبعا الكلام ده عجب جمهور السلسلة القديم، لانه كان في ناس شايفين ان اللعبه كان ممكن تتحول لتجربه سطحيه ويبقى كلها افكتس ولقطات تنفع للسوشيال ميديا زي الريلز او فيديوهات التيك توك. وللاسف جزء من الكلام ده حصل فعلا، لكن في البرزنتيشن مش في القياده. يعني مثلا القصه او الشخصيات ما زالت تعتبر من اضعف عناصر لعبه فورزا هورايزن. الشخصيات شكلها ممل جدا والحوارات تحس ان هي مصطنعه، وفي لحظات كتيره اللعبه بتحاول تبقى كول أو لذيذة بزيادة لدرجة إنها أحياناً بتبعد عن ثقافة العربيات والسباقات نفسها. وحتى فكرة اكتشاف العربيات القديمة أو البارن فايندز بقت معمولة بطريقة غريبة جداً، بدل الشكل الكلاسيكي اللي احنا متعودين عليه اللي حسسك إنك لقيت كنز مدفون بقاله سنين، اللعبة فجأة كده هتخليك تصور اللحظة دي بالموبايل كأنك انفلونسر على انستجرام مثلاً، والكاميرا تتحول لتصوير مهزوز متعمد كأنك فاتح ستوري. وهنا بقى في ناس كتيرة بدأت تحس إن بعض المطورين بقوا مركزين على شكل السوشيال ميديا أكتر من ثقافة السيارات نفسها، لأن أي حد فعلا بيعشق السيارات أو سباقات العربيات غالبا أول حاجة هيفكر فيها لما يلاقي عربية نادرة مش إن هو يطلع الموبايل، المفروض إنه هيبقى مندهش ومذهول بالعربية نفسها. ونفس الكلام نقدر نقوله في المانيو والألوان والقوائم. فورزا هورايزن 6 ألوانها فاقعة جدا والواجهات تحسها عادية، ودي حاجة مش لطيفة لأنك المفروض بتلعب لعبة في اليابان، يعني حواليك هدوء وجمال ومناظر طبيعية، فما ينفعش تعمل لعبة في مكان زي ده والمانيوز أو القوائم تبقى بالشكل العجيب ده. طيب، وبالنسبة للتعديل أو الكاستومايزيشن، فالموضوع يعتبر تطوير بسيط جدا عن الجزء اللي فات. فورزا هورايزن 6 هتخليك تعدل قطع مختلفة في العربيات، بس معظمها متكرر من الأجزاء القديمة والاختيارات مش كتيرة. وفي حاجة كمان بقى ناس كتير انتقدوها وهي الأصوات. بعض العربيات صوتها ممتاز، خصوصا العربيات الكلاسيكية والعربيات اللي فيها موتور V8، لكن في عربيات جديدة كتيرة جدا صوتها ضعيف قوي بشكل غريب، ودي مشكلة لأن الألعاب اللي زي فورزا هورايزون أو جران توريزمو أو نيد فور سبيد معروفة من زمان إن هي بتقدم أصوات العربيات بشكل واقعي جدا، ودلوقتي المفروض إن التكنولوجي بتتطور أكتر، لكن أحيانا أنت هتحس إن الأصوات مصطنعة أو مكتومة بشكل غريب. لكن الخريطة نفسها في لعبة فورزا هورايزون 6 تعتبر من أقوى الحاجات اللي اتعملت في ألعاب العربيات من فترة طويلة. اليابان شكلها فعلا رائع وتنوع البيئات حلو جدا، والأهم إن اللعبة أوبتمايزد بشكل محترم، وحتى الأجهزة المحمولة اللي زي ستيم داك قدرت تشغل اللعبة دي بشكل مستقر ومن غير أي مشاكل، ودي حاجة صعبة جدا للعبة بالحجم والجرافيكس الرهيبة دي، فدي نقطة تحسب للمطورين. بس هنا بقى نوصل للسؤال المهم، هل فورزا هورايزون 6 تستحق سعرها؟ ناس كتير شايفة ان اللعبة دي ممتازة لكن هي قريبة جدا من فورزا هورايزون 5، نفس الفكرة الأساسية ونفس الإيقاع ونفس الجيم بلاي تقريبا، ويمكن هي دي المشكلة اللي بدأت تبقى موجودة في سلاسل الجيمينج الكبيرة عامة، انه شركات الألعاب لما بيلاقوا فورمولا أو تركيبة معينة بتنجح بيخافوا يغيروها أو يجددوها، وبيفضلوا انهم يطوروا نفس اللعبة سنة ورا التانية بس مع شوية تحسينات او اضافات بسيطة. وهو ده اللي مخلي ناس كتير تقول ان فورزا هورايزون 6 لعبة عظيمة جدا، بس هي مش قفزة او نقلة نوعية، وكان ممكن تبقى اقوى من كده بكتير. ممكن تبعتولنا على facebook.com/nogumafm او على الواتساب على 0155 9 55 1006. تعالوا نطلع فاصل ونرجع نكمل كلامنا، يلا بينا.
0: انتوا مع XO مع شريف جويفل على نجوم FM.
1: لسه موجودين معاكم في XO على نجوم FM، وبنتكلم دايما عن التكنولوجي وعن الجيمينج. مفيش لعبة في تاريخ صناعة الألعاب كلها عاملة حالة الهستيريا اللي عاملاها GTA 6 حاليا. دلوقتي أي إشاعة صغيرة عن اللعبة دي حرفيا بتقلب الإنترنت والسوشيال ميديا، أي صورة أي كلام طالع من المسربين أو الستورز أو حتى موظف مجهول في محل ألعاب، العالم والجيمرز كلهم بيجروا وراه. وواضح أننا داخلين على مرحلة مجنونة جدا، لأنه في الأيام الأخيرة في كمية تسريبات وإشاعات كتير طلعت عن GTA 6، والغريب أن كل الكلام ده جاي من أكتر من مصدر مختلف، وكل الناس دي بتشاور تقريبا على نفس الفكرة إن في حاجة ضخمة جدا بخصوص GTA 6 هتحصل قريب، وغالبا في الفترة اللي احنا فيها دي. ممكن تبعتولنا على facebook.com/nogumafm او على الواتساب على 0155 9 55 1006. اول تسريب عندنا هو عبارة عن خبر غريب جدا بخصوص نسخ اللعبة نفسها. في إشاعة دلوقتي بتقول ان GTA 6 ممكن تنزل بست اصدارات مختلفة، وده رقم كبير جدا حتى بالنسبة للعبة بالحجم ده. التسريبات بتتكلم عن نسخ ستاندرد وديلوكس وبريميوم بالمحتويات المعتادة طبعا، وكمان في كولكتورز إديشن اللي هي بتيجي في علبة كبيرة جدا عاملة زي صناديق الكنوز وبيكون فيها محتويات خاصة زي الصناديق الفخمة اللي كانت بتنزل مع الألعاب اللي زي Red Dead Redemption 2. نسخ الكولكتورز إديشن بيكون فيها خرايط وكروت ومجسمات وحاجات نادرة للناس الكولكتورز، وغالبا النسخة دي وأي نسخة تانية هتتباع في ثواني. وزي ما قلنا قبل كده، اللعبة دي بالنسبة لشركة روكستار وبالنسبة لبلاي ستيشن وبالنسبة لأي شركة مهتمة بالألعاب هتكون حدث عالمي. شركة روكستار وشركة سوني علاقتهم قديمة جدا من أيام GTA 3 وفايس سيتي وسان أندرياس، ودايما البلاي ستيشن كان ليه معاملة خاصة مع ألعاب GTA. نسخ GTA على بلاي ستيشن بيكون فيها مهمات حصرية وبتعمل لها ماركتينج وإعلانات خاصة، ولازم يحصل كده مع الجزء الجديد. وكمان دلوقتي ظهرت تسريبات عن الطلبات المسبقة أو البري أوردرز. الكلام المنتشر حاليا إن البري أوردرز ممكن تبدأ الشهر ده بعد التريلر الثالث، وفي تقارير بتقول إن في متاجر كبيرة أصلا بدأت تجهز الحملات التسويقية من دلوقتي، وفي كلام عن خصومات بسيطة للنسخ الفيزيائية وتجهيزات كبيرة داخل المتاجر. وهنا بقى الناس بدأت تربط التواريخ ببعضها، لأن يوم 21 مايو اللي جاي هو معاد اجتماع الأرباح الخاص بشركة تيك تو أو الانفستورز كول، ودي مش أول مرة الشركة تعمل حركة زي دي. والتريلر الثاني لجي تي اي 6 هو كمان نزل لوقت قريب جدا من اجتماع المستثمرين، فالعالم كله دلوقتي قاعد يحلل كل حركة وكل تاريخ وكل تويتة عن جي تي اي 6. الناس دي حرفيا بقوا عايشين على نظريات جي تي اي 6 بشكل يومي. مفيش لعبة تانية في العالم تقدر تعمل حالة الترقب المجنونة دي، ويمكن ده السبب اللي مخلي التسريبات بقت تزيد كل فترة. وكمان في تسريبات بتقول ان روك ستار هتنزل التريلر الثالث بشكل مستقل تماما، يعني مفيش شو كيس عند شركة سوني او بلاي ستيشن، ومفيش فيديوهات في سامر جيم فاست، ولا في اي حاجة من الكلام ده. وشركة روك ستار اصلا بتحب تتحكم في كل التسويق والماركتينج وكل حاجة خاصة بيها، وهم اساسا مش محتاجين يعملوا ايفنت. روك ستار تقدر تنزل صورة واحدة على تويتر والانترنت كله يتقلب. الألعاب الكبيرة عادة بتحتاج معارض ومؤتمرات ودعاية كبيرة، لكن جي تي اي 6 هي اللعبة نفسها بقت ماركة أقوى من معظم الأحداث الترفيهية. مجرد كلمة تريلر تومورو من روك ستار كفيلة إن هي تخلي العالم كله يتكلم عن جي تي اي لمدة 24 ساعة متواصلة. وبالنسبة للأسعار، التسريبات الجديدة بتلمح إن بعض نسخ جي تي اي الخاصة ممكن تعدي $100، وفي كلام بيتقال من فترة إن جي تي اي 6 ممكن تكون هي اللعبة اللي هتكسر حاجز الأسعار التقليدية بشكل رسمي. وبصراحة ده شيء ناس كتير متوقع إن هو يحصل، لأن تكلفة اللعبة نفسها في التطوير بقت مرعبة. الحلقة اللي فاتت اتكلمنا عن أرقام خرافية، جي تي اي 6 ممكن تتكلف $2 مليار بالتطوير والماركتينج. وعلشان كده روك ستار بقت مهووسة بفكرة الأمان بشكل واضح، وده ظهر في آخر التسريبات اللي بتقول إن الشركة ممكن تمنع توزيع نسخ مراجعة اللعبة بالكامل قبل الإطلاق، ومش هيكون في أكواد للمراجعة للصحافة أو اليوتيوبرز بالشكل التقليدي، بس هيبقى في حاجة تانية. الإشاعات بتقول إن روك ستار ممكن تعمل سيشنز أو جلسات مغلقة في أماكن متأمنة بالكامل، والصحفيين أو اليوتيوبرز يروحوا يجربوا اللعبة هناك تحت الرقابة المباشرة. وبصراحة ده شيء متوقع، لأنه بعد التسريب الضخم اللي حصل للعبة على فترات، الحركة دي منطقية قوي، لأن مجرد تسريب نسخة واحدة قابلة للتحميل قبل إطلاق اللعبة ممكن يبقى كارثة تاريخية. وشركة روك ستار استحالة إن هي تسيب أي فرصة لتكرار التسريبات اللي حصلت قبل كده. والأغرب في كل اللي بيحصل ده وفي كل التسريبات دي، إن شركة روك ستار أصلا ساكتة تماما، ولا في تأكيد ولا في نفي ولا في أي كلمة، وده اللي مخلي الناس على السوشيال ميديا بيتكلموا عن التسريبات دي أكتر من الطبيعي، لأن كل ما شركة روك ستار تسكت الناس تبدأ تخترع نظريات جديدة، وكل مسرب ألعاب يحاول يطلع بمعلومة جديدة، وكل ستور أو إنسايدر يتحول فجأة لمصدر أخبار عالمي. وطبعا شركة روك ستار مستفيدة جدا من الحالة دي. اسم جي تي اي 6 حاليا متصدر السوشيال ميديا يوميا من غير ما الشركة تدفع $1 إضافي على التسويق. كل إشاعة جديدة بتعمل ملايين المشاهدات، وكل تسريب بيقلب السوشيال ميديا، ويمكن دي أول لعبة في التاريخ الدعاية المجانية حواليها بقت أقوى من الحملات التسويقية أو الماركتينج. ودلوقتي العالم كله تقريبا مستني الأسبوع اللي جاي، لأنه لو الطلبات المسبقة اتفتحت فعلا قبل 21 مايو يبقى أغلب التسريبات دي كانت صح، ولو مفيش حاجة حصلت فغالبا هنشوف موجة تانية من الإشاعات، لأن الإشاعات والتسريبات عن جي تي اي 6 هتستمر لحد ما اللعبة تنزل. وواضح جدا أننا عمالين نقرب من لحظة تاريخية، وشركة روك ستار أخيرا ممكن تكسر حالة الصمت اللي عندها ونشوف تريلر جديد، وساعتها الإنترنت كله هيبقى عبارة عن جي تي اي 6 بس، ومفيش حد من المهتمين بالجيمينج والتكنولوجيا هيتكلموا عن اي حاجة تانية غير اللعبة دي. ممكن تبعتولنا على facebook.com/nugumfm او على الواتساب على 0155 9 55 1006. نطلع فاصل سريع ونرجع نكمل كلامنا.

0: برعاية الهيئة العامة للترفيه وموسم الرياض. استنوا تغطية خاصة لحفل إطلاق العرض العالمي الأول لفيلم Seven Dogs.
1: There was a vote last year to have me killed.
2: ده يا حبايبك كتير قوي.
0: يوم الجمعة الساعة 10 مساء وتغطية إذاعية حصريا على نجوم اف ام من العرض الخاص للحدث السينمائي الأضخم على الإطلاق فيلم Seven Dogs.
1: يلا ابو داود انتربول اوفيس.
0: إخراج الثنائي العالمي عادل وبلال صنع فيلم Bad Boys. تصميم وتنفيذ المعارك فريق 8711 صنع فيلم جون ويك.
3: احنا في فرح مش جنازة ونضرب واحد 20 طلقة في الهواء حتى.
1: احنا نمنع المخدر ده من دخول المجتمع.
0: استنوا تغطية خاصة للحدث السينمائي الأضخم على الإطلاق وحفل إطلاق العرض العالمي الأول لفيلم Seven Dogs.
1: احنا كده ما قدرناش من حل واحد.
0: برعاية الهيئة العامة للترفيه وموسم الرياض. يوم الجمعة الساعة 10 مساء وتغطية إذاعية حصريا على نجوم اف ام.
1: عندنا معلومات جديدة.
4: And what is it that you do?
5: I'm a fortune teller.
0: نجوم اف ام على كيفك.
6: ساعة الحظ ما بتجيش كل يوم، الساعة اللي كلنا ماشيين ندور عليها في حياتنا. مين فينا ما بيدورش على ساعة حظه؟ وساعة الحظ ما تتعوضش. فاكرين الكوكيز بتاعت زمان اللي كنت تفتحها تلاقي فيها رسالة ليومك النهاردة وكأنه كده بيقولك حظك النهاردة بيقول ايه؟ وعشان كده البرنامج ده اسمه ساعة الحظ. احنا بنلعب مع بعض لعبة أقوال وأقاويل مأثورة، ويا سلام بقى لما انت كمان اللي تبقى صانع الحظ ده بنفسك. هتلف عجلة الحظ ونعرف كلنا مع بعض حظك هيكون ايه النهارده. هي ساعة ضحك، ساعة لعب، ساعة غنى، وساعة صفا، ساعة من كل الفرفشة. من الاخر كده ساعة الحظ على نجوم اف ام ما تتعوضش.
7: ساعة الحظ مع ندى فليفل كل يوم حد وثلاث من الساعة 11 للساعة 12 الظهر على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.
8: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام سعادة مش

0: تابعونا على facebook.com/نجومفقان. انتوا مع XO مع شريف جويفل على نجوم افقان.
1: لسه معاكم شريف جويفل في اكس او على نجوم اف ام، ولسه مستمرين في الكلام عن التكنولوجي وعن الجيمينج. في حاجات بقت مهمه جدا في حياتنا لدرجه اننا تقريبا ما بقيناش نحس بيها، زي الكهرباء مثلا. ما حدش بيفكر في الكهرباء الا لو مثلا ما بقتش موجوده، والانترنت كمان بقى جزء اساسي من حياتنا زيه زي الميه والهواء. لكن بسبب الانترنت في حاجه تانية احنا بنستعملها طول الوقت من غير حتى ما نفكر هي بتشتغل ازاي اصلا، وهي الواي فاي. التكنولوجي اللي أصبحت الخيط الخفي اللي بيربط العالم كله ببعضه. دلوقتي البيوت والشركات والجامعات والمطارات والمستشفيات وكل الأماكن تقريبا مستحيل يشتغلوا بشكل طبيعي من غير واي فاي، لدرجة أن انقطاع الشبكة لدقائق ممكن يعطل حياة ناس كتيرة جدا ويعطل شغل شركات كاملة. لكن الغريب في التكنولوجي دي ان هي بدأت اصلا من فكرة عسكرية من اكتر من 80 او 90 سنة. تعالوا نتكلم عن الاختراع السحري اللي العالم كله تقريبا عايش عليه دلوقتي.

تكنولوجي الواي فاي اللي محدش يقدر يعيش من غيرها. ممكن تبعتولنا على facebook.com/nugumafm او على الواتساب على 0155 9 55 1006. حكاية الواي فاي اقدم بكتير مما نتخيل. البداية كانت وقت الحرب العالمية التانية، وفي وقتها كانت المشكلة الكبيرة هي التشويش على إشارات الراديو العسكرية. وهنا ظهرت فكرة عبقرية جدا من ممثلة كانت بتشتغل في هوليوود اسمها هيدي لامار. الفنانة العبقرية دي اشتغلت مع موسيقار اسمه جورج أنثل، واخترعوا نظام بيعتمد على تغيير ترددات الإشارة بسرعة رهيبة علشان يمنع التشويش أو الاختراق. بس في وقتها الجيش الأمريكي تجاهل الفكرة دي لأنها كانت سابقة لعصرها جدا. لكن بعد سنين طويلة العالم كله دلوقتي اكتشف أن الفكرة دي كانت هي الأساس الرياضي والتقني لحاجات مهمة جدا زي الواي فاي والبلوتوث والجي بي اس كمان. ودي واحدة من الحاجات الغريبة جدا في عالم التكنولوجي، أنه أحيانا اختراع معين بيحتاج عشرات السنين علشان البشرية تفهم أهميته فعلا، لأن الناس من 80 أو 90 سنة ما كانوش متخيلين أن كل حاجة حوالينا هتبقى متصلة لاسلكيا. وبعدها بسنين طويلة بدأت أولى المحاولات لبناء شبكات تنقل البيانات لاسلكيا. وفي سنة 1971 جامعة هاواي واجهت مشكلة غريبة، أن في جزر متباعدة عن بعض وفي أجهزة كمبيوتر محتاجة تتواصل مع بعض، ومد الكابلات كان بطيء ومكلف جدا. وهنا بقى ظهر مشروع اسمه ألوها نت، وده كان يعتبر أول نظام حقيقي بينقل البيانات لاسلكيا ما بين أجهزة الكمبيوتر. والمعلومات نفسها بقى ممكن إن هي حرفيا تطير في الهواء بدل ما تمشي في السلك أو الكابل. لكن رغم كده كان في مشكلة كبيرة، وهي إن كل شركة بدأت تطور أنظمة لاسلكية خاصة بيها، والأجهزة ما كانتش متوافقة مع بعضها، يعني جهاز من شركة ما يشتغلش على شبكة من شركة تانية. وهنا كان ممكن عالم الإنترنت اللاسلكي اللي احنا عارفينه النهاردة يتفكك. علشان كده المهندسين طوروا معايير موحدة للاتصال، ودي كانت الولادة الحقيقية للواي فاي بالشكل اللي احنا نعرفه النهاردة. لكن حتى بعد ظهور المعايير دي كان في مشكلة خطيرة جدا، إن الإشارات أو السيجنال داخل المباني أو موجات الراديو كانت بتخبط في الحيطة أو الزجاج أو أي حاجة وتتشوه وتضيع البيانات. وهنا بقى هحكي لكم حكاية من أغرب الحكايات في تاريخ التكنولوجيا. في أوائل التسعينات في فريق علماء من أستراليا كانوا بيشتغلوا على مشروع علمي غريب جدا. الفريق ده كان بيحاول يلتقط إشارات راديو ضعيفة جدا جاية منين بقى؟ من ثقوب سوداء صغيرة في الفضاء، بيحاولوا يلقطوا إشارات من بلاك هولز. وكان بيعتقد إن الثقوب دي بتنفجر أو بتتبخر حسب النظريات بتاعت ستيفن هوكينج. لكن المشكلة إن الإشارات دي كانت شبه مستحيلة إن هي تتشاف وسط الضوضاء الكونية الهائلة اللي موجودة في الفضاء، والإشارات كانت ضعيفة جدا ومشوشة بسبب الغازات الكونية والغبار والتدخلات اللي في الفضاء. فالفريق احتاج يطور تكنولوجي رياضية معقدة جدا تقدر تنظف أو تفلتر الإشارات دي وتفصلها عن الفوضى اللي حواليها. وهنا بقى حصلت صدفة تاريخية، العلماء اكتشفوا إن نفس المشكلة اللي بتحصل للإشارات اللي جاية من الفضاء بتحصل تقريبا داخل البيوت والمكاتب. فريق العلماء الأسترالي استعمل تقنيات رياضية متقدمة جدا زي حاجة اسمها Fast Fourier Transform علشان يعيد ترتيب الإشارات المشوهة بشكل صحيح. يعني التكنولوجي اللي كانت معمولة أصلا علشان تسمع الإشارات اللي جاية من الفضاء من الثقوب السوداء اتحولت فجأة للحل السحري لمشكلة الواي فاي. يعني حرفيا الإنترنت اللاسلكي الحديث خرج من أبحاث فضائية كانت بتحاول تفهم الكون ذات نفسه. والعلماء أصلاً فشلوا في اكتشاف الثقوب السوداء بالشكل اللي كانوا متوقعينه، لكن الفشل ده طلع منه اختراع غير حياة مليارات البشر على وجه الأرض. ودي واحدة من أعظم الحاجات في العلم، إنه أحياناً الأبحاث اللي شكلها بيكون بعيد تماماً عن حياتنا اليومية بتطلع أهم اختراعات الحضارة الحديثة. وفي نهاية التسعينات كل شيء بدأ يتطور بسرعة جداً، وتكنولوجي الواي فاي ابتدت تبقى أسرع وأرخص وأسهل للناس العادية. وهنا بقى ظهرت كلمة واي فاي نفسها، لأن الاسم التقني الحقيقي كان معقد جدا على المستخدمين. ومع بداية الألفينات الواي فاي اتحول من رفاهية أو تكنولوجي للشركات لحاجة أساسية في كل بيت تقريبا. وأول ما الإنترنت بقى لاسلكي كل شيء بعد كده بدأ يتحرك، وظهر عصر اللابتوبات الحقيقي
وبعدها الهواتف الذكية وكل الأجهزة المحمولة بالكامل ظهرت بسبب الواي فاي. تخيل مثلا لو ما كانش فيه واي فاي، هل كان هيبقى فيه ستريمينج بالشكل الحالي؟ هل اليوتيوب والتيك توك كانوا هيبقوا بالانتشار ده؟ هل كان هيبقى فيه سمارت هومز أو أجهزة تشتغل من موبايلك؟ كل الكلام ده أصلا قايم على فكرة إن الإنترنت بقى موجود في كل حتة حوالينا بشكل لاسلكي ومستمر. والأهم من كل ده إن الواي فاي قدر يغير الاقتصاد العالمي، لأن الشركات بقى بتشتغل أسرع والشغل عن بعد بقى حاجة طبيعية جدا، يعني عن طريق الواي فاي والفيديو كولز. وكل ما الوقت بيعدي التكنولوجيا دي بتتطور بسرعة جدا، من أيام الواي فاي القديم وسرعته البطيئة لحد ما وصلنا النهاردة للواي فاي 6 وفي كمان واي فاي 7 دلوقتي. الواي فاي هي اللي شايلة العالم حاليا، ومستقبل التكنولوجي والاي اي ما ينفعش يكمل من غيرها، حتى لو في انترنت أرضي، لأن كل الأجهزة تقريبا دلوقتي بقت وايرلس. ممكن تبعتولنا على facebook.com/نجومة في أم أو على الواتساب على 0155 9 55 1006. تعالوا نطلع فاصل ونرجع نكمل كلامنا.

0: الفنانة نوران ماجد.
1: سيربرايز.
0: تعيش صباحك مع ظن إمام ويوسف التهامي.
1: إيه رأيك في المفاجأة الحلوة دي؟
0: يوم الخميس من الساعة 8 للساعة 10 الصبح على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: إيه المقابلة دي؟ أنا جاي ودعك، أنا قررت أرجع للبنان وأريحك مني. لا مش هتفضل، أنا هروح أنا وإنت نتعشى سوا وبعد كده هرجع للبنان. هو في ايه؟ انا عاصي وحشني قوي، فين عاصي بتاع زمان؟ هو انت امتى هتحس ان انا بحبك بجد؟
0: الفنانة نوران ماجد، فعيش صباحك مع يوسف التهامي وظن امام على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
2: تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.

0: خلي نجوم اف ام على طول معاك ونزل الابليكيشن من اب ستور او جوجل بلاي.
1: انتوا لسه مع اكس او مع شريف جويفل على نجوم اف ام.
2: لسه موجود معاكم في اكس او وكلامنا هنا عن التكنولوجي والجيمينج ووصلنا لاخر لينك في حلقتنا. واضح اننا فعلا دخلنا عصر غريب جدا والحاجات اللي كنا بنشوفها زمان في الانمي وافلام الخيال العلمي بدأت تتحول قدام عينينا لحاجة حقيقية. حد فاكر الروبوتات الميكا الضخمة جدا اللي ممكن يبقى ليها قائد او طيار او بايلوت؟ الروبوتات اللي زي جريندايزر ومازنجر وجونكر، الروبوتات دي طبعا ما ينفعش حد ينساها، خاصة من اول جيل السبعينات والثمانينات وانت طالع. وكمان الروبوتات اللي تقدمت بأفكار جديدة زي جاندم، الناس بتوع الأنمي عارفين كويس أنا بتكلم عن إيه. تخيل بقى أن الروبوتات دي خلاص بقت حقيقة وممكن الإنسان يسوق الروبوت ده كأنه بيستعمل مازنجر. والكلام ده دلوقتي بيحصل في دولة الصين، هذه الدولة العجيبة اللي بقوا بيخترعوا كل حاجة دلوقتي. هل ممكن أن إحنا نستعمل روبوتات عملاقة في يوم من الأيام؟ هنحاول نجاوب على السؤال العجيب ده، وممكن تبعتولنا على الواتساب على 0155 9 55 1006 أو على صفحتنا على facebook.com/نجوم FM. من أكتر الحاجات اللي عملت صدمة كبيرة في المجتمع العلمي هو الروبوت العملاق الجديد من شركة يونيتري روبوتكس. الروبوت ده اسمه GD01 أو GD01، وده أول روبوت أو ميكا حقيقي قابل للإنتاج نشوفه بالشكل ده في الحقيقة، بعيد عن مسلسلات الأنمي والخيال العلمي. ولما نقول ميكا احنا بنتكلم عن الحلم اللي عاش عليه أجيال كاملة من عشاق الأنمي والألعاب وأفلام الساينس فيكشن، فكرة انه إنسان يبقى سايق روبوت عملاق وكبير جدا ويتحكم فيه بنفسه. دي حاجة شفناها زمان في جاندم وباسيفيك ريم، وشفناها في ألعاب كتيرة جدا. وعلى مدار سنين الناس كانت بتعتبر الفكرة دي مجرد فانتازيا ومستحيل تحصل على أرض الواقع، لأن التحكم في جسم معدني عملاق بيمشي ويتوازن ويتحرك وسط العالم الحقيقي ده كان شيء يبدو إن هو شبه مستحيل من ناحية الهندسية. لكن فجأة العالم بدأ يقرب من الفكرة دي بسرعة جدا، لأن كل الشركات دلوقتي مهتمة بتصنيع الروبوتات، وشركة يونيتري الصينية متخصصة في المجال ده، وكشفت عن روبوت GD01 كنوع جديد تماما من الروبوتات. ده مش روبوت صناعي ثابت في مصنع وبيشتغل في إحدى خطوط الإنتاج، وهو مش روبوت صغير بيمشي زي الكلاب الآلية أو زي الروبوتات اللي بتتمشى وسط الناس في تشاينا، لكن ده حضرتك روبوت ضخم جدا الإنسان نفسه بيركبه من الداخل كأنه بيركب عربية ويتحكم فيه. وطبعا بعد ما انتشرت فيديوهات الروبوت العملاق ده الناس بقت مش مصدقة. روبوت GD01 نزل له فيديوهات وهو بيعمل حاجات غريبة. الروبوت العملاق ده الإنسان بيسوقه وبيتحرك وبيكسر الحوائط والطوب، وممكن يمشي على رجلين اتنين أو يمشي على أربعة علشان يبقى متوازن أكتر. وطبعا دي لحظة مهمة جدا في تاريخ التكنولوجيا، لأننا حرفيا بدأنا نشوف ولادة جيل جديد من الآلات المجسدة، وهي دي المرحلة اللي شركات التكنولوجيا كلها تقريبا بتحاول توصل لها دلوقتي. والغريب بقى أن الروبوت ده مش معمول للاستعراض، لأن العالم دلوقتي عنده مشكلة حقيقية، في شغل كتير جدا خطر على البشر في المناجم والمصانع الكيميائية والمناطق اللي فيها إشعاع والحرائق الضخمة والمباني المنهارة. كل دي حاجات وأماكن ممكن تقضي على حياة البشر أو تعرضهم للخطر بمنتهى السهولة. وهنا بقى بتيجي أهمية الروبوتات العملاقة اللي زي GD01. فبدل ما الإنسان يدخل بنفسه مكان خطير، ممكن يبقى الإنسان داخل الروبوت المدرع والروبوت ده يتحمل الصدمات والحرارة والأوزان التقيلة. ودي نقطة مهمة جدا، لأن البشرية طول عمرها بتحاول تبني امتداد آلي لقوة الإنسان، من أول بقى ما الناس عملوا الرفعات والبلدوزرز لحد الروبوتات الحديثة. لكن الجديد هنا بقى أن أنت بقى عندك آلة عملاقة شبه بشرية، الإنسان بيقودها بنفسه وكأنه داخل جسم جديد أقوى منه بأضعاف مضاعفة. روبوت بالحجم ده ممكن يساعد في رفع الأشياء الضخمة أو أنه يكسر الخرسانة، وممكن يشتغل في الأماكن الخطيرة وفي الإنقاذ. ولما بيحصل كوارث في بعض الدول ممكن روبوت زي ده يتحرك وسط الحطام بشكل أفضل من أي مركبة تقليدية. يعني تخيل مثلا محطة نووية أو مصنع كيميائي حصل فيه تسريب خطير، بدل ما تبعت إنسان ممكن يموت حرفيا، أنت ممكن تبعت روبوت عملاق يتحمل البيئة دي بشكل أفضل بكتير. تكنولوجي زي دي يا جماعة مش مشروع صغير، لكن هي جزء من سباق عالمي كبير جدا، لأن الصين وأمريكا وكل شركات التكنولوجيا الكبيرة كلهم مقتنعين دلوقتي أن المستقبل اللي جاي هيكون للروبوتات المجسدة، يعني روبوتات عندها أجسام حقيقية بتمشي وسط البشر وتشتغل معاهم. وعلشان كده في شركات كتيرة جدا بدأت تدخل المجال ده، وشركة يوني تري متقدمة جدا في المجال ده، وقدرت تعمل حاجة خطيرة وخلت الروبوتات أرخص بكتير من المنافسين. ودي حاجة مهمة، لأن الروبوتات لغاية وقت قريب كانت بتتكلف ملايين ومخصصة للأبحاث فقط، لكن دلوقتي الصين بتحاول تحول الروبوتات لمنتجات حقيقية وتتباع وتنتشر بين الناس كلها. بس خلي بالك ان اي آلة بالحجم والقوة دي لو حصل فيها خلل الكارثة ممكن تبقى ضخمة جدا. يعني تخيل روبوت وزنه مئات الكيلوغرامات يقع او يفقد التوازن وسط الناس، او يحصل فيه خطأ برمجي او مشكلة ميكانيكية. طبعا التكنولوجيا دي ما زالت في بدايتها ولسه في مشاكل كتير لازم تتحل، زي الطاقة مثلا، لان تشغيل روبوت عملاق بالحجم ده بيحتاج طاقة كبيرة. الروبوتات دي في السنين اللي جاية هتغير شكل سوق العمل بالكامل، وأي وظيفة بتعتمد على القوة البدنية أو على إن البشر يدخلوا أماكن خطيرة، الروبوتات دي هتبدأ تنافس البشر في الشغلانات دي كلها تدريجيا، وبعدين هتعملها كلها لوحدها بدون تدخل بشري أساسا. البشرية دلوقتي داخلة على مرحلة مختلفة تماما، مرحلة الآلات الذكية المتحركة اللي تشتغل جنب الإنسان أو بدلا منه أحيانا. والجي دي او 1 ممكن يكون البداية فقط، لأن اللي هنشوفه النهاردة كاختراع غريب ومجنون ممكن بعد 20 سنة يبقى حاجة عادية جدا في حياتنا اليومية، زي الإنترنت والواي فاي والسمارت فونز اللي كانوا زمان أشبه بفكرة السحر. المستقبل اللي كنا بنشوفه في الأنمي وفي الخيال العلمي بدأ فعلا يطلع برا الشاشة، وقدام شوية ممكن نلاقي حاجة شبه جريندايزر أو مازنجر طايرة في السماء أو ماشية جنبك على الأرض. وللأسف الوقت بيعدي بسرعة، ودي كانت حلقتنا الليلة دي. مستمعينا أتمنى تكونوا استمتعتم بحلقتنا، واستنوني الحلقة اللي جاية من برنامج اكس او في نفس الميعاد على 100.6 نجوم اف ام. سلام.
1: كنتم مع اكس او مع شريف جويفل على نجوم اف ام. نجوم اف ام.

دلوقتي جمعتكم مع أنا والنجوم وهواك مع أسامة منير على نجوم أفقام، نجوم أفقام على كيفك.

بكل الحب هنتكلم عن الحب، وبكل الحب هنناقش كل قضايا الحب، وبكل الحب هنتقابل ولمدة ساعتين في أنا والنجوم وهواك. معكم على الهواء أسامة منير وأبو سفيان على 106.10 نجوم أفهم. المراهقة تجعل القلب سريع الاشتعال، لذلك يبدو الحب فيها كأنه قدر لا يمكن الهروب منه. مستمعين أهلا بكم وحلقة جديدة من أنا ونجوم معاك. حلقتنا النهاردة بعنوان المراهق والحب. بقالنا فترة كبيرة يعني بنتكلم في المشاكل، أصبحت أكتر الاتصالات وأكتر المشاكل اللي بتجيلنا مشاكل زوجية وطلاقات وخيانات ونفقة وحاجات كده وحق رؤية. يعني رحنا في سكة عايزين نرجع تاني نفتكر اللحظات الحلوة والأحاسيس الحلوة اللي كنا بنتكلم فيها من زمان. عشان كده قررت النهاردة نتكلم عن مرحلة من أصعب المراحل ومن أهم المراحل في حياة كل إنسان، وهي مرحلة المراهقة. مرحلة المراهقة زي ما حضراتكم عارفين بتبدأ من سن 13 سنة لحد سن 19 سنة. دي مرحلة بيمر بيها أي إنسان على وجه الأرض، ودي المرحلة اللي الإنسان بيكتمل فيها نموه الجسدي، وبيمر بمرحلة البلوغ الجنسي، وبيمر بمراحل كتيرة جدا في حياته فيها تكوين عاطفي وفيها تكوين نفسي وفيها خبرات بيكتسبها الإنسان. فدي مرحلة بيتغير فيها الإنسان بسرعة كبيرة، والأحداث في المرحلة دي بتبقى سريعة جدا ومتلاحقة، وبتبقى المشاعر مختلفة وسخنة جدا، والانفعالات على يعني أشدها زي ما بيقولوا كده. علشان كده بنلاقي ان الشباب في مرحلة المراهقة قلوبهم بتبقى زي ما قلنا كده في البداية سريعة الاشتعال، وزي ما دايما بنقول الحب في فترة المراهقة والحب الأول بيبقى ساخن جدا ومش عميق قوي، يعني مش زي الحب لما تكون كبرت شوية فبيبقى عندك مفاهيم كتيرة وعندك خبرات وعندك صبر لا، ولكن الحب بيبقى ساخن جدا. مرحلة المراهقة بتخلي الإنسان يشعر ان الإنسان اللي بيحبه ده هو أول وآخر واحد على وجه الأرض، لدرجة بعض الناس بتتخيل ان الإنسان اللي بنحبه ده هو محور الحياة، زي ما يكون كده بنقول عامل زي الشمس، الشمس اللي بتلف حواليها كل الأفلاك والكواكب، فهو محور الحياة. وافتقاد الحب أو فقدان الحب في المرحلة دي كأن الشمس غابت، كأنك بالظبط بتشعر إن الشمس اختفت من الكون، ومش هيبقى فيه دفء، مش هيبقى فيه نور، مش هيبقى فيه أي حاجة، مش هيبقى فيه سوى الموت. مع إن الحقيقة مش كده، ولكن مرحلة المراهقة دي هي اللي بتخلي الإنسان يفكر بالشكل ده ويشعر بالشكل ده. الحب في مرحلة المراهقة بتخلي الإنسان برضو يتخيل إن اللي قدامه ده أو الشخص اللي بيحبه ده موديول، يعني حاجة مش هتتكرر، ملاك لا يخطئ، يجب أن يكون يعني مثالي في كل شيء. بيتخيلوا حاجة كده بجناحات، لدرجة أن أنا كنت ساعات بقول إيه، يعني في مرحلة المراهقة الواحد عمره ما جاب باله أن حبيبته دي مثلا ممكن تخش التواليت، يعني مش موضوع، يعني خلاص دي حاجة حتى أنزه من أنها تخش الحمام. فبيبقى شايفها بشكل كده رومانسي جدا وقوي، وهي بتبقى شايفة كمان الولد فارس. طبعا الوعود بتبقى كتير والكلام بيبقى بالعرض بقى،
والشجاعه بتبقى قويه جدا والاحلام والرومانسيه ورفرفه القلب احاسيس قمه في المتعه، قمه في المتعه. لان في البدايات بتبقى تجربه جديده على البني ادم، احساس جديد لاول مره. انما تعالوا نقول النهارده شخص عنده 35 سنة 27 سنة وحب قبل كده ودخل في علاقة حب تانية، بيبقى الحب بقى موزون شوية، عاقل شوية، في فكر، في عقل، في مخ، في حسابات. إنما في مرحلة المراهقة بيتلغي العقل، بتتلغي الحسابات، بتتلغي أي شيء، ولا يبقى إلا المشاعر والأحلام الوردية. علشان كده الصدمات في مرحلة المراهقة بتبقى قوية جدا. على قد ما الحب كان بيبقى مشتعل جدا وقوي جدا وحلو جدا، الصدمة بتبقى قاتلة قوية جدا، بتخلي البني آدم ينهار. ازاي نقدر نتعلم او نقول لكل الاجيال اللي بتمر مرحلة المراهقة حاليا، اللي هو بقى جين زي وجين الفا والناس دي، انتوا ازاي تقدروا تتعاملوا مع العلاقة العاطفية؟ دي قصة كبيرة جدا. وانا عايز اقول لحضراتكم حاجة، علشان برضو انا مش بخاطب بس الشباب، بخاطب الاهالي كمان. مهما قعدت تهاتي معاهم مش هيقتنعوا بكلامك، لانه هو مقتنع بقلبه فقط، اللي هو حسه فقط، مقتنع بفكرة هو بناها لنفسه ومش عايز يطلع منها لان فيها متعة الدنيا والاخرة. هتقول له دي مش مناسبة ليك يا ابني، لا انت ايش فهمك، وانت مش حاسس باللي انا حاسس بيه. هتقول لها الولد ده مش كويس، لا ده كويس، انا شايفاه يعني فارس الفرسان، وهو في حقيقة الامر فارس بلا جواد، ما عندوش حتى حصان يركبه، ولكن هي شايفة كده. فلازم نتعامل بعقل جدا وبحكمة جدا، لازم نفهم قوي ولازم نصبر قوي عليهم. وفي بعض الأحيان العند بيولد عند أكتر، لما تلاقي الأب والأم عنده، لأ مفيش، يعني مفيش الناحية التانية بتعمل مصايب بقى، يعني أنت هتعندني، لأ أنت مش قدي في العند ده، أنا عيل صغير بقى وأخربها لك. فالقصة برضو ما ينفعش تبقى بعند، عايزة تتاخد بعقل وباحتواء وبحكمة. وفي بعض الأحيان بنحتاج إن احنا نسيب الحبل شوية، طب شوف، طب جرب، ومع التجربة بتحصل بقى بداية الصدمات اللي بتوصل إن العلاقة تنتهي، أو بتترسخ العلاقة كويس جدا وبتكمل بارتباط رسمي مع الأهالي. المراهق والحب ده موضوع مكلكع جدا، عايز بدل الحلقة 100 حلقة. خلونا نبدأ، وبإذن الله في خلال الفترات اللي جاية كل فترة كده هنحاول برضو نقرب من الدائرة دي أو المنطقة دي نتكلم فيها، لأن دي منطقة مهمة جدا، لأنها بتمس شبابنا وولادنا، وهم دول المستقبل مش الحاضر. يعني لو احنا كنا في يوم من الأيام الحاضر أو ما زلنا الحاضر، فإن دول مستقبل، وزي ما احنا بنهتم بحضرنا اعتقد بنخاف قوي قوي قوي اكتر على مستقبل اولاد. تليفوناتنا 3835022 والواتساب على 0155 955 1006.

0: بعض قصص الحب في المراهقة لا تدوم، لكنها تترك في الروح أثرا لا يشيخ أبدا. لسه بنتكلم في الحب وحلقتنا النهاردة عن المراهق والحب. تليفوناتنا 3-8-35-022 والواتساب على 0-155-955-1006. معكم على الهواء أسامة منير وأبو سفيان على 106.10 نجوم اف ام. أصدق لغات الحب اللي الشخص اللي قدامك بيقدم ليك وقت ظروفك الصعبة، من هاجر محمود. المراهق أحيانا يخلط بين الحب والإعجاب. مصطفى السعيد، بص يا درش، طبيعي جدا إن في البدايات وانت لسه صغير ما تبقاش قادر تميز ده إعجاب ولا حب، لأنه وانت كبير كمان ساعات ما بتقدرش تميز ده إعجاب ولا حب، لأن في شعراية رفيعة قوي ما بين الإعجاب والحب، لأن من الإعجاب للحب سلم طالع درجات، ما هياش خطوة واحدة بننقلها، يعني ما هياش خطوة إعجاب نقوم عاملين سويتش نقوم داخلين على الحب، لا، هي درجات طالعة، يعني بداية الإعجاب نظرة فابتسامة فسلام فكلام فقربنا شويتين فالله إيه ده دي جميلة إيه ده دي لطيفة حبيت، يعني عيش بقى، وبتفرق من حد لحد لحد ما يوصل لمرحلة الحب. صباح الخير، عايز أقول لميادة كل سنة وانت طيبة بمناسبة العيد، وإن العيد هذا العام عيدين، العيد الأول هو العيد الكبير والعيد الثاني هو وجودك في حياتي، أول عيد وانت في حياتي، وبإذن الله تكوني ليا ست البنات، من محمد. صباح الورد، مش كل اللي قرب منك فهمك، في اللي حكم عليك من موقف، وفي اللي فهم سكوتك غلط، وفي اللي شاف منك جانب وافتكروا حقيقتك كلها. ناس شايفاك قوي وناس شايفاك بارد وناس شايفاك انك متكبر، بس محدش عاش اللي جواك عشان يفهمك كاملة. الحقيقة ان كل واحد بيشوف بعقله هو، من ديدي. حاضر، الله، برضو تاني حالة هستيرية في الواتساب ده. صباح الفل يا انكل، حابة اعمل اهداء بمناسبة عيد ميلاد ماما للسنة التانية، وربنا ما يقطعها عادة كل سنة وانتي طيبة يا احلى ميرو، وربنا ما يحرمني منك وتفضلي مامتي وصاحبتي اللي ماليش غيرها، من ملك مصطفى. كل سنة وهي طيبة، وكل سنة حضرتك طيبة وبخير ودايما في سعادة، وربنا يفرحك بملك، وربنا يفرحك يا رب دايما. كل سنة وحضرتك طيبة. كلنا نفسنا نسمع منك أقوى علاقة حب حصلت لك في سن الشباب، حتى لو هتتكلم عليها على الماشي مش بتفاصيل، وإزاي تخططها، من أحمد ربيع. بص يا أحمد، يعني إعلاميا لا يجوز أن أنا أتكلم عن نفسي أو عن يعني تجربة كاملة شخصية ليا وأحكيها على الهواء. أخلاقيا لا يجوز برضو أتكلم عن تجربة شخصية ليا، لأن التجربة دي كانت يعني مش من طرف واحد، كانت طرفين، أنا والشخص اللي كنت مرتبط بيه، الإنسان اللي كنت مرتبط بيها، والإنسان اللي أنا ارتبطت بيها، يعني أيا كانت. ما أنت بتتكلم تقول لي علاقة حصلت لك في سن الشباب، هي حصل علاقات كتير في سن الشباب بمنتهى الأمانة، يعني مش قصة حب واحدة اللي دخلت حياتي، ولكن كل قصة حب ليها بطلة، وكل بطلة من البطلات دي أصبحت النهاردة سيدة فاضلة ليها أسرة وليها أولاد. لا يجوز أن أنا أتكلم عن حاجة تخص شخص تاني ممكن تسبب جرح لأي شخص تاني بأي شكل من الأشكال، ولا أحكي، وممكن تتسبب كمان لجرح لأقرب الناس ليا أنا لما أحكي على حاجة زي كده، فهو طبعا مش واقعي أن أنا أتكلم يا أحمد. ولكن خليني أقول لك، أقوى قصة حب حصلت لي في حياتي هي القصة اللي كملت بالزواج، بما انها كملت واستمرت وعدينا منها بتحديات كتيرة جدا لحد ما تزوجت وارتبطت بيها ارتباط رسمي، فهيبقى هي دي اقوى قصة حب في حياتي. واتمنى يا رب ان ربنا يديمها نعمة عليا وتفضل منورة حياتي كده، وهي طبعا اكيد زوجتي الغالية ووالدة اولادي. بشكرك جدا على السؤال. محمد البنهاوي بيقول دي حقيقة بتوجع وتريح في نفس الوقت. مساء الخير يا أستاذ أسامة، عايز أقول لخطيبي مصطفى ربنا يخليك ليا ويجمعنا على خير ويبعد عنك أي هم وحزن في الدنيا ويفرجها عليك وترجع لي بألف سلامة يا أغلى الغاليين. أنا عارفة إن الحاجة اللي هتفرحك إن الأهل ياخد الدوري بكرة يا رب إن شاء الله، بس لو خسر بلاش نكد. الله يكرمك، ربنا يفرح قلبك بكل جميل زيك من بندقة. صباح الخير يا أستاذ أسامة، أنا أحمد حسين، نفسي تعمل حالة عن الإهمال. حاضر، نعمل حلقة عن الإهمال. عني أقول لكم عزتونا، الإنسان لو ما اختارش نفسه ما ينفعش يستنى حد يختاره، علشان كده قررت أني أختار نفسي وأحاول أتجاوز كل حاجة منعتني من اختيار نفسي، وحيدة كالقمر. صباح الخير والسعادة على المحترم بزيادة، صديقي الجميل جنرال الإذاعة أسامة منير، ربنا خليك يا محمد. مرسي. عايز أقول لأن قلوبنا محرومة بكلمة حب، بسهولة بنتعلق بقلب الغير. كلام الحب مش ساهل، ولو يخدعنا بيه جاهل بيقلمنا وجرحه خطير. ضروب العشق دي صعبة، نحكم عقلنا حبة، ضمان لينا هنبقى بخير عشان الصدق بقى نادر. ليه بقلوبنا هنخاطر نسيب لعقولنا التدبير. امضاء الشاعر محمد ابو راشد العرباوي. حلوة انت، حياتي يا محمد، وكلام جميل جدا. حمزة عاطف بيقول لي اتفق معاك. حزومة عاطف. طيب عندي رسائل كتير، بس خلوني في رسالة برضو عايز اقراها في الاول عشان ما تتوهش مني تاني. يومك جميل وكله خير وبركة. بعد اذن حضرتك ارسل رسالة لابني هاني زلط واقول له اني واخواته واولادهم كلهم بخير وبسلام وبيسلموا عليك، وحمادة عمل العملية هو الحمد لله بخير وبيسلم عليك. معلش الساعة مردوش يدخلوها، اعمل طلب تاني والمرة الجاية هنجيبها لك معانا. خلي بالك على نفسك صحتك، وربنا يفرجها عليك انت وكل اللي زيك، وان شاء الله تكون معنا قريب. وكل سنة وانت طيب. من الحجة أم وائل، كل سنة وهو طيب وكل سنة وحضرتك طيبة يا حجة، وربنا يقرب البعيد. طيب خلونا نستقبل اتصال تليفوني ونقول ألو.
1: ألو.
0: أيوة.
1: ازي حضرتك عامل إيه؟
0: الحمد لله تمام تمام
1: ربنا.
0: تحبي تقولي اسمك ولا بلاش؟
1: بلاش.
0: طيب كم سنة؟
1: 26.
0: مرتبطة؟
1: عشان كده بكلم حضرتك، يعني حياة اكتر حد بصراحة محتاجة رأيه، رأيه حرفين، رأي مصيري.
0: ربنا يخليك.
1: حاجة مصيرية، انا بحب حضرتك وبسمع حياتك من زمان، وحياتك بتقول رأي حضرتك بمنتهى الامانة وصراحة، مش بتزوق الكلام، بتجيب بصدق كده.
0: ربنا يخليكي مرسي، دي ثقة غالية. طيب احكي لي ايه الحكاية.
1: الحكاية باختصار شديد، انا كان معايا حد يليف شغلي بنك قديم، تمام، وكان زميل عادي عادر بالنسبه لي، شخص زي كل الاشخاص، ما كانش في بينا اي حاجه خالص. وانا سبت الشغل ده ورحت شغل تاني، وهو سابه وراح شغل تاني، وكنا بنتكلم كل فتره، كل سنه كده عامله ايه الحمد لله تمام وهكذا. بس لحد من فتره صغيره اللي هو العيد الصغير اللي فات ده، هو كان اصلا في الفتره اللي كان معايا فيها كان خاطب. كان كلامي بيني وبينه محدود ان هو برضه في الاول والاخر هيخطب. المهم هو ساب خطيبته من فتره برضو كبيره، ودخل كان بيتكلم معايا كلام جر كلام جر كلام. نزلنا اتقابلنا مره في الثانيه في الثالثه، هو لا حد لطيف وانا بالنسبه له حد لطيف. قعدنا نتكلم فتره لما لقينا احنا الاثنين بنتعود على بعض. انا عندي في البيت اللي هو حته بقى ما ينفعش بنزل وتروح كتير، واحنا مفيش بينا حاجه يعني، دخلنا خلاص كل ده في وقت صغير. المهم هو فعلا قال لي ان هو جد وما عندوش مشكله، وجاب اهله فعلا بيتقدم رسمي. طبعا حصل مشكله الاول عندنا احنا اللي غلط فيها، يعني مامتي قالت كلام ما ينفعش يتقال، ومع انه لسه ما يعرفنيش كفايه، ولو حد تاني سمع الكلام اللي انا والدتي قالته انا بقول لك اهو انا مش هكمل، انا كواحد بره ما اعرفش مش هجع. لا هو حارب اهله مع ان اهله قالوا له بلاش وحارب وكمل وفي الاخر اتخطبنا فعلا.
0: ووالدتك قالت ايه بالظبط؟ ايه الكلام اللي قالته؟
1: يعني اول مره هو قبل ما يجي البيت عندنا قال لي تعالي نتقابل بره احسن مامتي مع مامتك يتقابلوا مع بعض يتكلموا كده يتعرفوا على بعض قبل حاجه. فمامتي هي طيبة شوية فقعدت تحكي لها كل مشاكل العيلة عندنا، مشاكل ان بابا ما بيصرفش مش عارف ايه وهي بتشتغل
0: يا خبر ابيض حد يعمل كده،
1: ده حاجات اكتر من كده بكتير، واني بابايا متجوز اتنين حكيت حاجات بلاوي العيلة حرفيا انا نفسي ما كنتش حكيها له يعني هو فهم خافوا اصلا وقالوا له بلاش ومش عارف ليه تخش العيلة فيها مشاكل.
0: بس ده من الواضح ان ماما طيبة قوي
1: بزيادة هو اعتبرتها صاحبتها وهي طبعا طنط ما راحت حكت لبابا وكده وازاي ومش عارف ايه حصل مشكله كبيره. هو برضو حارب ان في الاول والاخر اهله ما كانواش عايزيني برضو بسبب المشكله دي واتخطبنا لسه مخطوبين حرفيا من 3 4 اسابيع كده. فكرة ان احنا الوقت صغير يعني كل ده في وقت صغير يعني بقول لحضرتك من العيد الصغير اللي فات من 3 اسابيع دول احنا بنقرب بزياده بيحصل مش تجاوزات يعني بيحصل اللي هي يعني ممكن تقول تجاوزات مع الوقت فأنا خايفة الموضوع يكبر يعني التجاوزات بتزيد وبدأت أخاف منه يعني أنا مش عارفة وأنا برضو مش عارفة أعمل كنترول فأعمل بجد يعني أنا قلت له حتى خدت يعني قلت له طب مش عارفة أعمل أنا مش عارفة أعمل إيه أنا خايفة منه يعني أنا مش عارفة
0: طب تعالي نلاقي حل سريع وسهل جدا ومرضي لجميع الأطراف. طيب أنا النهاردة مخطوبة لك وكل أمنية حياتي إن أنا أكمل معاك وأبقى مراتك ونبقى في بيت واحد وكل حاجة تمام
1: بحيث.
0: ولكن محدش عارف الظروف إيه ومحدش عارف ربنا مرتب لنا إيه صح؟ طيب افرض لأي ظرف من الظروف ما قدرناش نكمل مع بعض، هبقى أنا وضعي إيه؟ إحساسي بنفسي إيه إن أنا عملت تجاوزات مع حد وما بقتش مرتبطة بيه؟ إحساسي قدام أي إنسان قدام نفسي قدام أهلي إيه؟ دي نقطة. تاني نقطة يعني دي نقطة. تاني نقطة هي أهم من أول نقطة بقى، إن تعالى نقول حاجة مع بعض، إن اللي إحنا بنعمله ده انا حاسة ان هو يعني ربنا بيزعل مننا فيه، لان احنا بنعمل حاجة مش حلوة واحنا عايزين ربنا يكرمنا، وان ربنا اراد وكملنا مع بعض والدنيا بقت حلوة هنبقى خلاص انا وانت في بيت واحد. فانا بحس ان انا بغضب ربنا، وانا ما اعتقدش ان انت لو بتحبني بجد مش هتخليني اوصل للاحساس ده، يعني هتساعدني ان انا ابقى كويسة مش اغضب ربنا. فبليز انا بحبك جدا بس بحب ربنا اكتر منك، وده وضع طبيعي وانا مش عايز ازعل ربنا.
1: انا قلت له حتى لو احنا مش عارفين الكنترول عرضت عليه لسه النهارده فكره ان احنا عملنا قرايه فاتحه وتلبيس زبل المفروض باقي الشبكه والخطوبه في شهر 7 فعرضت عليه فكره ان احنا مع الشبكه نكتب الكتاب. كتبنا الكتاب يعني ده مش هيبقى فيه يعني
0: ما هو لو كتبتوا الكتاب وانتوا الاثنين مش قادرين تمسكوا نفسكوا كده هتحصل حاجه برضو قبل الجواز قبل الدخلة، وبرضو كتب الكتاب ده متوقع في بعض الأحيان إنه ينفصل ويتبقى كأنها خطوبة وتفكت، يبقى هتتحسب عليكي جوازة وتفكت، فهماني؟ فيفضل إن أنا ولا كتب كتاب ولا حاجة. إحنا كل اللي بنعمله واللي بقوله لك ده واقع، إن أنت النهاردة بنوتة محترمة بنت ناس جميلة وكل حاجة، ليه تحطي صورة ليكي عند ربنا اللي خلقك وحشة؟ لا انا مش عايز ابقى وحشة عند ربنا، انا بحبه قوي ومش عايز ابقى وحشة، وانت لو بتحبني بجد وخايف عليا هتبقى خايف على دنيتي وحياتي وعلاقتي بربنا، لان علاقتنا بربنا دي هي اللي هتستمر طول العمر وهي اللي هتكمل حياتنا. تعالي اقولك على حاجة دايما انا اقولها، اقول الحب الحلو والجميل بيبقى حب ليه 3 أطراف ولازم تفهميه ده، يعني علاقة ثلاثية مش علاقة ثنائية. العلاقة الثلاثية دي ما بين إنسان وإنسانة وأولهم ربنا، فلما ربنا بيكون جوه العلاقة يعني ربنا مبارك العلاقة وانا وانتي وعاملين حساب ربنا وعاملين حساب كل خطوة وبنستأذنه وبنطلب منه وبنطلب منه يساعدنا وخلافه، العلاقة بتكمل وبتبقى كويسة وكل المشاكل اللي فيها بتتحل. فالعلاقة الثنائية احنا معتمدين على ذكائنا، العلاقة الثلاثية معتمدين بنسبة كبيرة جدا على وجود ربنا في حياتنا. يبقى انا وانا مخطوبة كده تبقى دي علاقة ثلاثية، ربنا وانت وانا. فحاولي توصلي له المعلومة دي، ان اي حاجة بنعملها تأكد ان ربنا فوق شايفنا. طب هو ربنا هيبارك لنا ويسعدنا ويكمل لنا على خير وهو شايفنا بنعمل حاجة غلط؟
1: طيب سؤال تاني معلش، حاجة تانية برضو، هي انا كده وضحت لحضرتك ان برضو اهله كده في الاول مع اول بوينت ماما عملتها كده شالوا مني وما كانوش عايزيني، ومع ذلك هو حارب وخدني. برضو بعد قراية الفاتحة حصل برضو مشكلة بس من عنده، ان هو كان بابا قايل له ما ينزلش حاجة ان هو خطب وكده عشان بابا ما عرفش باقي اهله كده، فانا اللي اجبرته ينزل وحصل مشكلة عندهم، وبابا برضو زعل وكلم بابايا قال

0: ابني خطب، ابوه ليه رافض اعلان الخطوبه؟ هل على امل ان الخطوبه دي ممكن تتفك في يوم من الايام؟
1: مش عارفه، بس هو كل حاجه جت بسرعه، ان هو كان جاي المفروض اتفاق ورقه
0: فتحه. ايوه بس بما انه كان رافض ومعترض، يمكن هو مش عايز اي حاجه تنزل عشان ما حدش يحسب على ابنه ان هو خطب، لان هو لسه مش واثق الخطوبه دي هتكمل ولا لا.
1: دي حقيقه، هو اصلا كان جاي وفاكر برضو ان الموضوع احنا قال، هو قالها لنا يعني بعد اللي ماما عملته، هو كان جاي وقال انا مش ضامن الموضوع يكمل ولا لا. يعني فعلا ماما انا مش عايزه افسر قالت ايه اكتر، بس قالت حاجات كتير ما ينفعش تتقال وحشه.
0: يبقى هو برضو الاب مش عايز ابنه يتحسب له خطوبه قدام الدنيا كلها، وهي لسه وهو لسه مش واثق ان الخطوبه دي هتكمل.
1: دي
0: برضو حاجة مقصرة. فأنا هو بقى راح قال لبابا، قال له يا بابا هي اللي غصبتني أنزل؟
1: لا ما قالوش، ما جابهاش من ناحيتي، جابها من ناحيته هو. أنا عايز أنزل حقي ما جابهاش.
0: بص يا بنت الناس، أنت لازم الفترة اللي جاية دي كلها علاقتك بأهله تبقى علاقة طيبة جدا. لازم أهله يعرفوكي على حقيقتك، لازم أمه وأبوه يشوفوا البنت اللي بجد أخلاقها كويسة، طبعها طيبة، قلبها صافي نظيف، فيها نقاء وفيها صفاء كده في تربيتها وفي كل حاجة، يقولوا إن دي البنت اللي هتصون ابننا وهتبقى مناسبة ليه. فأنتي ما تحاوليش تحطي نفسك في أي موقف أو أي موضوع يسبب لك أي مشكلة مع أهله، لأن أهله على ندها مش محتاجين، يعني مش جايين صافيين بنسبة 100%.
1: مظبوط.
0: فنحاول نهدى كده وفهمي ماما بقى، يا ماما لو سمحتي بلاش نبعبع بالكلام كده ونطلع كل اللي في بطننا، لأن البيوت أسرار. وآه ده هيبقى جوزي وكل حاجة، بس احنا برضو لينا أسرارنا، ومش معقول يعني هنقولها لكل الناس. كل شيء بيتقال في وقته بالطريقة اللي تناسب، في الوقت المناسب بالطريقة المناسبة. وفي حاجات أساسا ما نقولهاش، ما لهاش لازمة الناس تعرفها يعني. بشكرك جدا وبتمنى لك يا رب كل الخير والسعادة، وربنا يوفقك ويعدي اليومين دول على خير لحد ما يكون في ارتباط بقى كامل وفرح وحياة جميلة.
1: شكرا.

0: حين يحب المراهق فإنه يمنح قلبه كاملا دون أن يتعلم بعد كيف يسترد إذا انكسر. لسه بنتكلم في الحب وحلقتنا النهاردة عن المراهق والحب. تليفوناتنا 3835022 والواتساب على 0155-955-1006. معكم على الهواء أسامة منير وأبو سفيان على 106.10 نجوم FM. صباح الخير يا أسامة. المراهق تملي مش بيبقى ضابط الأمور في العلاقة وكل العلاقات بتنتهي نهاية مش كويسة. احنا مش نعيب عليهم، المفروض نعيب على الإنسان الناضج وبقى بيستهونوا بالحب. صدقني الواحد بيتوجع قوي لما مش بيلاقي تقدير في الحب من إسلام أبو علي. الحب ملوش كتالوج واضح فعلا أو معيار ثابت أو معادلة رياضية ممكن نحقق بيها النتيجة المطلوبة أو أسلوب واحد ممكن نعتبره منهج عاطفي هنمشي عليه لفترة معينة. والله محمد ده اللي انت بتتكلم فيه ده تقرير واقع، ده يعني كل الناس عارفة كده، لان بتفرق من شخص لشخص. بيكمل بيقول الحب بمفهومه الكامل هو ثمر التوفيق الهي ودلالة واضحة على عدل ربنا وعطائه، وربنا وحده اللي قادر يرزقنا بيه في الوقت وظروف المناسبة، مش انجاز بشري مبني على المجد الشخصي. اللي يوصل للمفهوم ده يبقى في اعلى قمة الهرم النضج العاطفي. حلو قوي. ولكن في نقطة فاتتك يا محمد. ربنا مدينا عقول خلقنا ومدينا عقل بيميز وعقل بيحكم وعقل بيقرر وعقل بيوجه الإنسان يتحرك بناء على أفكاره. فلما أنا أتحرك بناء على عقلي وعلى أفكاري اللي ربنا مديهوني أنا كده ده يبقى قرار شخصي ليا. فزي ما انت بتقول مبني على مجد شخصي، لا ده قرار شخصي مش مجد شخصي. انما عشان نوصل للحالة دي اللي هو دي بقى ثمر التوفيق الهي، يبقى انا لازم اشارك ربنا في اختيار اللي انا هرتبط بيها، بداية من اني بطلب من الله سبحانه وتعالى ان يرزقني يعني الزوجة الصالحة او يرزقها الزوج الصالح. فلما يكون الطلب من ربنا، ربنا هو اللي بيوفق. فإنما اعتمادي على فكري هو ده اللي بيودينا دايما في اختيارات قد تكون خاطئة في بعض الأوقات. مساء الخير يا نجم النجوم، أحب مسي على سوئين نقل التقيل وعلى علي خالي رمضان وخال أحمد أبو إسراء وخال حموكشة ومصطفى حموكشة وسيد وخالي يوسف. ربنا يستر على سواقين نقل التقيل يا رب. من محمد أشرف، تحياتي حمادة وتحياتي لكل سواقين نقل التقيل على الطريق. في ناس كده عاملين زي الذهب القشرة، مهما تطول وياهم العشرة أول أزمة بتقشرهم وتلاقي نفسك بتغيرهم. وناس تانية نحاس كل كلامهم طلق رصاص، وناس زي الماس في الأزمات بيزيدوا إخلاص، وفي الآخر كل الناس منظرهم ناس، بس العبرة في الإحساس. ولو عايز تعيش في أمان عامل كل الناس بإحسان وسيب حسابهم على الرحمن. من هاجر محمود. لما بيحب المراهق بيبقى عامل زي السواق اللي عايز يجري وخلاص علشان يوصل لمشواره بسرعة. من رحاب حمدي. المراهق رحاب بيبقى عنده حالة كده ضرب من الجنون، يعني بيبقى شايف، بيبقى معمي في الحب. فعشان كده انا بقول يا جماعة حب المراهقة، ابقى انا افاق لو قلت ان مفيش حب في المراهقة، وابقى كذاب برضو افاق لو قلت ان للشباب اللي في سن المراهقة لا انت مش فاهم، انت ما بتحبش، دي حالة جنون كده، استنى لما تعقل. لا بيحب لان ده قلبه بيدق وحاجة هو شايفها وحاسسها. ابقى انا كده، انا ما انا حبيت في سن المراهقة، مش هكدب على نفسي ولا اكدب عليكم. يعني ممكن تشغل اغنية معايا لبهاء سلطان من فيلم ولنا في الخيال حب من امرايا الحسن. والله هنشوف يعني عندنا الغنوة دي. حاضر اشوفها لك. احنا بس بيبقى عندنا مجموعة اغاني في البلاي ليست بتاعت الحلقة، ولكن احنا برضو ساعات بنعمل كده اكسبشنز ونخرج بره البلاي ليست علشان الناس برضو ما تبقى مبسوطة. الحب أصبح في هذا الزمن من الحاجات النادرة، والبعض أصبح بيتصنعه كي يكسب قلوب البشر بالغش والكذب والنفاق. محمد أبو راشد، والله محمد الكبار في السن بيبقى ليهم أهداف نوعا ما مادية، أوكي، مركز يعني عايز يوصل لمركز معين، عايز وسطة، عايز فلوس، يعني كده. الصغيرين لو عنده مطامع بتبقى مطامع جنسية، لو عنده مطامع بتبقى مطامع جنسية. شاب صغير في مرحلة المراهقة كل طموحاته ومطامعه مطامع جنسية، عشان كده بنقول خلوا بالكوا، مفيش داعي نتجاوز في المرحلة دي، لأن التجاوز في المرحلة دي مش حاجة، يعني دي حاجة مؤلمة ومؤسفة جدا. طيب خلونا نستقبل اتصال تليفوني ونقول ألو. ألو ألو ألو
1: ألو.
0: أيوة،
1: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: ازاي حضرتك يا أستاذ أسامة؟
0: الحمد لله تمام تمام في نعمة. تحبي تقولي اسمك ولا بلاش؟
1: أيوة، أنا اسمي دعاء.
0: دعاء، دعاء كم سنة؟
1: 28 سنة.
0: مرتبطة دعاء؟
1: ايه لا، متجوزة.
0: حلو قوي، لا متجوزة. طب ما متجوزة دي تبقى مرتبطة.
1: اه ده يعني لو اعمق بقى.
0: اعمق. طيب جميل، بقالك قد ايه متجوزة؟
1: 11 سنة.
0: عندك اولاد؟
1: 3.
0: ربنا يخليهم لك يا رب. طيب
1: انا اتجوزت كام سني؟ 15 سنة.
0: انا مش عارف بتتجوزوا ازاي في سن الصغير ده.
1: ايه
0: ولسه برضو حد مكلمني بيقول لي انا اتجوزت عندي 13 سنة.
1: يعني دي مشكلة عندنا في البلد، يعني في العيلة، وده ظلم، يعني ما بعرفش ان ده ظلم للبنت.
0: طيب قولي لي،
1: هي اللي بترجع تعاني لوحدها، يعني بعد كده ما بتلاقيش حد، حتى الاهل ما بتلاقيش

0: قادرة يعني. أنا عندي أو يعني أنا قلتها لبابايا امبارح، قلت له أنا عندي الموت أهون من إن أرجع أعيش معاه تحت سقف بيت واحد دقيقة، لأن البني آدم ده كان بيتعامل معايا إحنا على الهوا، وفي حاجات كتير أوي أنا مش عارفة أوضحها لك بطريقة يعني كلمة بشعة، دي كلمة قليلة. فحدة إن أنا أروح له أنا كده مش ظلماه.
1: لا بص يا بنت الناس، خلي والدك يشوف لك محامي تاني وروحوا اقعدوا معاه وشوفوا الاجراءات تمشي عامله ازاي، عشان تعرفوا اذا كان المحامي الاولاني مكبر دماغه زي انت بتقولي، ولا المواضيع دي، اصل المواضيع دي ساعات بتاخد وقت طويل، فتبقي أيوة. انت عارفه راسك من رجليكي، علشان لما تاخدي.
0: انا كلمت، انا بالفعل كلمت محامي تاني، بس هو نصحني بالخلع، قال لي الخلع بياخد معانا من 4 شهور لخمس شهور بس بنتنازل عن بعض الحقوق. طبعا انا واحده مش متسجله عند عند الحكومه ان انا متجوزه، فانا كده كده ماليش حقوق عنده، وانا مش عايزه منه حقوق، انا يعني ان انا اخلص منه دي.
1: ايوه بس عايزه يعني تاخدي حضانه ولادك، وعايزه اكلهم وشربهم على الاقل.
0: ايوه بس كده، لكن انا مكتوب لي ذهب، انا مش عايزاه، انا مش عايزه حاجه من الشخص ده خالص غير عيالي
1: والنفقه.
0: يعني هو والنفقه.
1: طب ما النفقه دي في الخلع هتاخديها؟
0: النفقة في الخلع هاخدها للعيال. هو قال لي هتتنازلي عن المؤخر، نفقة متعة، 3 شهور عدة، ماليش 3 شهور عدة، انا مش عايزة منه اي حاجة، حتى الذهب حتى العفش، انا مش عايزة اي حاجة منه.
1: طيب شوفي،
0: انا عايزة
1: شوفي المحامي بتاعك وقولي له لو القصة مش نافعة نقلب القضية خلع عشان نخلص، ولو كده يبقى انت خلصتي، بس لازم كمان انت تبتدي تدوري على شغل وتدوري على حياتك علشان تتظبط، وعلشان لما يبقى اولادك معاكي يبقى تقدري برضو عندك الامكانيه انك تصرفي عليهم، انك تقدري تعيشيهم، انك تقدري تبني لنفسك حياه، لان بالشكل ده هتقعدي عاله على ابوكي وامك، هيبقى برضو الحمل تقيل مش سهل، بالاخص لو استرديتي أولادك.

0: المراهق يحب بعيني الحلم لا بعيني الخبرة، ولذلك يبدو كل شيء أكثر جمالا مما هو عليه. لسه بنتكلم في الحب وحلقتنا النهاردة عن المراهق والحب. تليفوناتنا 3-8-3-5-0-22 والواتساب على 0-155-9-55-1006. معكم على الهواء أسامة منير وأبو سفيان على 106.10 نجوم أف أم. زي ما بيقولوا كده، العلاقات العاطفية في مرحلة المراهقة ساعات بتبقى عاملة زي المنديل الكلينكس كده، الورق يعني طلع استخدم اترمى، ما بتبقاش علاقة ليها جذور قوية، قد تكون ناصعة البياض برضو زي المنديل، ولكن في أوقات كتير جدا المنديل ده بيبهدل بيترمي على طول يعني، عشان كده يفضل نلغي المناديل. طيب مساء الخير عليك يا دكتور أسامة. الحب والمراهقة حلقة شيقة ومفيدة جدا. عايز أقول من خلالك أوجه رسالة لزوجي عمرو جلال، وبقول له أنا أسفة جدا، حقك عليا إذا كنت ضايقتك في أي حاجة، ولو سمحت طمنا عليك ضروري جدا، وكل عام وانت طيب يا حبيبي، وإن شاء الله العيد اللي جاي تكون معانا وربنا يفكها عليك ويهونها علينا ويقرب البعيد يا رب. ده اعتذار قوي على الهوى قدام ملايين الناس، يا رب يعني يكون واصل لصاحبه وربنا يدبر الأمور والأمور ترجع لطبيعتها. لأنهم يحبون بقلوبهم قبل عقولهم، والدرس الأول في الانكسار دائما هو الأصعب. صباح الخير يا أسامة، عاوز أعمل إهداء لأحلى هندسة في حياتي وأقول له بحبك أوي أوي، ربنا يحفظك لقلبي يا أحلى ما في حياتي، من زوزو جميل. ما أجمل أن تكون محب مراهق مهما كبرت وتعطي من تحب كل ما تملك، من أحمد عباس. هو طبعا أن الواحد يرجع تاني يعني يفتكر أو مش يفتكر أو يعني يحاول يبقى، على فكرة أجمل إحساس في الدنيا أنك تشعر أنك لسه طفل، لسه شاب صغير، طفل مش شاب صغير يعني ما انتش مراهق، انما فيك براءة الطفولة يعني، فدي حاجة جميلة في حد ذاتها. ازيك يا أسامة، انا متابعك من زمان جدا وبحب البرنامج بتاعك قوي. اماني سعيد بتقول البرنامج بتاعك جميل بنستفاد منه جدا. مرسي يا اماني جدا، مساء السعادة والسكر الزيادة لمذيعنا الجميل أسامة وني، ربنا يخليك يا اماني، مرسي على المحبة الكبيرة دي. صباح الخير والسعادة ملك الرومانسية، ايه رأيك لما الواحد يتعامل مع حد عنده نقص عاطفي مع انك ما عشمتوش باي حاجة ولا حب، وكنت بتعامل معاه بكل احترام وتقدير، نروح هو يحكي للناس او يروح هو يحكي للناس انك انت حبيبي وانت اصلا بتجري وراه ولا حاجة من الكلام ده، ولما سبته ومشيت بقيت انا اللي غلط وانا اللي بياعة، هل كل حد نتعامل معاه باحترام وبشوية ود ومحبة يفتكر ان احنا كده بنحبه؟ اعمل ايه بقى في الحوارات بتاعتهم دي؟ هل لما انا مشيت وشلت الشخص ده يبقى انا غلطت ولا صح؟ قولي اعمل ايه. ابنوب عايز اقول لك حاجة، ملناش دعوة، هو عنده هي عندها تأيوات، واحدة جالها هلوسينيشن يعني ما هي حر خلاص، انت عارف نفسك وخلصنا، ما يعني ما تحطش في نفسك قوي، لان في ناس كده مع الاسف بيبقى عندهم تهيؤات مش مظبوطه يعني. يا ابني المراهق صوره مثاليه وخياليه للشخص الاخر بعيدا عن الواقع احيانا. دودي هشام، ده ازيد بقى يا دودي في الحب من طرف واحد، ان الواحد بيبني جواه صوره خيالية كده ويقعد يكبر فيها لحد ما يرشق بقى. حاضر يا جماعة، بتبعتوا لي الرسالة بفتحها عشان أقراها بلاقي في ديليت حاجات كده غريبة. مساء الخير يا أستاذ أسامة، من وعد حمادة. إزيك يا أبو وعد وأخبارك إيه؟ يا رب تكون بخير. أنا جوابك وصلني بس والله مش بنفط خالص، انا ماليش غيرك، انا مش عارفه اجي علشان ماما جايه يوم السبت، وانا كلمت عاصم من الزيارة اللي فاتت؟ والله ما تزعلش، أنا ما أقدرش أطنشك يا روح قلبي، أنا ماليش غيرك أصلا، حمادة عرفات. لو لسه صح يا مصطفى إسلام، بقول لك كل سنة وانت طيب يا ديشة، وهانت بإذن الله يا أغلى يا غالي، والعيد اللي جاي تكون مع مروة في بيتكم. من مروة أحمد. صباحك عنب، لما أكون قادرة أستغنى بسهولة عن أي حد توكسيك أبقى كده بياعة، ولا كده بقيت ناضجة؟ لا كده بقيتي ناضجة. من نور حمزة، بقيتي ناضجة جدا. يعني عايز أوجه تحية لأخويا سمير سبوت بيشو اللي ماشي وسابنا وساب البلد كلها، ربنا يطمن عليه ويكون بخير. محمد أبو راشد. محمد البنهاوي بيقول حقيقي. حاضر حاضر حاضر. أول مرة شارك معاكم، بطبعي مختفي دايما بس موضوع الحلقة عجبني وحاسس إني محتاج أتكلم. أنا دلوقتي عندي 32 سنة، كنت مرتبط بحب حياتي من وإحنا في أول إعدادي، هي أصغر مني بثلاث سنين وأعرفها من أكتر من 20 سنة، وكبرنا مع بعض وكنا في كل المواقف مع بعض، وخلاص نرتبط ونتجوز وحصل بينا تجاوزات وأنا بخاف عليها أكتر من نفسي. باباها كان بيشرب مخدرات ومش بيشتغل، وهي البنت اللي بتصرف على البيت، وباباها ومامتها مش متعلمين ويعتبر منفصلين، بس ما فيش طلاق علشان مسيحيين، والاب طبعا صعب جدا، والبنت تعتبر ملاك ومحدش اختلف على ادبها واخلاقها. وفضلت معاها لحد ما دخلت الكليه وتعرفت على اصحابها لحد ما بقوا هم كمان اصحابي، وفضلت معاها خطوه بخطوه واحنا بنحب بعض لحد ما اهلي عرفوا الموضوع. باباها وابويا موضوع باباها، أبويا رفض البنت بسبب العيلة، وكان شايف إن هم هيستغلوني ويكونوا عندنا في البيت لما اتجوزها. و الرسالة ثانية واحدة، إيه ده؟ الرسالة نطت في رسالة تانية لإيه؟ أنا آسف، الرسالة نطت في رسالة تانية، أنا بعتذر لك. يعني فجأة لقيت فيها حاجات وسافرت وثلاث سنين، يعني مش عارف. أتمنى بس إن أنا تختصرها طيب وبعتها لي تاني لو سمحت. طيب خلونا نستقبل اتصال تليفوني ونقول ألو.
1: ألو أستاذ أسامة، إزاي حضرتك؟
0: الحمد لله يا فندم تمام.
1: أولا أنا متعصبة مع المكالمة اللي قبلية، يا ربنا يا رب ينصرها إن شاء الله.
0: يا رب يا رب يا رب.
1: حضرتك أنا بس سؤالي، هل إنه الإنسان لو محصلش على، يعني لو لم يحصل على الحب في مرحلة المراهقة ويعيشه ويعيش العواطف أو يتلقاه، ممكن في مرحلة متأخرة من العمر، يعني أنا عمري مثلا 40، وكنت التربية بتاعتي كلها كبت الحقيقة، وما كنتش فيه فرصة خالص لأي حاجة، لدرجة حتى متجوزة من 20 سنة. برضو عن طريق أبويا جاب لي حد وقال لي هو ده، يعني ما فيش أي اختيارات ولا أي حاجة. الحد دوت طلع في الأول كان يعني الأيام الأولى أو الشهور الأولى بس سنة أو كانت كويسة، بعد كده بدأت أعاني من حرمان عاطفي فظيع، وحرمان جنسي كمان، يعني بعد تقريبا 10 سنين ممكن ما فيش أي اتصال بيني وبينه خالص نهائيا.
0: حضرتك متزوجة بقالك قد إيه؟
1: 20
0: سنة.
1: من عمري 20 اتجوزت ودلوقتي 40.
0: هو يمكن كبير في السن شوية ولا؟
1: انا كنت عارف قبل كده وهو فعلا اكبر مني ب 58، وطبعا في شوية مرض سكر على شوية حاجات يعني عنده كده. فبعد فترة بسيطة من الجواز اول 10 سنين او اول 7 الموضوع الجنسي توقف، وموضوع العاطفة طبعا اتلغى خالص. المشكلة طبعا أنا تركيبتي الشخصية مع الأسف عاطفية جدا وفيها حنية جدا وبحب الحميمية وبحتاجها. أنا بإذن بوقتي حضرتك ممكن أنجذب لأي حد حنان علي، أنجذب لأي حد على طول، بقيت هشة جدا، بقيت مفيش خالص، بقيت مش قادر أقاوم أي شيء خالص حواليا. الحمد لله رب العالمين، يعني الحمد لله ربنا بينقذني بحاجات كتير، والحمد لله بصلي على طول حدود ربنا عارفاها بفضل الله، الحمد لله ما بغلطش خالص في الكبائر والكلام خالص الحمد لله. بس الداخليات عندي من جوايا بيحصل عندي ميول كتير، لو حتى بنزل اشتري اي حاجه من حد لقيته ذوقه بيكلمني بحنيه بحس ان انجذبت ليه، بحس ان انا محتاجه اخد منه حب، اخد حنان واديله. فانا بعاني من الموضوع ده كله في الداخل يعني، لكن الحمد لله في الخارج مفيش اي شيء اطلاقا بيظهر، غير بقى الصداع النفسي والام في الجسم جايه من كبت شعور وكبت احتياج وكبت حاجات كتير. بيجيلي صداع على طول، بيجيلي تغيرات.
0: طب يعني انت اتكلمتي معاه قلتي له انا محتاجه الموضوع ده ولا مكسوفه تتكلمي معاه؟
1: لا انا مش، انا لما لقيت الموضوع معاه خلاص ضيف خالص، فهتكلم اقول ايه؟ حاولت ان انا
0: يعني اصل ممكن يروح لدكتور والدكاتره بتلاقي ادويه
1: قلت له في كريمات وفي دكاتره وفي مش عارف ايه، هو جرب شويه حاجات في الاول وبعدين خلاص توقف عن التجارب وتوقف عن ان يبقى في استجابه يعني.
0: يعني التجارب اللي جربها في الاول فشلت؟
1: ايوه هو ما فيش خالص. بعدين انا احتياج الحب والحميميه والحنان.
0: طيب ما هو لو وصلنا للحاله دي يبقى حضرتك عندك اولاد؟
1: الحمد لله 3 اولاد. الحمد لله هو جم في الاول في فتره النشاط يعني كده لما وبعدين هو من النوع الصخري اللي ما عندوش يعني حتى لو تعبت شويه او حاجه ما عندوش حنيه او ما عندوش حته عاطفه عكسي انا تماما. انا بدل ده مش عارفه اعمل ايه، بخر عواطف وبخر بتاع، مش قادرة أتحكم وأسيطر على نفسي. فالكبت اللي حصل في المراهقة والتربية الشديدة وعدم والشخص مش متفاهم اللي معايا، كل ده مخليني داخليا أنا بتقطع من أي معاملة، ببعد خالص عن أني أتعامل ساعات. يعني حضرتك أنا من كتر الكبت اللي جاني حضرتك مش هتصدق، أنا من كتر أني ما باخدش الحميمية اللي محتاجاها ولا العاطفة، جات لي حالة أن أنا مبقى في وسط مجتمع بيجيني حالة من التنفس السريع غصب عني، ما بقدرش ونهجان
0: بيجي لك بتبقى نوبات هلع بانيك اتاك.
1: لا حضرتك مش هلع، هي بتبقى تخيل للوضع اللي انا عايزاه فبيجي لي تسرع في النفس. انا رحت كمان لدكتور لان من كتر الاحراج رحت لدكتور عشان اتعالج، قعدت 3 سنين علشان ابطل الموضوع ده، ما بطلتش وسبت الدكتور وقعدت اصلي كتير علشان تخلص من ان انا يبان عليا اي
0: للدرجات دي. عندك احتياج قوي قوي يعني؟
1: بيبان عليا اي احتياج اي اللي هو صفات ظاهريه بتظهر عليا في اي مجتمع، وبقعد اخبي نفسي وبقعد ادارة، وقعدت فتره كبيره مش عايزه اتعامل وانا اخرج واعمل.
0: ولكن في حد اخذ باله مثلا من
1: لا انا كنت بكلم الدكتور بتاعي، كان في ناس تاخد بالها طبعا، وكنت بتحرج جامد جدا، كنت بتحط في مواقف محرجه لاقصى درجه، وبختفي من قدام الناس وبروح للدكتور اخد حاجات
0: تهدي شويه
1: توقف الموضوع، توقف الوسواس اللي انا على طول بتجيني مثلا حب او اتخيل حاجات وما بقالي ناس صعبه جدا. انا انهارت منها نفسيا لمده سنين، اكثر من 3 سنين، يمكن اكثر من 5 كمان. فالطرف اللي معايا مش متفهم خالص اي شيء اطلاقا اطلاقا. وانا في حاله من الاحتياج جدا، وتعاملي مع اي حد بيبقى داخلياتي من جوه ببقى بتمنى احصل على الحنان واقول ده حد حنين حد ذوق.
0: بس الحاله اللي حضرتك بتتكلمي فيها دي مش حاله طبيعيه.
1: هي خفت دلوقتي الحمد لله لما قعدت فترة طويلة جدا يعني. خفت دلوقتي كتير، خفت قريب قوي قوي قوي لما بدأت ان انا شوية احاول اتمالك واثق في نفسي. لكن الحاجة دي كانت موجودة، انا كنت بعاني منها، انا كنت بعاني منها كتير وبتهرب منها جدا جدا قدام الناس. حضرتك في حالات ان انا في شيء زي كده، فانا مش عارفة اتحكم فيه. انا خارج السيطرة، ورحت الدكتور اول ما دخلت له قعدت اعيط نص ساعه مش قادره احكي مش قادره اقول، فقعدت اعيط. هو كان
0: انت رحتي لطبيب يعني نفسي؟
1: هو طبيب نفسي بيسمع يعني كلامي وفي نفس الوقت علاجي، فكان بيسمعني بصراحه في جلسه ساعه الا ربع او نص ساعه. وقعدت اكتر من 3 4 سنين اخد معاه علاجات برضو تابلتس يعني. النظر اللي كان يظهر عليا كان بيحرجني جدا، والزوج مش هنا خالص خالص.
0: وما يعني فهمتيهوش ان انا بيحصل لي كده قدام الناس وبيجي لي حالات كده؟
1: سايقه جدا او كده، انا حاولت افهمه ان انا بقول له خد اي حاجه انه ممكن تعمل كريمات او اي شيء ممكن يعني يساعد شويه، وفزعل زعل وفقد ان انا بقى مثلا شايفه حد غيره او مش عارف ايه. انا طبعا من داخليا انا كنت بشوف بحتاج وبعوز وبشوف غيره وبحس باحساسات غريبه، لكن من ظاهريا الحمد لله ما خرجش مني اي حاجه فيها تجاوز.
0: ما هو انا النهارده ما اقدرش اقول لك انفصلي وتطلقي، انت عندك اسره وعندك اولاد وعندك بيت وحياه كامله، لو هتنفصلي وتتطلقي هتبقي
1: صعبة جدا
0: وهتبتدي تدوري على واحد يعني
1: برضو ممكن بقى في مشاكل بيني وبين الواحد الجديد، بس هل في طريقة لان انا اتخلص من كبت المراهقة وكبت الشعور؟ هل اتخلص منه ازاي؟ الصداع والاعراض والكلام اللي بيحصل ده كله، موضوع العاطفة عندي موضوع شديد يعني بحتاجه جدا، يعني مش عارف يعني كمان بحتاج الحنيه، بحتاج المعامله، بحتاج ان اتكلم، بحتاج كل ده موقوف.
0: بصي انا نهائياً. انا ما اعتقدش ان انا يعني ممكن اقول لك ان في طريقه تساعد في ده غير ان احنا بس يعني نحاول نقرب من ربنا ونطلب. ما هي انت النهارده الدواء ما جابش معاكي؟
1: لا ما جابش.
0: ويعني هو ربنا اللي قادر بس يهدي الحاله اللي جواكي دي، لان انت محتاجه بس يبقى عندك اقتناع كامل ان الموضوع ده موضوع فيزيكال جسماني يعني، وانا هقدر اسيطر عليه او هقدر اتعامل معاه حتى يعني بصفه شخصيه علشان اخرج الطاقه اللي جوايا دي. وفي بعض الاحيان بنقول للناس العب رياضه، اتحرك، احرق كالوريز، الحاجات دي برضو بتهدي البني ادم شويه.
1: كل ده بعمله والله، بس اشباع مفيش، حتى عاطفي ما علينا حتى من الحميميات، عاطفه نفسها مش موجوده ولا كلامه حتى اي حاجه.
0: ما هو العاطفي يعني العاطفي هيزود احتياجك للموضوع ده.
1: ايوه
0: يعني هو يمكن الراجل بعيد عنك عاطفيا لانه عارف ان هو لو قرب منك عاطفيا شويه هترجعي تطلبي منه الطلب ده، فهو يعني بيحاول يتفادى انك تطلبي منه حاجه هو مش قادر ينفذها. يعني ما اعرفش الموضوع برضو، حضرتك لو لسه سمعيني على الهواء، الموضوع محتاج منك انك انت تقربي من ربنا سبحانه وتعالى وتطلبي منه الهدوء شويه، وانك برضو تجدي وسائل انت تتعاملي بيها مع نفسك، يعني تساعدي نفسك نفسيا ومعنويا وتطلعي من التجربه الصعبه دي. ربنا يعينك.

0: أول خيبة في حب المراهقة لا تعلم القلب الكراهية، بل تعلمه كيف يكبر بصمت. لسه بنتكلم في الحب وحلقتنا النهاردة بعنوان المراهق والحب. تليفوناتنا 3835022 والواتساب على 0155-955-1006. معكم على الهوى أسامة منير وابو سفيان على 106.10 نجوم أفهم. أسوأ مشروع ارتباط ممكن يحصل في فترة المراهقة استنزاف مشاعر على الفاضي، وكمان التفكير بيتغير والمشاعر بتتغير، فليه أخلص مشاعري ولما أجي أحتاجها ما لقاهاش؟ ملك مصطفى. بص يا ملوكة، المشاعر ما بتخلصش، دي ما يعني مش رصيد، أوكي، دي شيء بيتجدد على حسب الموقف، ولكن مش فكرة تخلصي المشاعر قد فكرة يعني تلوثي أو تسيئي إلى المشاعر فيبقى عندك خبرات سيئة. ده المهم. يعني الناس بقت فاكرة قلة الذوق كاريزما. من هاجر محمود. والله يا هاجر، الناس فاكرة قلة الذوق بقت كاريزما يعني، وبالذات مش أي القلاطة بقى، الوجاهة يعني. بس أنا شفت الموقف ده من قريب، حد كده يعني عنده تشنجات في رقبته ماشي بقلطة وبقرف كده وبتعامل مع الناس باللي ذوق، يعني ما بجد حاجة مش لطيفة. وحشني يا حبشي يا نور عيني، بإذن الله ترجع لي بالسلامة يا أحلى راجل في الدنيا كلها، أنا بحبك قوي يا إيه بدا بيدو. ماشي يا عم بدا بيدو، ومستنياك. اللي أسوأ من المراهقة العاطفية هي أزمة منتصف العمر أو التصابي أو الجفاف العاطفي بين الطرفين. تفتكر النماذج دي ممكن تلاقي مبرر لأفعالها ونعطف عليها زي المراهق؟ أي أزمة بيمر بيها الإنسان يا محمد يجب أن تتعاطف معاه. يعني في ناس بتبقى بجد في أزمة والأزمة هي اللي سببت له الأحاسيس دي، وفي ناس تانية بتبقى بتعمل حاجات معينة مش عشان جالها أزمة، علشان هي غاوية الحياة المنحرفة دي. إنما طالما إنسان أساسا مش منحرف وتعرض لأزمة، يبقى لازم طبعا نتعاطف معاه، ويعني يشعر إن في حد حاسس بيه، ده مهم جدا يعني. طيب عندي مسجز تاني كتير، ولكن خلونا نستقبل اتصال تليفوني ونقول ألو.
1: ألو.
0: أيوة. الحمد لله تمام، ازيك؟
1: الحمد لله تمام.
0: تحبي تقولي اسمك ولا بلاش؟
1: لا بلاش.
0: طيب كم سنة؟
1: 21.
0: مرتبطة؟
1: لا.
0: ايه؟
1: لا
0: لا. طيب احكي لي، عايزة تقولي انا تحت امرك.
1: هو انا كنت عايزة يعني اخد رأيك. انا كنت على فكرة اول مرة اكلم حضرتك، كذا مرة حاولت اتصل بحضرتك بس ما كنتش بعرف اتواصل يعني.
0: لا للاسف حظي الوحش. طيب انا تحت امرك، قولي اللي انت عايزاه.
1: انا كنت مرتبطه بابن خالي. والده هو قريبنا يعني، بس والده ابن خالي ماما. هو يعني انا الاول من ناحيتي كان مجرد اعجاب، ان هو شخصيه وتعليم كويس، انا تعليم متوسط كده يعني. هو كلمني، كلمته واحدة واحدة، لقيتني بنجذب لي. لقيت فيه تجاوزات منه.
0: لقيتي فيه ايه؟
1: التجاوزات.
0: التجاوزات يعني حصل بينكم تجاوزات.
1: انا بعت فترة كده، هو لما عرف ان انا بعت عشان خاطر كده بقيت لي قال لي انا اتغيرت وخلاص مش عارفه ايه. انا قلت له انا كرهت يعني، عايز اقول لك على قد ما كنت بحبه انا كرهت.
0: كرهتيه عشان حسيتي انك عملتي بسببه تجاوزات؟
1: فانا لما رجعت النفس كده ورجعت لربنا فلقيت انه ما ينفعش اصلا، فبعت. هو دلوقتي عمال كل شويه يعني احنا لما بروح عندهم انا سبت الشغل بتاعي سبته كان جنبيهم انا سبته عشان خاطر عشان مش عايزه اشوف. احنا لما بروح عندهم وبلاقيه مثلا طلعت بره بيجي ورايا معلش ومش معلش والحوارات دي، فانا اقول له انا مش عايز، هو انا معلش انا مش عايز اذيكي انا مش عارفه انا مش عارفه اتصرف ازاي، عايزه نصيحتك.
0: بصي لو في حاجة شايفاها هتأذيكي وهتخلي ربنا يزعل منك ويغضب، لو في حاجة حاسة ان فيها حاجة انت رفضاها اخلاقك رفضاها ترفضيها بكل الوسائل وكل الطرق مهما اللي قدامك اتحول لشيطان وتشقلب وحاول يقنعك بيها. والله الطرق الوحيدة الطريقة الوحيدة اللي يعني هي السليمة هي الارتباط الشرعي اللي بيبقى قدام ربنا سبحانه وتعالى والناس كلها شايفاه وتمام.
1: هو بيقول لي ان هو قدامه سنة في الجامعة،
0: خلاص لما يخلص السنة بتاعت الجامعة انت موجودة.
1: انا قلت له كده، انا قلت له انا انت عايزني انا مستنياك انا مش هوقف حياتي عليك. هو بيقول لي لا احنا خلينا مع بعض لحد ما نخلص.
0: لا ما نخليناش مع بعض لان انا مش هقبل التجاوز. وانت العلاقة كلها بالنسبة لك تجاوزات وانا مش هقبل تجاوز. فلو حتى كلمتك في التليفون على سبيل اي حاجة ولقيت منك اي تجاوز انا مش هقبله وهتبقى اخر مرة نتكلم فيها ونعرف فيها بعض. ما هو اي بني ادم لازم نوقفه عند حده اول ما نلاقي فيه حاجة غلط كده علشان الامور ما تتفاقمش، لان الامور لو زادت عن كده انت اللي مضرورة وانت اللي هتتأذي وانت اللي هتحسي بالذنب وهتجلدي نفسك وهتحسي ان ربنا زعلان منك، فليه تحطي نفسك في موقف انت في غنى عنه؟ لا بلاش منه خالص حتى لو اتشقلب قدامك.

0: الحب في المراهقة ليس مجرد علاقة، بل محاولة بريئة لاكتشاف الذات من خلال شخص آخر. لسه بنتكلم في الحب وحلقتنا النهاردة عن الحب في المراهقة، أو يعني مراهق يحب، يعني حب الحالة اللي احنا بنرغي فيها دي. المكالمتين اللي فاتوا يمكن وصلوني لحالة غريبة جدا، ان بقى في كمية تجاوزات، بقت اشياء طبيعية جدا في العلاقة العاطفية. يعني هل ده يعني خلاص بقى الترند بتاع البلد يعني، ولا ايه الموضوع؟ المراهقة هي مرحلة انتقالية طبيعية في حياة الإنسان تمتد بين الطفولة والنضج، أو تعرف عموما بأنها الفترة العمرية التي تقع بين سن 10 إلى 19 عام، أو حتى سن 25 عام في بعض التقسيمات. يكتسب فيها الفرد القدرة على الاعتماد على نفسه وتشكيل هويته المستقلة استعدادا لتحمل مسؤولية الكبار. تحياتي ليك يا أستاذ أسامة عبد الله الرفاعي برهنطوش المنصورة. تحياتي ليك يا عبد الله. طيب، أرجو الرد علي قبل ما تخلص، أرجوك رد علي. اقرأ رسالتي اللي كنت كلمتك عن البنت، أنا المعجب بيها في الشغل وكان في حد متقدم ليها، وقلت لك أني كلمت والدها، وبعد كده اللي حصل أني قعدت معها واتكلمنا وديتني رقمها وبقينا دلوقتي بنتكلم يعني وكده ومرتاحين لبعض. وكمان سألتها على اللي متقدم لها، قالت لي ان هي من ساعتها وهي مضغوطة بسبب الموضوع ده، وهي مش عايزة اصلا، وتتمنى اني اكون خلاص دلوقتي. الحل ايه بقى يا استاذ اسامة؟ قولي اعمل ايه. بص يا سيدي، القصة في ايديها هي، مش في ايديك انت. الكرة في ملعبها، هي اللي ترفض والموضوع ينتهي خالص، وتاخد فترة هدنة كده صغيرة عشان ايه اهلها ما يشعروش ان في حاجة يعني رافضة لسبب معين ويوقفوا لك الارتباط، وانت بعد كده تتقدم. ده انت ما تقدرش تعمل اي حاجة، هي اللي في ايدها ترفض. اتمنى تكون بخير، واحب اهدي سلامي لاولادي وزوجتي وربنا يخليهم ليا. تحياتي من عبيد جهلان ابو الدهب. تحياتي يا استاذ عبيد. طيب عندنا تليفون، تخلونا نستقبل اتصال تليفوني ونقول الو.
1: الو.
0: ايوه.
1: ازيك يا استاذ منير؟
0: ازيك؟
1: اسامه.
0: عادي عادي منير، اسامه كله شغال ولا يهمك.
1: اول مره بس اعمل اتصال على الهواء.
0: طيب قولي لي، تحبي تقولي اسمك ولا بلاش؟
1: لا عادي. اسماء.
0: اسماء كم سنه يا اسماء؟
1: 19.
0: مرتبطه اسماء؟
1: لا كنت
0: مرتبطه. طب احكي لي، انا تحت امرك. عندنا 7 دقايق نلحق نحكي فيهم؟
1: اكيد.
0: يلا.
1: انا الاول ارتبطت بابن خالي، قعدت حوالي 3 سنين سن 15 ل 18 سنه. وبعد كده هو اختفى سنه في حاله.
0: اختفى سنه لوحده كده؟
1: هو اختفى، هو تليفونه باظ.
0: كان ايه؟
1: تليفونه كان بايظ، فكنت عامل حاجه مع انه كان هو ابن خالي يعني قريبين.
0: يعني ما كنتيش السنة دي حتى ما شفتيهوش في العيد؟
1: لا انا شفته اللي هو سنة، هو كان شهر 24 25 لحد شهر 7. ظهر حد تاني. طبعا انا كنت في حالة اللي هو موت. فظهر شخص تاني، كان ظهر شهادة النتيجة بتاعتي بتاعت الدبلوم، فظهر شهادة كنت من الزلابوست. فدخل شخص تاني ألف مبروك، وبدأنا نتكلم ونقرب من بعض. هو كان اللي هو نيته تمام وان هو يخش يخطبني، بس أبوه كان ممانع.
0: أبوك خالك كان ممانع؟
1: لا مش خالي، دي شخص تاني.
0: الشخص تاني
1: شخص تاني ظهر الشهر 7.
0: طيب وبعدين؟
1: وبعدين فضل معايا لحد شهر 12 اللي هو احنا قريبين، وهو كلم ابوه بس ابوه ممانع، فاللي هو وقف قصاده. المشكله ان باباه مريض تعب، فمعرفش يتكلم معاه تاني. فجينا قررنا في شهر 4 اللي فات ده ان هو خلاص مش هينفع ومش هينفع نكمل تاني. بس المشكلة انا مش عارف انساه. كل يوم هو في دماغي بطريقة غير عادية.
0: علشان انت ترفضتي؟
1: لا، انا ترفضت. انا ترفضت من بابا.
0: ايوه اترفضتي من بابا، وبالتالي هو قالك انا مش هقدر اكمل لاني مش هقدر اعصي ابويا، فبالتالي انت طبعا مش قادرة تنسي. دايما الانسان اللي يترفض او يتساب ما بينساش بسهولة، غير الانسان اللي يسيب. انت فاهمة قصدي؟ يعني انت لما تاخدي قرار ان انت تسيبي بتبقى الامور بالنسبة لك اسهل بكتير. لما الطرف التاني هو اللي ياخد القرار ان هو اللي يسيب بتبقى امور عليكي صعبة، لانك حاسة انك تسابتي اتغدر بيكي، ما كان نفسك في حاجة وراحت منك. انما لما انت اللي بتضيعيها بايدك تتنازلي عنها بايدك بيبقى الامر اسهل. كل القصة لازم تفهميها وتحطيها جواكي ان ده خلاص قدر قفلت. لما تقفل بيبقى زي الدومنة كده، قفلت ما بتفتحش تاني خلاص. لان النهاردة هو مش هيقدر يغصب على ابوه ويتجوزك، ولو حصل وقرص على ابوه غصب على ابوه هتخش في مشاكل وهتتخطبوا شويتين وهيهودوكم وهتتهد الدنيا من اول وجديد. يبقى انت لازم تقتنعي تماما ان الامور كده انتهت، ولما تقتنعي وتقنعي نفسك ان الامور انتهت انت هتقدري تطلعي منها. بصي انا عارف انه صعب ومش سهل، والموضوع يعني هياخد منك شوية وقت، بس طول ما انت حاطة في دماغك ان القصة انتهت هتعرفي تطلعي من التجربة. الحب في مرحلة المراهقة من اصعب ما يمكن، والتجارب كلها اللي بيمر بيها الانسان بتبقى كلها جديدة عليه، ما عندوش اكسبيرينس، ما عندوش خبرة، ما مرش بتجارب قبل كده اتعلم منها اي حاجة، وبالتالي بتبقى الأزمة كبيرة، بالأخص لما بتنتهي العلاقة ونخش في قصة فراق. أتمنى يا رب إن احنا نقدر يعني نتعامل ونتعايش، وكل المواقف اللي بنمر بيها في حياتنا

0: كل أغاني الثمانينات والتسعينات اللي كبرنا عليها وليها ذكريات معانا في نجوم الكاسيت، كل يوم من السبت للخميس من الساعة 12 للساعة 1 الظهر على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رقم.
1: دلوقتي تقدروا تتابعوا نجوم اف ام على tiktok.com/@نجوم اف ام.
0: انتوا مع ساعة مع نجم على نجوم اف ام.

0: التوليفة مش مجرد برنامج، ده مكان بنخلط فيه بين الروايات، الأفلام والقصص اللي بتجمعنا كلنا. بنتكلم عن الكوميديا، الإثارة، الرعب، الرياضة والعلوم بكل أنواعها، بس كل ده من خلال الكتب والفن. هنا هنكتشف مع بعض أسرار وراء الكواليس، وهنفتح كتاب التاريخ عشان نفهم الحاضر، وبنقدم رؤية للحياة بزاوية جديدة. هكون معاكم في التوليفة كل أسبوع على نجوم فن. أحمد مراد.
1: التوليفة مع أحمد مراد، كل يوم ثلاث من الساعة 8 للساعة 10 بالليل، برعاية آيريد على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك.

0: مش عادي مع يوسف بركات، كل يوم حد وأربع وخميس من الساعة 12 للساعة 2 بالليل على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي، نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900. نجوم اف ام تي في.
1: تابعونا على facebook.com/nugumfm.
0: انتوا مع ساعة مع نجم على النجوم اف ام.

0: نجم على النجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. عيش الاغاني
1: نجوم اف ام على كيفك.